اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ربي يسر وأعني يا كريم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وارزقنا العلم والإيمان وأعنا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان يا منان. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن الآثار العظيمة التي تترتب على استجابة الإنسان لله سبحانه وتعالى والإيمان الحقيقي الذي أراده الله عز وجل من الإنسان والخير الذي ينال هذا الإنسان من الإيمان بالله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. اليوم سنستعرض بعض النتائج السلبية التي ينالها من لا يستجيب لله سبحانه وتعالى ولا يؤمن بآيات الله ولا يستجيب للهدى الإلهي الذي جاء لينور حياة الإنسان وينور مسيرة الإنسان في هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى يستغرب من هؤلاء الذين يعرضون عن هدى الله سبحانه وتعالى وعن النور الذي يريد الله عز وجل أن يعطيه للإنسان حتى يستطيع أن ينال السعادة في الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. ما هي المشكلة مع الإنسان في أن يعترف بالواقع ويعترف بالحق، الحق الثابت الذي هو بداية بوجود الله سبحانه وتعالى وعظمته وصفات جلاله، ثم انتهاء بكل ما وجهنا الله إليه في هذه الحياة من الأعمال والتصرفات والسلوكيات التي هي في مطلعة الإنسان وتخدم سعادته في الدنيا والآخرة. من العجائب ومن العواقب الوخيمة للإنسان الذي يتنكر لهدى الله ويتنكر للعقل والمنطق أنه تنقلب لديه المعايير، تنقلب لديه القيم والموازين التي فطر الله الإنسان عليها، كما قال سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. الإنسان الذي يستجيب للحق يزداد رغبة في الحق ويزداد إقبالا على الحق ويزداد تفاعلا مع الحق، لكن الإنسان الذي يجحد بآيات الله ويجحد بالحق ويجحد بهدى الله سبحانه وتعالى فإنه يبرمج نفسه برمجة مختلفة تجعله يرى الحق باطلا والباطل حقا، كما قال سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. الإنسان حينما يقف في مفترق طرق، طريق إلى الحق وطريق إلى الباطل، فيختار أن يسلك طريق الباطل وهو يرى الحق واضحا أمامه، فإنه هنا يعود إلى عقله الباطن ليعيد برمجة الفطرة الإلهية التي فطره الله عليها على اتباع الحق وعلى الانقياد للحق، فيعيد البرمجة إلى أنه ينقلب الحق لديه باطلا والباطل حقا. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذروهم في طغيانهم يعمهون. يتركه الله سبحانه وتعالى في الظلمات، يتركه الله في الجهالات في الضلالات، يعمه فيها ويتكمه فيها ويتخبط فيها لأنه لم يستضئ بنور الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدا ورزقكم من الطيبات. هذه هي من الآيات العظيمة التي تدل على رحمة الله وعلى عظمة الله سبحانه وتعالى، لكن الله يقول لأولئك: أفبالباطل يؤمنون، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. هكذا حينما تنقلب المعايير لدى الإنسان ليصبح يرى الحق باطلا والباطل حقا، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أيضا من العواقب التي ينالها من أعرض عن هدي الله وعن اتباع الحق هو أنه يصبح مائلا إلى الباطل، تصبح نفسيته وعقليته وميوله يتجه إلى ناحية الباطل، ويصبح يستجيب للباطل ويميل إلى الحديث الباطل وإلى المواقف الباطلة، كما قال الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. هذا الباطل الذي يتداوله شياطين الإنس والجن هو يكون فتنة للذين لم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا بثواب الله وعقاب الله وبالدار الآخرة،
يكون هذا الذي يأتي من الشياطين من شياطين الإنس والجن الذي يتبادلونه فيما بينهم يكون فتنة لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إذن من نتائج الإعراض عن الحق وعدم الإنقياد للهدى الإلهي هو أن يصغو قلب الإنسان إلى الباطل وأن يصبح مائلا إلى زخرف القول الذي يزخرفه شياطين الإنس والجن ويتناولونه ويتبادلونه فيما بينهم. كذلك الإنسان الذي يعرض عن ذكر الله وعن هداية الله سبحانه وتعالى بدل أن يكون الله هو وليه والله هو ناصره ومعينه كما تقدم في الذين آمنوا يكون وليه هو الشيطان الرجيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إذن من عاقبة ترك الإيمان والاعتراف بالحق والحقيقة والإذعان للمنطق وللواقع ولهدى الله سبحانه وتعالى أنك تصبح في جانب الباطل يكون قائدك ووليك وإمامك هو الشيطان الرجيم بدل أن يكون قائدك هو الله سبحانه وتعالى كما يقول الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس هذا البدل أن تستبدل ولاية الله الذي أراد لك الخير والعزة والشرف والكرامة والذي أمر إبليس أن يسجد لآدم وكرم هذا الإنسان وأمر إبليس أن يخضع له فكفر إبليس وعاند الله سبحانه وتعالى بسبب أمره بالسجود لهذا المخلوق ثم يأتي ذرية هذا الإنسان فيكون في صف الشيطان الرجيم ويترك ولاية الله سبحانه وتعالى. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. كذلك يكون الناس الذين لا يؤمنون بالله ولا يهتدون بهدي الله في التصنيف الإلهي هم شر الدواب هم أسوأ المخلوقات أسوأ حتى من البهائم كما قال سبحانه وتعالى أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل من الأنعام. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يؤمنون. هؤلاء هم شر الدواب أشر من الحمير ومن البهائم ومن كل الأصناف لأن الله ميزهم بالعقل وبالهدى وبالنور فرفضوا إلا أن يعيشوا عيشة البهائم وأن يكونوا أتباعا للشيطان وأتباعا للباطل. كذلك من العواقب الوخيمة في الإعراض عن هدي الله وعدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبآياته هو أنه لم يعد ينتفع بالآيات الواضحة التي تدله على الحق لم تعد ترشده إلى طريق النجاة لم تعد تؤثر فيه كما قال الله سبحانه وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض لكن يقول بعدها وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ما الذي تنفع هذه الآيات أمام ناس معاندين أمام ناس كما قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فعندما يسيطر على عقلية الإنسان التكبر والغطرسة والابتعاد عن الحق فإنه لم يعد ينتفع بشيء من آيات الله ولم يعد يرده شيء إلى الحق. وكذلك يقول الله وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حتى الذي يكون منهم يظهر الإيمان بالله سبحانه وتعالى إيمانه هذا ملتبس بالشرك بالله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلهذا قلنا أنه لابد أن يكون الإيمان إذا أراد الإنسان الإيمان الصحيح الذي ينفعه في الدنيا والآخرة أن يكون هو الإيمان الذي يدعو الإنسان إلى توحيد الله وإلى عظمة الله وإلى محبة الله وإلى الخوف من الله سبحانه وتعالى وأن لا يجعل معه أي ند أي أولياء غير الله سبحانه وتعالى وغير أوليائه. كذلك النهاية لهؤلاء الذين يعرضون عن ذكر الله سبحانه وتعالى هو الشقاء في الدنيا وفي الآخرة كما قال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن هو موعود بالضنك في الحياة الدنيا وموعود بالشقاء والعماء
في الدار الآخرة. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. حينما تعرض عن آيات الله، حينما تترك آيات الله، حينما لا تنتفع بآيات الله، فإنك يسمى أنك نسيتها. والنسيان هنا هو بمعنى الترك، بمعنى أنك وضعتها جانبا ولم تنتفع بها ولم تستفد منها. فإذا يوم القيامة سيضعك الله جانبا ولن ينتفت إليك، كما قال الله لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذن الترك هنا هو بمعنى عدم الانتفاع بهذه الآيات التي جعلها الله نورا وهدى للمتقين. كذلك من العواقب الوخيمة والكبيرة والعظيمة التي ينالها الذين لا يستجيبون لهدى الله ولا لآيات الله أن مصيرهم هو إلى عذاب السعير. كما أعد الله للمؤمنين الجنات التي عرضها السماوات والأرض، أعد للكافرين النار التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها بقوله ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وقال فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. يستخدم الله لفظ البشارة من باب السخرية والاستهزاء بهؤلاء القوم بأن بشارتهم هي في العذاب الأليم والعذاب المقيم، عذاب جهنم نعوذ بالله منه. ثم يكون عاقبة أولئك الذي كانوا في هذه الدنيا يسخرون من المؤمنين ويستهزئون بهم ويرون أنهم أناس متخلفون وأناس لا يفهمون واقع الحياة، وكما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين ليس الكفار مسؤولين عن المؤمنين حتى يكونوا هم الحفظة عليهم الذي عليهم أن يقيموهم وأن يعطوهم الدرجات والتصنيف في كونهم محقين أو مبطلين، لكن النتيجة التي ستكون يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. العبرة هو بمن يضحك في الآخر، هو بمن يفوز في النهاية. الله سبحانه وتعالى وإن ترك المجرمين يسخرون من المؤمنين في هذه الدنيا ولكنه ترك المؤمنين يسخرون من المجرمين حينما يصلون إلى العذاب المهين وإلى الدار التي لا خروج منها والتي وعد الله فيها بالعذاب الأليم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. كذلك من العواقب لمن أعرض عن هدى الله سبحانه وتعالى ولم يستجب لآيات الله أن هذه الآيات وهذا الهدى يصبح شاقا على نفسيته ويصبح نفسيته بعيدة كل البعد عن الاهتداء بهدى الله سبحانه وتعالى، كما يقول الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه. وقد شرح لنا في الآيات السابقة من هو الذي يريد الله أن يهديه، ألم يقول هنالك من يؤمن بالله يهدي قلبه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن الله يريد أن يهدي من يستحق الهداية ومن يستحق أن يكون من أهل النجاة ومن أهل الهدى. فالله يقول ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام كما قال في الآية السابقة ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الإنسان الذي يستجيب لله الله يدعمه، الله يهديه، الله يوفقه ويسدده ويثبته. والإنسان الذي يعرض تكون عاقبته كما قال الله ومن يريد أن يضله، ومن هو الذي يريد الله أن يضله؟ كذلك كما يقول الله وما يضل به إلا الفاسقين كذلك يضل الله الظالمين. الله لا يريد الضلال إلا لمن اختار لنفسه طريق الضلال وابتعد عن طريق الهدى وطريق الحق وكابر وجحد وعاند الله سبحانه وتعالى وعاند آياته. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. حينما يريد أن يتحمل مسؤولية الإيمان بالله والسير في طريق الله يكون هذا الطريق شاقا عليه مشقة كبيرة كأنما يصعد في السماء، كأنما يتنفس في منطقة لا يوجد فيها أكسجين، فيكون هذا التنفس بأصعب طريقة يمكن أن تحصل للإنسان.
ثم يقول الله كذلك يجعل الله الرجس على من؟ على الذين لا يؤمنون. إذن هذه الحالة هي لا تكون من الله ابتداء، أن الله يجعل الإنسان صدره ضيق بالهدى، لكن الإنسان الذي يرفض الهدى وينحرف عن الهدى ويتخذ له طريق الشيطان، فعند ذلك يصبح الهدى ثقيلا على قلبه، شاقا على نفسيته، كما قال الله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. كذلك من العواقب أن الله سبحانه وتعالى يصرف أفئدة وقلوب هؤلاء عن الحق لما لم يقبلوه ولما لم يؤمنوا به ولما لم يرضخوا للحق كما أمرهم الله سبحانه وتعالى، كما يقول سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الذين يتكبرون عن قبول الحق وعن الانقياد للحق وعن التسليم للخالق سبحانه وتعالى، عاقبتهم أنهم سيصرفون عن آيات الله وسيبتعدون أشد البعد عن طريق النجاة. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذه النتيجة لمن كذب بآيات الله ومن غفل عن آيات الله ومن جحد بآيات الله. كذلك الله أخبر أنه لا يهدي هؤلاء الذين هم معرضون عن آياته، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. كذلك أخبر الله أنها تكون بينهم وبين الحق حواجز كبيرة وموانع كبيرة تمنعهم عن الانقياد للحق وعن التفهم لهذه الآيات ولهذا الهدى الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى، كما يقول الله عز وجل وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. إذن الإنسان يصنع بينه وبين الحق حواجز كبيرة بإعراضه عن الحق وبعدم استجابته للحق أول مرة كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فهم نافرون عن الحق، نافرون عن الصراط المستقيم، كما يقول الله وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. هم مبتعدون عن الحق وعن طريق النجاة، كما قال الله كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يعني كأنهم حمر وحشية فرت من الأسد وهو يريد أن يفترسها. هكذا يفر أهل الباطل من الحق، والحق هو سبب الخير وسبب السعادة وسبب الأمن والاستقرار والنجاة في الدنيا وفي الآخرة. ولكن الذي لا يريد لنفسه الخير ولا يريد لنفسه النجاة فإنه يكون مبتعدا عن هذا الطريق وسائرا في طريق الشيطان الرجيم. كذلك من العواقب الوخيمة لمن لم يؤمن بالله ولم يهتدي بهداه أنه يحبط الله سبحانه وتعالى كافة أعماله. قد يعمل أعمال خير، قد يعمل بعض الناس وهو كافر ومعرض عن الله مصالح ويعمل أعمال خيرية ويعتقد أنها ستنفعه عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول المنافقين وفي الكافرين، قال في المنافقين أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. سيحبط الله أعمالهم سواء الأعمال الخيرة أو الأعمال الشريرة التي يكيدون بها الإسلام والمسلمين، ستكون عاقبتهم هو أن تحبط كل مؤامراتهم، كل خططهم، كل أهدافهم في هذه الحياة، مصيرها إلى الإحباط وإلى الفشل. كذلك أعمال الخير كما قال الله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. إذن هذه أيها الإخوة هي نتيجة من استجاب لهدى الله ومن آمن بالله ومن اتبع فطرته التي فطر الله الناس عليها في معرفة الحق والباطل. المسألة التي نحن بصددها هي معرفة الله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله، كيف نعرف الله، وما هي المعرفة التي يريدها الله سبحانه وتعالى منا، وما هي السبل والطرق التي يمكن أن توصلنا إلى المعرفة الحقيقية بالله عز وجل، لأن لا نكون من الذين قالوا آمنا فيقول الله لهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نحن نريد أن نكون من المؤمنين الذين ارتضى الله لهم هذا الإيمان وصنفهم في قائمة المؤمنين ووهبهم كل ما يمنح المؤمنين من الخيرات ومن العطاء في الدنيا وفي الآخرة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله والتدبر لكتاب الله والتفهم لسنتي. إذن هذه هي الطرق الثلاث التي إذا سلكها الإنسان سيصل إلى المعرفة التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله والتدبر لكتاب الله والتفهم لسنتي زالت الرواسي ولم يزل. يكون إيمانه راسخا، يكون إيمانه ثابتا ثبوت الجبال الراسيات لا تزحزحها أي شبه أو عواصف أو أخطار، يبقى شامخا ثابتا أمام كل العواصف وكل الزلازل والمحن. هذا الإيمان العظيم الذي يكون ناتجا عن التفكر في آلاء الله، وآلاء الله معناها هو نعم الله ومخلوقات الله وهذا الكون الوسيع الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن نتفكر فيه وأن نتدبره، وأمرنا في آيات كثيرة من القرآن الكريم بالتدبر والتأمل في هذا الكون. الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان بأن أعطاه هذا العقل، بأن أعطاه هذه الآلة العظيمة التي توصله إلى معرفة الحق، إلى التفريق بين الحق والباطل، إلى التفريق بين الحسن والقبيح، كما قال الله سبحانه وتعالى: فألهمها فجورها وتقواها. وكما قال عز وجل: إن علينا للهدى. فالله أوجب على نفسه وألزم نفسه بأنه هو الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أن علي أن يهدي الإنسان إلى الطريق التي أراد الله أن يسلكها وإلى النجاة، إلى طريق النجاة التي لا ينجى إلا من سلكها. فالله التزم وأخبر أنه سيهدي من يريد الهداية، فأعطى الإنسان هذا العقل العظيم الذي به يعرف الحق من الباطل، به يعرف الله ويوحد، وبه يعبد الله حق العبادة. هذا العقل هو الكنز الثمين الذي أعطاه الله للإنسان. فإذا استغل الإنسان هذا العقل وربطه بهدى الله سبحانه وتعالى الذي هو آيات الله وكتاب الله والنور الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها ستكتمل المعرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله، يعني بالعقل وبنور هدى الله سبحانه وتعالى وهو القرآن الكريم والتدبر لآيات القرآن الكريم والتفهم لسنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه سيصل إلى المعرفة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى. طبعا المعرفة الإجمالية بوجود الخالق ليس هذا الأمر بالتدبر والتأمل في كل آيات القرآن الكريم هو من أجل أن نصدق أن هنالك إله. هذه المسألة قد تكون فطرية، فطر الله البشر عليها، فطر الله الإنسان على أن يعرف أنه لا بد له من إله ولا بد له من خالق. نرى اليوم العالم بكله، أغلب الشعوب وأغلب الأمم تتخذ لها إله، البعض يؤله الله سبحانه وتعالى، والبعض يذهب إلى النجوم، والبعض يذهب إلى النور والظلمة، والبعض يذهب إلى إله الحب وإله الكر، والبعض الكل يخترع له إله. معنى هذا أن فطرة الإنسان تجبره على القول بأنه لا بد من إله، لا بد من شيء وراء هذا هذه المادة وهذا الكون المادي الذي نرى أمامنا. الكثير من الديانات، هناك مئات الديانات في هذا الكون، الكل منها يبحث عن إله وراء المادة وراء هذه الماديات التي يشاهدها أمامه، سواء أصاب أم أخطأ، لكن معنى أن هذه غريزة في الإنسان أن يبحث على الإله العظيم الكامل الذي يكون ملجأ له، الذي يكون داعما له في مسيرته في الحياة. هذه فطرة إلهية، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا الدين الذي أساسه معرفة الله سبحانه وتعالى، يقول عز وجل: وأن أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الله فطر الناس على أن يعرفوا أنه لا بد لهم من خالق، على أن يعرفوا الحق من الباطل، على أن يميزوا بين الحسن والقبيح. هذه هي فطرة إنسانية، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن هذه الفطرة هي النظام الذي ركب الله الإنسان عليه لكي يتقبل الحقائق، لكي ينسجم كل الانسجام مع الواقع ومع الحق ومع الحقيقة ومع هدى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أخبر أنه خلق هذا الكون بالحق، الله الذي خلق السماوات والأرض بالحق، وهذا الحق هو معناه القوانين الثابتة التي خلق الله الكون عليها، وهذا الحق هو
ما جاء به الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عز وجل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فالله أنزل القرآن بالقوانين وبالأنظمة التي يحتاجها الإنسان في مسيرته في هذه الحياة، في كل جوانب الحياة. فالفطرة الإلهية هي تقول أنه لا بد أن لهذا الكون إلها، أن لهذا الإنسان خالقا. لا يمكن أن يجحد الإنسان هذه الحقيقة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فإذن الله حينما يأمرنا بأن نتفكر في آيات السماوات والأرض وفي الخلق وفي كل شيء في هذا الكون، هو يأمرنا من أجل أن نصل إلى الإيمان الحقيقي، الإيمان الحقيقي بعظمة الله عز وجل، بقوة الله سبحانه وتعالى، برحمة الله وتفضله على عباده، بنعم الله عز وجل، أن نعرف سنن الله الكونية في هذه الحياة، أن تتشرب قلوبنا بمحبة الله وبعظمة الله وبجلال الله وبالخوف من الله سبحانه وتعالى، حتى نحصل على الإيمان الحقيقي الذي يريده الله منا. أما مسألة أن هناك خالق، فهذه قد آمن بها كل البشرية، كل، حتى كما أخبر الله سبحانه وتعالى أن ما في السماوات والأرض الكل يسبح بحمد الله، والكل ينزه الله، والكل يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى. إذن حينما نأتي إلى التفكر وإلى آيات التفكر، فإننا نجد أننا مقصرون بشكل كبير جدا في هذه الأوامر. حينما يأمرنا الله سبحانه وتعالى ويقول: قل انظروا، الله يقول لنبيه محمد: قل يا محمد انظروا ماذا في السماوات والأرض. إذن هذا أمر إلهي، هذا توجيه رباني بأن ننظر، بأن نتفكر، بأن نتأمل، بأن نبحث في هذا الكون الوسيع، فيما خلق الله من القوانين الطبيعية لهذا الكون، وفي كل ما خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. نتفكر في كل ما خلق الله، مهما كان الشيء بسيطا أو عظيما، قريبا أو بعيدا، يجب علينا أن نتفكر، أن نتأمل، أن نتدبر. هذا أمر إلهي، هل نحن نقوم بهذا الأمر؟ هل نحن نستجيب لله حينما يأمرنا بالتدبر والتفكر والتأمل في هذه المخلوقات العظيمة التي خلق الله الكون عليها؟ للأسف لم نعد نتدبر ولا نتأمل ولا نعترف بأن هذه توجيهات إلهية يجب أن نقوم بها، كما يقول الله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نجب أنه من الواجب أن نقوم بهذه الواجبات، لكن حينما نأتي إلى آيات أخرى لم نتعود على أن نطبقها في واقعنا العملي، تصبح كأنها آيات مهجورة، كأنها آيات لسنا مخاطبين بها. الله يقول: أولم ينظروا، يستغرب عن عدم نظر الإنسان لملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. أبسط الأشياء إذا تأملت فيه ستستفيد من هذا التأمل، ستستفيد من هذا التدبر، ستزيد في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ستستفيد منه حتى في واقع حياتك. هذا التدبر والتأمل لا يعني مجرد أن نعرف الله عز وجل، بل الله سبحانه وتعالى خلق في هذا الكون قوانين سخرها للإنسان: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الله سخر لنا كل الطاقات وكل القوى التي في هذا الكون، والله يريد منا أن نستفيد من هذه النعم التي سخرها الله للإنسان، والتي خلقها للإنسان، والتي أوجدها من أجل الإنسان. الله يريد أن يستفيدها الإنسان من هذه الطاقات ومن هذه القوانين ومن هذه القوى التي هي جاءت لخدمة الإنسان. فبدل أن نترك الكافرين هم الذين يتدبرون في هذا الكون، هم الذين يبحثون في أغوار هذا العالم، هم الذين يكتشفون الاكتشافات، المؤمن هو المرشح الذي يستطيع بنور الله وبهدى الله أن يكتشف الواقع أكثر من ذلك الكافر الذي هو في الظلمات. إذا كان يكتشف ما يكتشفه وهو عايش في الظلمات، فكيف بالمؤمن إذا كان يتدبر في آيات الله؟ هذا القرآن هو نور، فكم الفرق بين الإنسان الذي يبحث في النور والإنسان الذي يبحث في الظلمات؟ لكن للأسف المسلمون تركوا هذا النور جانبا، ولم يقوموا بحقه، ولم يعرفوا قيمة هذا النور، ولم يعرفوا فائدة هذا النور. الله حينما يأمرنا أن نتدبر ونتفكر في آيات الكون وفي السماوات والأرض وما خلق الله من شيء،
هو يريد منا أن نستفيد منها، نستفيد منها في معرفة الله، في عظمة الله، في الثقة بالله والتوكل على الله والحب لله والخشية من الله والمعرفة العميقة لله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت نستفيد منها في واقعنا في الحياة. لأن الله حينما وضع مثلا الطاقة الشمسية هو أراد أن نستفيد منها. هذه الطاقة موجودة من قبل آلاف السنين، لكن لم يستفد منها البشر إلا من قبل عشرات السنين. إذن الله خلق هذه الطاقة، الطاقة الكهربائية، الطاقة النووية والذرية وكل الطاقات الموجودة في هذا الكون، هو خلقها من أجل الإنسان. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخرها للإنسان. لكن حينما لا يتجه الإنسان إلى النظر وإلى التفكر وإلى التدبر وإلى البحث العلمي في واقع الحياة وفي قوانين هذا الكون، فإنه يبقى بعيدا عن الاستفادة من هذه النعم ومن هذه الخيرات التي وهبها الله للإنسان. فالله يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ويقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. أليس هذا أمر إلهي؟ سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. من الذي قد سار لينظر كيف بدأ الخلق؟ من الذي من المؤمنين طبق هذا التوجيه؟ أليس الآن الكافرون هم من يبحثون عن بداية الخلق وعن البيج بان وعن الانفجار العظيم وعن بداية هذا الكون؟ هم من يطرحون لنا الفرضيات والنظريات والنظريات العلمية في بداية هذا الكون، مع أن الله أمر المؤمنين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. هذا أمر إلهي، إذا لم نستجب له فإننا سنبقى عايشين في الظلمات. كذلك يقول الله أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، وقال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، ويقول سبحانه وتعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. يأمرنا الله أن نتفكر ونتأمل ونتدبر في الأجرام السماوية العظيمة، في النباتات، في الحيوانات، في كل ما في هذا الكون من المخلوقات، لأن هذا التدبر وهذا التفكر وخصوصا إذا كان على ضوء هدي الله سبحانه وتعالى ونور الله، هو ما سيوصل الإنسان إلى الحقائق العلمية، إلى التطور، إلى استخراج نعم الله سبحانه وتعالى التي أهل هذا الكون لتكون هذه النعم في خدمة الإنسان. كما قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، وهو الذي يقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذا لم نبحث عن هذه النعم الباطنة فإننا لن نستفيد منها. فعلينا أيها الإخوة أن نكون نحن من يستخدم عقله ويستجيب لتوجيهات ربه ويتأمل في هذا الكون الوسيع وفي ما خلق الله من شيء، ويستخدم هدي الله سبحانه وتعالى ليرشده إلى أقرب وأخصر الطرق في معرفة الحق ومعرفة الحقائق والقوانين الثابتة التي خلق الله السماوات والأرض وهذا الكون عليها. هذا الكون لم يخلق عبثا كما قال الله سبحانه وتعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. لم يخلق الله هذا الكون باطلا، بل خلقه بقوانين وأنظمة تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، ويستفيد منها الإنسان ويستخرج منها النعم والخدمات التي أراد الله أن يستفيدها من هذا الكون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينور قلوبنا بالقرآن، وأن يرزقنا العلم والإيمان، وأن يعيننا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان، إنه تعالى سميع مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دعائه كرم الله وجهه: اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك، وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم وتطلع عليهم في ضمائرهم، وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة، وقلوبهم إليك ملهوفة. إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك، وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك، علما بأن أزمة الأمور بيدك ومصادرها عن قضائك. اللهم إن فهيت عن مسألتي أو عميت عن طلبتي فدلني على مصالحي، وخذ بقلبي إلى مراشدي، فليس ذلك بنكر من هداياتك ولا ببدع من كفاياتك. اللهم احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك.
1: عن زيد بن علي عن أبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من تعظيم إجلال الله أن تجل الأبوين في طاعة الله.
2: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد 10. ورد العدد 10 مؤنثا ومذكرا 4 مرات في القرآن الكريم، أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المقصود من هذا المقطع من الآية: إذا لم يجد المتمتع الهدي، أي ما يذبح في منى، صام 3 أيام في الحج، 7، 8، و9 من ذي الحجة، و7 أيام إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة لجزاء الهدي. كما ورد العدد 10 مؤنثا أيضا في سورة المائدة في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا دل العدد 10 على كفارة حنث اليمين الشرعي، أي مخالفته، وهي إطعام 10 مساكين لكل واحد منهم وجبة من الطعام، مخيرا بين هذه الكفارة أو كسوة المساكين أو تحرير رقبة من العبودية. وجاء العدد 10 مذكرا في قوله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال 10، وهي الليالي 10 الأوائل من شهر ذي الحجة كما جاء في التفسير. وختاما جاء العدد 10 ضمن بشارة مضاعفة الحسنات في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: ولا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه. وهذه نقطة مهمة، لأن البعض من الناس يقول: هذا أخي لا أحتاج إلى أن أهتم به. قيمة الأخوة أن يكون هناك رعاية لهذه الأخوة، ثم يهتم بالآخرين بالغ الاهتمام، ولا يرعى شيئا من حق الإخاء، من مسؤوليات الإخاء، فيكون أضاع الأخوة.

0: الجود والآل ما أخضر عود
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة

قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.

ذكر رحمة ربك عبده زكريا.

ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك

وجعلنا

وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان

0: صلى الله.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك

اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد

0: إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه. حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم. عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقو بذلك محال أهل الإسلام، وحصن به ديارهم، وثمر به أموالهم، وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك، حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك، ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين، وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين، وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك، وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم، وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء، وارمي بلادهم بالخسوف، وألح عليها بالقذوف، وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلقه اليسر وهيئ له الأمر، وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب، واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه بالنفقة، ومتعه بالنشاط، وأطفي عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، وأثر له حسن النية، وتوله بالعافية، وأصحبه السلامة، وأعفه من الجبن، وألهمه الجرأة، وارزقه الشدة، وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، وسدده في الحكم، وعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه، وصقر شانهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح أعداءك، عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره، وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة، أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيل.

واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم صل على محمد وآله، يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 100 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 84 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. يذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات مسألة في هذه الآية، يذكر مسألة غاية في الأهمية. هذه المسألة مسألة الشفاعات التي تحصل، مسألة الوساطات الذي نسميها وساطة، تسمى الآن وساطة، فلان يتوسط لفلان عند فلان عند شخص آخر، كيفما كان ذلك الشخص، سواء كان وال في أي ولاية من درجات الولاية، أو كان تاجر، أو أي عمل يتولاه. مهم هنا مسألة الشفاعة، هنا الذي نسميها الوساطة، من يتوسط أو من يشفع شفاعة حسنة لأي إنسان كان عند رئيس هذا الشخص. هنا ثلاثة أطراف، هنا ثلاثة أطراف: الشافع الذي يشفع، والطرف الثاني المشفوع عنده، والطرف الثالث المشفوع له. إذن هنا ثلاثة: مشفوع له، ومشفوع عنده، وشافع. في هذه المسألة ثلاثة أطراف. إذن هنا المسألة متعلقة بحق الشافع، بحق الذي يشفع. من يشفع شفاعة حسنة ويتوسط وساطة عند فيها خير، وفيها إصلاح ذات بين، وفيها إعانة على الحق، وفيها تعاون على البر والتقوى والخير، يكون له نصيب منها، لا يعود إلا بأجر ونصيب من الأجر، لا يعود إلا وقد حاز نصيب من الأجر والثواب عند الله، لأنه يشفع شفاعة حسنة، يشفع في مسألة فيها خير، فيها صلاح. ومن يشفع شفاعة سيئة، من يتوسط وساطة سيئة، يكون له كفل منها، والكفل هنا هو النصيب من الإثم، والعياذ بالله، نصيبه من الإثم. لا يمكن، لا يخيل لنفسه ولا يتصور أنه مجرد شافع، مجرد وسيط. إذا نجحت وساطته فذلك وما يريد، وإن لم تنجح عاد ولم يلزمه شيء ولم يتحمل شيء. لا، المسألة ليست بهذه الدرجة، المسألة ليس كما يتخيل من يشفع ومن يدخل في الشفاعة والوساطات. على الوسطاء وأهل الوساطات أن يهتموا. هذه الآية ضبطت الشفاعة وضبطت الوساطات. إذا من يتوسط، من يشفع، في عليه أن ينتبه أولا ويتأمل ويدرس، يدرس ويتحقق الموضوع الذي يريد أن يشفع من أجله. فإن كان الموضوع الذي يريد أن يشفع من أجله فيه خير، فيه صلاح، فيه صلاح ذات بين، فيه تعاون على البر والتقوى، فيه خير للمسلمين، فيه خير للمشفوع له، لم يكن فيه ضرر على

المدفوعي عنده، هذا هنا إذن عليه أن يقرر وأن يقدم في الشفاعة، فسيحوز أجرا وثوابا من عند الله ويكون له نصيب من شفاعته. وإذا رأى أن المسألة التي يريد أن يشفع فيها فيها إثم، فيها تعاون على الإثم والعدوان، فيها تعاون على الباطل، فيها تشجيع لها لمجرم، فيها من المحاذير ما فيها من المحاذير، عليه أن يتوقف عن هذه الشفاعة والوساطة، لأنه سواء نجح في تلك الوساطة أو لم ينجح سيعود بكفل منها، سيعود بنصيب من الإثم، لأنه شارك وشفع وتوسط في سيئة في إثم. وكان الله على كل شيء مقيتا، والمقيت هنا والقادر. قال الإمام المرتضى صلوات الله عليه محمد بن الهادي أن المقيت كما ذكره صاحب كتاب المصابيح، أن المقيت هو معناه القادر على الشيء، القادر. إذن الله قادر على شيء، الله قادر على أن يوصل نسبة معينة من النصيب الذي عاد به وفاز به من شفع شفاعة حسنة، وأنه قادر على أن يوصل الكفل والحظ من الإثم لمن شفع شفاعة وتوسط وساطة سيئة وفي معصية لله سبحانه وتعالى. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. هذه مسألة تنظم علاقة وتعامل الإنسان مع من يمر بهم، مع من يدخل عليهم، مع من يقابلهم، مع من يصادفهم من البشر. وإذا حييتم بتحية، أنت إذا كنت في مكانك أو في الشارع أو في محل أو في أي مكان ومر بك مار من البشر وحياك بتحية، هنا فيه إطلاق، سواء كان بالسلام عليكم أو أي تحية أخرى، هي هنا أمر مطلق. إذا حييتم بأي تحية، ولا شك أن أفضل التحية وأحسنها عند الله هو تحية الإسلام، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه هي التحية التامة. فإذا حييتم بتحية يا أهل الإسلام فكونوا على خلق عظيم، لا تصعروا خدودكم، لا تحاولوا أن تتغابوا وأنكم لم تسمعوا هذه التحية أو لم تهتموا بمن حياكم، وخصوصا إذا كان الذي حياكم شخص لا يؤبه له، شخص من بسطاء الناس. انتبهوا، إذا حييتم بتحية من أي إنسان كانت هذه التحية فحيوا بأحسن منها، ردوا، حيوا بأحسن منها، وقول إذا قال السلام عليكم قولوا وعليكم السلام ورحمة الله، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فقولوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذه أحسن منها. أو ردوها، إذا قال السلام عليكم فقولوا، إذا أردتم أن تردوها فقط ولا تحيوا بأحسن منها، قولوا وعليكم السلام، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فردوها كما هي وقولوا وعليكم السلام ورحمة الله، وإذا حي المحيي وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فردوا بمثلها وقولوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الله كان على كل شيء حسيبا. لا تظنوا أن هذه المسألة، مسألة التحية، مسألة عابرة ومسألة اجتماعية عرفية لا شأن للإسلام فيها، لا، الإسلام أرسى قواعد وأرسى تعاليم وأخلاقية مهمة، عليكم يا أهل الإسلام أن تهتموا بها. وهذه مسألة إذا دخلناها من باب الآن ما يعرف بعلوم التنمية البشرية والتعامل الإيجابي، وسنخوض في هذه الآية وحدها وموضوعا بكاملة. إن الله كان على كل شيء حسيبا، فالله يحاسب على الصغير الذي تتهاونون به كالتحية قد تتهاون بها، فالله حسيب على يحسب الأجور ويحسب أجر من امتثل، أجر من امتثل بتعليم الله ومنهج الله في التحية وفي غيرها من التعاليم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ويقول، يمتدح نفسه، الله لا إله إلا هو. هذه أصول الدين أيها الإخوة، التوحيد لله والتمجيد والتعظيم. الله لا إله إلا هو، لا إله حق، لا إله معبود يستحق العبادة في هذا الكون إلا الله، والإله الحق وهو الإله.

نؤمن بما قاله الله سبحانه وتعالى، لأنه لا أصدق من الله حديثا، لا أصدق من الله حديثا، فما وعد الله به سيقع لا محالة يوم القيامة، وما توعد الله به سيقع أيضا لا محالة يوم القيامة. وسنصل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى آيات الوعد وآيات الوعيد، ونبين بالتفصيل عند حلول ذلك الموضع بإذن الله سبحانه وتعالى. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ما لكم يا أهل الإيمان، ما لكم، يستنكر الله سبحانه وتعالى عليه، ما لكم تختلفون في المنافقين وتضطربون في شأنهم وهم وتفترقون فرقتين، لأن هنا فئتين نصب على الحال للعارف من السامعين والسامعات، للعارف باللغة العربية، وهنا نخاطب السامعين والسامعات العارفين الذين تعلموا النحو واللغات العربية، هنا على سبيل فئتين يعني نصب على الحال. ما لكم في المنافقين حال اختلافهم، حينما اختلفوا فئتين وصاروا فئتين، وهنا هو سؤال استنكار لاختلافهم في المنافقين وتنازعهم بحيث صاروا فئتين، صار أهل الإسلام فئتين، والفئة الجماعة المتظاهرة، الفئة يقولوا فئة جماعة متظاهرة يرجع بعضهم إلى بعض ويعضد بعضهم بعضا. قال العلامة الشرفي في كتاب المصابيح في هذه الآية: روي أنها نزلت في قوم، هذا في سبب نزول هذه الآية، ولا ينبغي للمؤمنين أن يختلفوا في شأن المنافقين. المنافق إذا أظهر نفاقه وظهر نفاقه ينبغي أن البسطاء من المؤمنين لا ينخدعوا بحيل المنافقين. المنافقين لهم حيل، لهم أساليب خادعة، على البسطاء لا ينخدعوا من المنافق إذا قد ظهر نفاقه. فكل ما يصدر من المنافق لا يمكن أن يؤخذ هكذا على إجمالا. فقال العلامة الشرفي في هذه الآية في المصابيح، قال: روي أنها نزلت في قوم قدموا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلمين، فأقاموا بالمدينة ما شاء الله، ثم قالوا: يا رسول الله، نريد أن نخرج إلى الصحراء فأذن لنا فيه. فأذن لهم في الخروج إلى الصحراء، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما خرجوا، أي هؤلاء القوم لما خرجوا، لم يزالوا يرحلوا مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين، أي ارتدوا عن إسلامهم، نقصوا قليلا قليلا من تعاليم الإسلام. فتكلم المؤمنون فيهم فقال بعضهم: لو كانوا مؤمنين مثلنا لبقوا مثلنا وصبروا كما صبرنا. وقال قوم آخرون من المسلمين: هم مسلمون وليس لنا أن ننسبهم إلى الكفر حتى يظهر أمرهم. فأنزل الله هذه آية. ولعل استنكار، وهنا انتهى كلام صاحب المصابيح، ولعل استنكار التنازع هنا من الله سبحانه وتعالى راجع إلى أنهم لم يسارعوا إلى رد أمرهم إلى الله ورسوله كما أمر الله في الآيات السابقة، أنه هذه المسائل التي تثار وفيها التباس واشتباه على أهل الإيمان لا يفترقوا فرقتين، بل عليهم أن يعيدوها إلى قادتهم وولاة أمرهم، ويبقوا على حالة من الوحدة والألفة ووحدة الكلمة. فالإنكار إنه هنا من الله لثباتهم على التنازع، لأنهم تنازعوا بحيث أنهم من شدة التنازع صاروا فئتين، مع أن الله أوجب على المؤمنين أن يكونوا فئة واحدة فقط، لا يصح لهم أن يكونوا فئتين، أو أنهم تنازعوا فيهم مع وضوح حالهم في عدم الإيمان. هنا يحمل الوجهين، أو الخروج من الإيمان لأنهم تعربوا بعد الهجرة، فالتعرب معناه أنه ترك الإسلام بعد أن يكون الإنسان مهاجرا مؤمنا صالحا ثم يتركه، هنا يسمى تعرب، يعني يصير عيشه وأعماله وأفعاله عيش الأعراب الجفاة الذين لا معرفة لهم بالدين ولا مبالاة لهم، لا يبالون بالهداية ولا أن يهتدوا. لكن الآية تدل على أنها واضح أن الأمر ظهر نفاق هؤلاء، وكان على المؤمنين أن لا يختلفوا، أن يردوا هذه المسألة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى ولاة أمرهم وقادتهم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. المنافقين انتهى أمرهم وخسروا وخابوا، فلا ينبغي الاختلاف فيهم، ينبغي التوحد في شأنهم، وأن يكونوا كن أهل الإيمان والإسلام في مواجهة المنافقين فئة واحدة وجماعة واحدة، لأن الله أركسهم بما كسبوا، فلم يكن ينبغي التنازع فيهم، بل كان ينبغي أن تتخلوا أيها المؤمنين عن أمرهم وتجعلوا أمرهم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليرى فيهم رأيه ويحكم فيه بما أراه الله، لأنهم قد تركوا الإيمان وتركوا تعاليم الإسلام، وقد ظهر نفاقهم بأنهم كانوا ينقصون من دينهم واحدة شيئا فشيئا حتى صاروا

0: إلى النفاق الخالص. ومعنى أركسهم أي ردهم في الرجس، رجس المعصية لله والكفر بالله والعياذ بالله. لأن النفاق أيها الإخوة وإن أظهر المنافق الإسلام لكن إسلاما شكليا، إسلاما قوليا في الألسن، لكن الأفعال أفعال المنافقين هي شبيهة بأفعال الكفار، واعتقادهم الباطني في الله ووعد الله ووعيده هو نفس اعتقاد الكفار، نفس اعتقاد الكفار. ولذلك سموا نفاق من المخادعة. المنافق هو الذي يظهر في اللغة والذي يظهر خلاف ما يبطن، هذا منافق. ولذلك هذه الكلمة موجودة حتى عند غير العرب، عند كل البشر، هذا المصطلح موجود عند البشر باختلاف أشكالهم وألوانهم وأعرافهم وأعراقهم ولغاتهم ولهجاتهم. هذا كلمة النفاق ومصطلح النفاق موجود، إذن يطلقونه على كل من أظهر خلاف ما يبطن، يظهر لك المحبة والصداقة ويبطن لك العداوة والشر، يظهر الإسلام ويبطن العصيان لله سبحانه وتعالى، يظهر أنه من الموالين لبلده وشعبه ودينه وهو يبطن الغدر والخيانة والخداع، هذا هو المنافق. إذا الله حكم عليهم بنفاقهم وارتدادهم عن دينهم بأنهم قد رجعوا إلى رجسهم، أركسهم بما رجعوا إلى رجسهم بما كسبوا بأعمالهم النفاقية. وقال صاحب المصابيح: قال المرتضى عليه السلام محمد بن الإمام الهادي سلام الله عليه معناه خذلهم هنا. ما معنى الله أركسهم؟ الله أركسهم، قال معنى خذلهم وتركهم من التوفيق، لأنهم هم الذين خرجوا عن هدى الله، والله سبحانه وتعالى من خرج عن هداه يبقي له شيئا من أسباب الهداية التي بسطها للناس جميعا، يستطيع من خلاله أن يعود ويتوب، لكن التوفيق والتسديد الذي لا يمنحه إلا للمهتدين والمستمرين على خط الهداية هنا يأخذه من هذا الذي ارتد ونافق، يأخذه منه ويبقي له فقط ذلك القدر الذي أبقاه للناس جميعا يهتدون من خلاله. فهلكوا بذلك التوفيق الذي سلبهم الله إياه، وصاروا من المعذبين وعند الله من المقبوحين. قال المولى بدر الدين سلام الله عليه هنا نفصل ونبسط في هذه الآية لأنها تأسيس لمسائل مهمة وآيات تأتي متعلقة بالضلال ومتعلقة بالهدى، نبدأ نؤسس لها من هذا الموضوع ومن هذه الآية حتى يرتسم في ذهنك أيها السامع وأيتها السامعة الكريمة معاني الحقيقية التي أرادها الله من كلمة هدى ومن كلمة ضلالة، ولا يعرفها إلا الراسخون من أهل العلم والمعرفة المتأملون المتدبرون. قال المولى بدر الدين سلام الله عليه في هذا الموضع، قال: قلت الآية من المتشابه، هذه الآية من المتشابه، لأنه كما تقدم أن القرآن فيه محكم ومتشابه، وقد بينا هذا في أول سورة آل عمران في موضعه، ولا داعي لأن نعيده هنا. قال: ولا إشكال، قال رضوان الله عليه: ولا إشكال أن ليس المراد أن الله أرجعهم في الرجس جبرا. الله حينما قال أركسهم لم يرجعهم جبرا إلى رجس الكفر والعصيان لله، وإنما المعنى هو التسبيب لهم بالخذلان، وأن ترك الشيطان يؤزهم، لم يقيده ولم يمنعه عنهم لأنهم خرجوا من الإيمان، فنسب إلى الله على طريقة المجاز. أو هذا كلمة المجاز نقولها لشريحة مهمة من السامعين والسامعات الذين عرفوا اللغة العربية وتصاريفها وأساليبها، هناك الحقيقة والمجاز، لكن هناك شريحة من البسطاء من السامعين والسامعات الكريمات لا معرفة لهم باللغة العربية ولا شيء اسمه حقيقة أو مجاز، لكن في المعرفة، أما الواقع وهم من غير أن يشعرون واقع يستخدمون الناس ولو البسطاء الذين هم على العربية يستخدمون الحقيقة والمجاز. فنضرب مثلا لهؤلاء الذين لا معرفة لهم بالأسلوب العربي الفصيح ولم يطلعوا عليهم من العامة من الناس الذين لم يقرأوا ولم يتعلموا اللغة العربية، الحقيقة حينما نقول فلان كريم معروف، فلان كريم يعطي ويكرم ويجود، ولكن قد نقول عن فلان: فلان بيته مفتوح. هذا فرق بين قولنا فلان كريم وبين قولنا فلان بيته مفتوح. قولنا فلان كريم صريح، كلمة صريحة في الكرم والجود والعطاء، لكن حينما نقول فلان بيته مفتوح هنا يسمى مجاز، كناية عن الكرم، بيته مفتوح أي للضيوف، فلان بيته مفتوح أي للضيوف. ولذلك يختلف في أعراف البلدان والمناطق، وقد يقال في بعض المناطق ديوانه مفتوح، يعني كناية، وهنا هذا يسمى في لغة العرب مجاز، ويستخدمه البسطاء من الناس لا يدرون، يستخدمونه على هذا الاستخدام وهم لا يسمونه ولا يعرفون أن اسمه في اللغة العربية مجاز، ولكن هذا المثال للتقريب إلى أذهان السامعين والسامعات الذين لم يتعلموا اللغة العربية على تصاريفها وعلى أساليبها. إذن فهنا حينما قال الله والله أركسهم بما كسبوا، هنا مجاز، أي أن الله لما خذلهم ورفع عنهم الهدى واللطف الذي يمنحه للمؤمنين وخلى بينهم وبين الشياطين من الجن والإنس وتركهم وشأنهم، ترك المنافقين وشأنهم واختيارهم، قال الله أركسهم، نسب الله هذه المسألة إلى نفسه، قال والله أركسهم لكن بما كسبوا، لم يركسهم هكذا، لم يظلمهم الله، الله وما ربك بظلام للعبيد، بما كسبوا وتركهم وشأنهم لكن بما كسبوا بسبب أعمالهم. إذن اللطف الإلهي الذي ينزعه الله عن من منحهم ممن كانوا قد ساروا على خط الهداية ينزعه منهم إذا خرجوا من خط الهداية إلى الخطوط المعوجة، إلى خطوط الشيطان، إلى سبل الشيطان. وهنا نتوقف أيها الإخوة والأخوات عند هذا القدر من هذه الآية، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة عند قوله تعالى أتريدون أن تهدوا، لأن المسألة مهمة، نتوقف هنا، نريد أن نوضحها إيضاحا كاملا كما ذكرنا للتأسيس إلى لآيات ستأتي في ثنايا صفحات القرآن الكريم. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: جالس مولا في كل الشؤون.
3: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائنا المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج المفيد، برنامج الورد اليومي الذي نقف وإياكم فيه مع تلاوة وقراءة لكتاب الله تعالى، التي نقرأ فيها ما يقارب نصف جزء من كتاب الله تعالى. أرحب بكم وبالأستاذ الزبير المهدي وبالأستاذ عبد الله الوادعي في من هذه الحلقة التي نقدمها عبر إذاعة آفاق، إذاعة الوعي والبصيرة، التي تتابعونها على التردد 98.7 أو 98.5. أعزائنا المستمعين الكرام، وردنا لهذا اليوم، ما سنقرأه لهذا اليوم مع الإخوة الكرام، هو من الصفحة 242 إلى نهاية النصف الأول من الجزء 13، أي ما يقارب 10 صفحات. يبدأ الأستاذ الزبير المهدي بالقراءة وبالتلاوة.
1: أعوذ بالله.

وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويسبح

0: الرب.
1: نعم إلهنا يا رسول عبد الله يكفي.
0: صدق الله العلي العظيم.
1: لأن هنا هي نهاية النصف الأول من الجزء الثالث عشر. أعزائنا المستمعين الكرام، نكون وإياكم في هذه الحلقة قد وصلنا إلى نهايتها، وإن شاء الله نكون وإياكم قد استفدنا، ونلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. كنتم في رعايته وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الرجيم.
1: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: غزوة أفضل من 50 حجة، ورباط يوم في سبيل الله أفضل من صوم شهر وقيامه، ومن مات مرابطا جرى له عمله إلى يوم القيامة وأجير من عذاب القبر.
2: قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.
3: آفاق اف ام،
4: مفردات القرآن الكريم،
5: أساطير الأولين.
6: أساطير الأولين،
5: أساطير جمع أسطورة، وهي القصة والخبر عن الماضين. وكان العرب يطلقون لفظة الأسطورة على ما يسهر الناس به من القصص والأخبار على اختلاف أحوالها من صدق وكذب، وقد كانوا لا يميزون بين التواريخ والقصص والخرافات، فجميع ذلك مرمي بالكذب والمبالغة. وردت هذه المفردة أكثر من مرة في القرآن الكريم على لسان المكذبين بنبوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، منها قوله تعالى في سورة الفرقان: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. والمعنى أن هذا القرآن في زعمهم إنما هو أكاذيب سطرها الأولون من المبطلين، يتلهى بها السامع ولا يستفيد منها شيئا. وقيل إن أول من قالها هو النضر بن الحارث العبدري، قال: إن القرآن قصص حكاها الماضون من الأمم وليس كتابا من عند الله. وكان يقول: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا من محمد، فهلما أحدثكم. وكان النضر قد تعلم قصص ملوك الفرس وأحاديث رستم وغيرها.
7: من أهم ما يؤثر سلبا على الأخوة الإيمانية ويؤدي إلى التفرق هو حالة العجب والغرور لدى الإنسان، وهي حالة خطيرة جدا، وقد تعرض للإنسان في مرحلة من مراحل العمل في سبيل الله والعمل الصالح. قد ينطلق الإنسان في بداية الأمر بإخلاص لله سبحانه وتعالى وتوجه نحو الله سبحانه وتعالى، وفيما بعد نتيجة لإنجازات عملية معينة وفقه الله لها، أو نتيجة لأنه وصل إلى موقع عملي معين أو منصب معين أو مسؤولية معينة، أصبح معجبا بنفسه ومغرورا بنفسه. وبالذات عندما يترافق مع ذلك أن يحظى بالمديح والثناء من الآخرين كثيرا، فإذا أحيط أيضا بالبعض من الأصدقاء والأصحاب المتملقين، أو استخدم كأسلوب معه لتوطيد العلاقة معه وللوصول إلى مكاسب من جانبه، كما هو الأسلوب الحاصل بالذات عندما يكون الناس في مواقع مسؤولية، يتقرب البعض إليهم بأسلوب التملق والإكثار من المديح والثناء الكثير والإشادة المتكررة، وهكذا على نحو يصنع لدى البعض عجبا بنفسه وغرورا تجاه نفسه، فينظر إلى نفسه أنه أصبح إنسانا عظيما ومهما وأن منزلته عالية، ثم يتهم الآخرين بأنهم لا يقدرونه كما ينبغي، لا يهتمون به كما ينبغي، لا يحترمونه كما ينبغي، لا يعطونه ما يستحق بحسب مقامه ودوره وأهميته وما إلى ذلك، ويغرق في هذا التفكير وهذا التوجه حتى ينسى الله، ينسى العمل الصالح، ينسى كل شيء، ينسى أن يكون مبتغاه من الله وأن تكون وجهته إلى الله. ثم مهما عمل مهما قدم يعظم هو عند نفسه لا يشعر بتوفيق الله سبحانه وتعالى ولا يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تكثر نقمته، يصبح ناقما على الناس، ناقما على الواقع من حوله، من هذا الاعتبار أنه إنسان عظيم مهم جدا، وأنه إنسان خارج للغاية، وأنه هو دائم التسبيح بحمد نفسه، يفكر في نفسه، يسبح بحمد نفسه وهو يتذكر أنه عظيم وأنه مهم وأنه الذي يفعل وأنه الذي يعمل وأنه المهم جدا وأنه العبقري، وأنه لو الذي حصل على ما يستحق من الاهتمام والعناية به لفعل ولا كان ولا. وثم يبدأ في حالة التذمر من الآخرين والاستياء من الآخرين والتعقد على الآخرين.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: قال جل من قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون وقفنا عند الآية وفسرناها بالأمس وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون والباب واسع في هذا التفسير بالتالي على الإنسان أن يكون حريصا كل الحرص على أن يرتقي بإيمانه بالله سبحانه وتعالى وعلى أن لا يتسرب شك بالله سبحانه وتعالى إلى قلبه وعلى أن يسأل الله تعالى دائما أبدا بالدعاء الذي تقدم لنا ذكره اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. هذا الدعاء مهم جدا لأن الإيمان يزداد وينقص. الإيمان يزداد قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا مع إيمان. نعم. قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قلنا والشرك واسع في تعريف الشرك ليس فقط عبادة العجل أو عبادة الصنم. هناك الشرك الخفي كما قلنا الرياء. هناك الشرك في المخافة مع الله عندما تخاف الإنسان ولا تخاف الله سبحانه وتعالى عندما ترجو الإنسان ولا ترجو الله سبحانه وتعالى عندما تتولى الإنسان ولا تنسى ولاية الله سبحانه وتعالى عندما تحب الإنسان مع الله سبحانه وتعالى فتقدم محبته على محبة الله كل ذلك يؤدي إلى الشرك والعياذ بالله شرك شاء الإنسان وأمبه ونسأل الله تعالى أن يجنبنا ذلك. أنا أيضا من الدعاء اللهم جنبنا الإلحاد في توحيدك والشك في دينك والعمى عن سبيلك والإخبار لحرمتك والانخداع لعدوك الشيطان الرجيم. هذا أيضا من الدعاء ما ترعى أئمة أهل البيت عليهم السلام. اللهم جنبنا الشك في دينك اللهم جنبنا الإلحاد في دينك والشك في دينك والعمى عن اللهم جنبنا الإلحاد في توحيدك والشك في دينك والعمى عن سبيلك والإغفال لحرمتك والانخداع لعدوك الشيطان الرجيم. والإنسان في صراع مع نفسه في صراع مع الشيطان في صراع مع الأهواء في صراع مع المخاطر التي تحيط من حوله في دنياه بحاجة إلى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. والله تعالى قد وعد وتكفل وأبسم فقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن يثبتنا وأن يوفقنا وأن يعيننا. قوله تعالى أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله. هؤلاء المكذبون والمجرمون والطغاة والمستبدون والظالمون والمفسدون في الأرض المجرمون بشكل عام أفأمنوا مكر الله. الاستفهام ها هنا استفهام إنكاري تعجب يعني كيف يأمنون مكر الله سبحانه وتعالى وقد تقدم لهم من المثلات والعبر ما هو كفيل بإقناعهم. لا أذكر فيما مضى من الحقب التاريخية فيما سمعنا عن نوح عليه السلام قوم نوح أو قوم صالح أو قوم هود أو قوم أو حتى الكفار قريش. الإنسان في دنيا في واقع الشهادة في أم العين قدرة الله وآيات الله الماثلة بين عينيه التي هي كفيلة بإقناع ما لا يقتنع. لكن كما قال تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أما ابن آدم وكان الإنسان أكثر شيء منه فقست قلوبهم وإن من حجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق ومنها سواد لما يهبط من خشية الله. وابن آدم هذا قاسيا فقاسيا ومن كان في هذه عمى فهو في الآخرة عمى وأظهره سبيلا. كان أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله. هل أمنوا مكر الله كما قال تعالى في موقع سواء أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله ألا يأمن مكر الله إلا القوم المكر الخاسر أفأمن مشورب ما لا يرضى يعتمد ولا يفترس ولا يرضى يعني يتواضع ولا يرضى ينصع على الحق. بيجوا بس يا رجال كيف نجرب من نوف على عوجه سواء أي من آية كذا تقول له صعوة ما بالله مش بحوم أي جنو خير أي سر هنجمة أي جابلك على الحين ما بيش ولا بشاهد أم العلم يعني ليس مع واحد ولا بسين ولا بلاد ولا أرض يجي مسؤول نسأل الله العافية على كل حال إنما نذكر ذلك من باب الاعتبار ليس شماتة في أحد كما يعلم الله إنما فقط لنعتبر ما مش حاجة للطغيان ما مش حاجة قال ولا تمشي في الأرض ما راح يعني الإنسان يتواضع عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا صادقهم الجاهل قالوا سلاما يجي واحد من الصدف الصدف ماله برجاله بجاهه بسلاحه بسيارته سواء واحد يجي في سرعته وبعض الأحيان يجوا المرافقين مغفلين هكذا يجوا تلهفوا الناس ويجوا سواء وهذا خطا كبير يحسن يتواضع يتواضع من تواضع لله رفع على كل هذا وغيره وامثاله من المتكبرين على شرع الله وعلى دين الله وعلى سنه رسول الله افعملوا مكر الله معهم شر ولا يشركون شيء شاهدنا بام العين برى تمحى عن بكره ابيها مثلا عندكم التسونامي الذي حدث في اندونيسيا في شرق الكره الارضيه مثل تسونامي 5 إلى 6 دقائق فقط يقضى على مساحات واسعة وبيوت ومنازل وقرى ومدن وأكثر من 300,000 نسمة تسير إلى عبار 300,000 نسمة شاهدنا ما حدث في شمال سوريا وجنوب تركيا الزلزال الفضيحة هز الله الأرض كذا الآن ما بيش ما يقلق وانهدت البيوت على رؤوس أهاليها شاهدنا الزلزال الذي حدث في المغرب ثم تلك الأمطار الهائلة والسيول الجارفة التي حدثت في ليبيا على هذا اليوم الذي مضت علينا أمس يعني سنة تنتهي شاهدنا ماذا حدث كيف شكت الصيد المدينة وكسمان الصيد وكارثة قالوا كارثة كبرى شاهدنا ما حدث في لوس أنجلوس من الحرائق التي التهمت البيوت بيوت الأثرياء والأغنياء والفنانين والمشاهير جيت ها بعد توعد ترامب غزة أنه ستفتح أبواب الجحيم فتح الله باب الجحيم من قضاء ظهره بإذن الله عن ما قال لي هؤلاء الظلمات ترامب وغير ترامب هؤلاء مجاني وكل من صار في فلكي أفأمن مكر الله ما سوى فرعون سواء رجل ورآه في المنام أنه هذا أيضا هلاكه هلاك على يد غلام من بني إسرائيل إذا صدر المرسوم العالي بأن كل مولود يولد من يصفى يصفى يصفى ويربي حقها العدو في حضنه لا إله إلا الله يربي في حضنه ويغذي ويدي لها اللبان ويدي لها المرضى ويدي إجرتها ويدي إجرتها سبحان الله حكمة الله والله غالب على أمره ما حد داري الله لطيف منه لطيف بعباده إذا كان هذا القرار قرار الله لا ينبغي الإنسان أن يقف أمام أمر الله وقرار الله جل جلاله على أن يسلم من أين له أن يقف أمام عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى لذلك الحال مع بقية الناس لا ينبغي لهم أن يتعرضوا لسخط الله ولا بأي مصلحة هذه بتكبر فوق أسرته مثلا الجو يجي في الأسرة واحد تأخذ صاحب حيله وشخصية ومهابة وجاهة في الدولة وجاهة عند الناس ويجو الجاهل الثاني سامع أبصرت وزر لما أجي القبلة قبلة حالي وزيد الهدانة ساعة الأفان وساعة الحوار وساعة الله عنده يجب نفسه حيلان نفسه وتكبر فوق أسرته ويشبح الأوراق عنده ولا يأتي حاجتهم ولا يأتي نصيبهم ولا هذا يغطيهم 20 سنة 30 سنة 40 سنة زيادة الله عن نسوة مكارك الحمين الله ما يدري حقهم هذا حق أهل هذا بيعامل معاملة مع سبب الإصرار والترصد لأن يدخل جهنم والعياذ بالله أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون قال هنا أفأمن أن تأتيهم غاشية الغاشية ما يغشاهم من عذاب الله ولا ندري ما صورة هذه الغاشية ما هي الغاشية لأنه قالت على ولي الله جنود السماوات والأرض جنود ما حد داري ما هو الغاشية غاشية مثلا رأينا كورونا غاشية غشت الناس ما رجع كل واحد بنبرديه بيته ولا يخرج
1: لا عاد يسلم على بي ولا عاد يسلم بي ولا عاد يسلم ولا يهدي بي. والناس في حالة صرتوا ما سووا في إيطاليا من شدة الياس بعدين شططوا الورق على البروس حقهم اللي وروهات كانوا ما عاد بالفائدة عسكري وصرنا شاهد الضابط كان يقول بدل ما يقتل كورونا على كل نفسي قتل نفسي بلا إلى الموت وصلوا إلى حالة من هذا أيضا غاشي من الغواشي التي يأتي بها الله. الزلزال الغاشي، البراكين الغاشي، الرياح العاصفة الغاشية، الأمراض والأوبئة غاشية، تصفيط الناس بعضهم على بعض غاشية. ولا يأتي الإنسان من أين تأتي عقوبة الله؟ لذلك قال تعالى في سورة عذاب الأعراف تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا بياتا يعني هم بائتون نائمون مثل أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون يلي واحد رايق الطرح راسه فوق الوساده وتكفئ وهي قليل الدفاعي وجاء زلزال جاء مرض جاء موت تيقصنا يقدرون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. قالوا في شأن الساعة أن الساعة تأتي المقصد الساعة صيحة الساعة والناس يشترون هذا بيمد يده للبلد البضاعة وهذا بيمد يده للبطة وتجي الساعة تيقص ومع كل إنسان ساعة خاصة به. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن لكن الساعة الأخيرة هي يموت بها الناس جميعا تجي فجأة لا تأتيكم إلا بغتة الذي في الحمام بقدر حاجة والذي في الحمام بتبع سواء في السوق والذي يدور للربط الكارت والذي يسوى الصفقة الفلانية والذي في مخدرات والذي في خمور والذي في صلي كل واحد ما فتنه الله سواء هذا يفتنه بيصلي وهذا يفتنه صائم وهذا يفتنه بطاعة وهذا يفتنه بمعصي والعياذ بالله ويبعث على ما هو عليه منه. فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها مكر. فهل يأمن أحد منا ذلك؟ إذن لا ينبغي لأن الله يقول أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قالوا لما حدث ما حدث بيونس ابن متى عليه السلام عندما قال وخرج مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى بالظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا اختصار بقصة طويلة عريضة لكن الباري اختصرها وأوجزها في هذه الكلمة يعني ظن أن لن نقدر عليه أن لن نضيق عليه فخرجه دعا قومه أرجى قومه ما حد استجاب له طاق صدره خرج بس حد فتته ما رفع خرج ما استأذن من الله ما طيب قضية أنه ما عاجل بالخرجه يعني مش وسام كفر بالله والله صار السفينة طلع السفينة قالوا استهاموا لأن أحد برق ما بلا ينفعوا أحد منهم يخف الحم قال السهم عندك ما بالله يخفوه زقفوا سلام الله تعالى على انتقم الحوت كمبر في بطن الحوت كما أراد الله الفترة التي أرادها الله ثم ألقاها الحوت من ضمن لكن إرادة الله إرادة الله عندما حدث ما حدث قال المفسرون إن جبرائيل وميكائيل يعني هذا ذهب إلى مشرق الأرض وهذا ذهب إلى مغربها يبكون خوفا وفرقا من الله سبحانه وتعالى. فقال الله هكذا فكونا هكذا يعني هذا في حق جبريل عليه السلام وفي حق إسرائيل وفي حق الملائكة دائما في خوف في خشية. نحن المظلمون يجب أن نكون أكثر خشية من الله سبحانه وتعالى وأكثر خوفا. إذا كان الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم في حالة خوف من الله فبالأولى صاحب المعصية الذي اقترف المعصية من أين له أن الله قد عفى عنه وغفر ذنبه وتجاوز عن سيئاته فيما مضى وما من إنسان إلا وقد أساء وكل ابن آدم خطاء لكن خير خطائين التواب. لكن لا ينبغي له أن يأمن مكر الله لا يأمن مكر الله إلا القوم. إذا عند الإنسان حقوق يجب عليه أن يؤديها يفصل في حياتي قبل ما يجوا يهاني يقولوا ما بي ويكروا حمتهم ويكروا خالتهم ويكروا يبدوا حق الناس. إذا عند الزكاة يخرجها إذا عند أوقات يخرجها إذا عند حقوق لله أو للمخلوقين يسارع إذا ما كنت متقلا وصيا فكن فيما ملكت وصيا نفسك بدل ما تقول وصيا يعني بدأ يطبقها ما يطبقها طبق أنت بيدك في حياتك سواء الإنسان يصفي ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى من حقوق من واجبات من طاعات يراعي أمر الله سبحانه وتعالى حتى يأتيه اليقين وهو على أهبة المهد الاستعداد. قال أفأمنوا أن تأتيهم غاشية، سمها غاشية لأنها تغشاهم بيها. قال تعالى هل أتاك حديث الغاشية، سمها غاشية، ساعة غاشية من الغواشية، هل وهي القيامة، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. هذه الجوع الخاشعة التي أشتها الساعة بغتة، الساعة بغتة والقيامة، قاموا ما بشمع ما يبيض الوجه ولا ما يبعث على السرور ولا على الفرح، صفحة سوداء ما سيئة، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، هذه دعوة من الله لأن يسارع الناس بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، أن يقلع المسيء والعاصي والمذنب. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أبصر، فبطل بطل امتنع، لا تستمر في المعصية. يا شارب الخمر بطل، يا شارب المخدرات بطل، يا آكل أموال الناس بالباطل بطل، يا من يعيش في الحيلة والاحتيال والغش والخداع والنصب على الناس بطل. وشركات هذا الأيام ما أقدر، وهو داري أنه برلك فدورا على أموال الناس، وهذا ما حدث المرة الأولى والثانية والثالثة النبعة، ولا بفهم الناس أبدا للأسف. الحق سبحانه وتعالى يحذر الناس، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قال يحذركم نفسه ثم قال والله رؤوف بالعباد، ما المناسبة بين صدر الآية وعجوزها؟ أو يحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، لأنه التحذير في حد ذاته رحمة، التحذير من الله رحمة، ما تكسب لك لما لم تقع في المصيبة ورجعت لك العقوبة، ما تكسب حذرك، وهذا التحذير فهو رحمة في حد ذاته. ويحذركم الله نفسه، قال أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله. والغاشية كما قلنا على هذه على الأزمة، أصاب الناس في بعض الأزمنة في اليمن وفي غير اليمن تحكم ما عبش درب ولا بمطر ولا بشيء، حتى أنهم أكلوا الجياد، أكلوا الجياد، أكلوا الجراح. نحن نحمد الله على ما نحن ذي من نعمة، مهما كان الحصار لكن ما زالت النعمة باقية. ينبغي أن يحافظ الإنسان على نعمة الله، وأن يشكر الله سبحانه وتعالى، وأن لا يتعرض لمعصية الله، وأن لا يأمن مكر الله جل جلاله وعظم شأنه. أي مسيء، أي مخطئ، أي مذنب عليه أن يتوب إلى الله، نسأل الله أن يتوب علينا وأن يوفقنا. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة، وقال من عذاب الله ولم يكن من عذاب المخلوقين، لأن عذاب الله شديد جدا جدا جدا جدا، القادر على كل شيء، لا يتصور ما هو العذاب الذي يمكن أن يدحكه الله تعالى بالعبد في دنيا قبل أخرى والعياذ بالله. أو تأتيهم الساعة، والمراد بها القيامة، بغتة يعني فجأة تفاجئهم فجأة وهم لا يشعرون. تأتيهم الساعة بغتة وهم لا ما أعدوا لها ولا استعدوا لها ولا تهجأوا لها ولا سواء أعدوا للساعة شيئا، هكذا أغواهم الشيطان، أنساهم الشيطان ذكر الله، أنساهم الشيطان ذكر الله. والذي ينسى ذكر الله ينساه الله تعالى من نطفه، من رحمته، من توفيقه، من معونته جل جلاله وعظمه، أسأل الله لا ينسانا من ذلك. فهذه الآية مخيفة جدا، مخيفة جدا، ويحذرنا الله تعالى من خلالها ألا نأمن مكر الله. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. هذا الهيئة المعاني الكبر موجود الآن مثلا في الإدارة الأمريكية وفي الإدارة البريطانية وفي الإدارة الفرنسية هذا وألمانيا دول هذا الذي يمكن فوق الناس، والأتباع الذين معهم الذين رأوا أن توليهم لهؤلاء أنفع لهم من توليهم لله. قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض ما بعدها يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا به، إذا أن الجنة تولاهم الله عدو ربه وصدقه وكذا، رجعوا في حال الشك إلى حق الله، هم الآن في حال الشك بالله وفي وعد الله وفي نصر الله سبحانه وتعالى. أما فالذين سيعضون بنان الندم أنهم تولوا منه، لأن الله بالأمس ذكرت لكم الآية الكريمة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم بحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، هل لي ما بعد والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ما يفكرون ولا لبريطانيا ولا لفرنسا، أن القوة لله جميعا، أن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا، هذا لا ترمب جماعة من الذين اتبعوا، سواء هذا لا طوال العمر، سواء حاشيتهم، هذا ما سيحصل. وكل الناس يعني من هذا المستوى فما دون، كل من اتبع إرادة إرضاء الشيطان وأعوان الشيطان على حساب طاعة الله، هذا ما سيحصل من التبرؤ يوم القيامة والعياذ بالله. واللي يجي على السريع يقول هو الفندم قال لنا، سواء احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط المهد الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، أي أنقذ الفشخرة، أنقذ الهنجمة، حق الدنيا، أين البياد الشيكة تسعى على جلد الدنيا، أين ما أدري. فدي هذا يقول يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار ناصبة يعني تائبة في مر الغد تماما تماما، يعني لا شرب لا ماء لا راحة لا ظل، كما هو حبلهم في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. الكفار يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصمة، يجي في صورة سيماهم في وجوههم، يعني المؤمن في وجهه سيماه والكافر والفاجر سيماهما في وجهه، قال لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، إن لا يسأل قال لا سيماهم في وجوههم، سواء يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه، قل يا محمد لهؤلاء القوم من أهل مكة ومن اليهود والقول مستمر إلى قيام الساعة، قل هذه سبيلي يعني طريقتي في الدعوة إلى الله، أدعو إلى توحيد الله وعبادة الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو، أدعو إلى الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله فالسوش يقول أنا ربي الله، وهذا الله قال لنا اصطف الحديد، أد الأمانة، أخرج الزكاة، صلي الخمس الصلوات، وضع والديك، أحسن إلى الجار، جار في سبيل الله، هذا التكاليف كلها ما نشي وادينا وعد سوينا. مش أنت مؤمن بالله، مش أنت مؤمن بالله، لست مؤمنا بالله حتى تقيم ما شرح الله تعالى منه، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. هنا يقول النبي، يقول الله لنبيه قل هذه يعني الطريقة المنهج الشريعة التي جاء بها، هذه سبيلي أدعو إلى الله لا أدعو إلى نفسي. في بعض الناس يكتم نفسه على أنه هو المخلص وأنه هو الذي أنفع الناس، لكن المراد من ذلك أن يعظمه الناس وأن يمجده الناس وأن يملكه الناس وأن يسوده عليهم وأن لا يقبل أمرا دونه، لمع نفسه. النبي ما بيلمع نفسه، يقول إنما أنا عبد الله ورسوله، سواء هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا أدعو فقط إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن دعوتي على بصيرة، على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة، وأنا حالتنا البصيرة البصيرة، لابد أن يكون هناك وحي كامل وواضح فيما يعتقده الإنسان، يعني تكون عقيدته بالله واضح. ضربنا بالأمس أو قبل الأمس أمثلة على وحدانية الله وعلى وجود الله سبحانه وتعالى حين قرأنا قوله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وتناولناها بإسهاب وذكرنا بوضوح أن أدنى دليل يدل على وجود الله وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد، كل شيء في الوجود دليل على وجود الله سبحانه وتعالى ويشهد لله سبحانه وتعالى. قال هذه بصيرة، بصيرة إنما جاء به محمد حق، لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجدد هذه البصيرة في دعائه في الثلث الأخير من الليل، وهذا ما ينبغي أيضا علينا أن نكرره وأن نستمر فيه. كان يقول في دعائه في الثلث الأخير من الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت غيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. هذا العقيدة يشهد بهذا العقيدة يوميا، هل نشهد بهذا العقيدة يوميا؟ كان يشهد بها يوميا يرسخها في ذهني وفي ذهن أمتنا. والساعة حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك المصير، فاغفر لنا ما بثمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. كان يدعو دائما بهذا الدعاء في الثلث الأخير، كانت لدي أدعية كثيرة، وما كان يفتر من الدعاء لله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أمر الناس بالدعاء وجعل أمر إلهي بالدعاء، فكان أول الناس تطبيقا لأمر الله سبحانه وتعالى، وعرف الناس بمراد الله جل جلاله وعظم شأنه، فلا نبخل على أنفسنا بهذا الدعاء ولا بغيره من الأدعية. قال على بصيرة، ما هو الشك، ما هو يعني بعض الناس يجي له يعني في المنام رؤيا أو يترى ما بين النائم والأكبر حاجة، لكنه ليس على يقين مما شاهد ولا مما سمع، يبقى الشك في قلبه يعتري ويعتور. لكن أما أن تكون الحقيقة ناصعة مثل الشمس في رائعة النهار ولا شك فيها ولا شبه، ولذلك انطلق النبي صلى الله عليه وسلم كله ثقة بنفسه وبالله سبحانه وتعالى، ما تشك رغم ما كذبه قومه، لو إنسان يجوا 5-6 نفر يكذبوه رجع يشك في نفسه، لكن النبي تحمل المسؤولية وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وصمد أمام كل العوائق وكل المضبات وكل المخاطر وكل الأذى، هذا دلالة على أنه على بصيرة من أمره، وهذا يدلنا على أن من كان على بصيرة سيقاتل حين يقاتل بقوة وصلابة ولا يثنيه شيء أبدا. لكن الذي ليس على بصيرة ستحتد عقيدته وينقلب على عقبه. لذلك الإمام زيد بن علي عندما خرج يقابل في حافل هشام بن عبد الملك، قد خرج معه من خرج، صبب فيهم قبل أن يلتحم الجيش، وقال أيها الناس البصيرة البصيرة، اتقاتلوا على بصيرة ما هي ما مش فائدة. قلنا لكم من أن بعض الناس يجوا يشوفهم فأسرع حرب، ما هو الله أكبر، الموت من أمريكا وإسرائيل أعوان، ما يشوفون قدروا علينا. يرجع يقلل قدروا علينا لأنه ليس على بصيرة، وصاحب البصيرة ما يحسن أن يقول هذا الكلام أبدا، ثابت أنت انطلقت وانت داري ما بتسوي، ما كنت غنم بشوك هكذا. الإنسان لا بد أن يكون صاحب بصيرة. أعداء الله من هم أعداء الله؟ عندك بصيرة من هم أعداء الله أم لا؟ انطلق الإنسان على بصيرة. طيب إذا شكلت مع اختلاف المذاهب والأحزاب والمناطق والعربيات وما شك، مع كتاب الله الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلام الله من أصدق من الله من حديثا ومن أصدق من الله، كلنا الحق سبحانه وتعالى قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا من كلنا اليهود، حدثنا على بصيرة ما نفعل على بصيرة، حتى كان يشك الإنسان في هذا الأمر. إذن اليهود أعداء الله، وبالتالي هل يجوز موالاة أعداء الله أو التطبيب مع أعداء الله؟ هذه البصيرة، نحن على بصيرة والحمد لله، ونحن ندعو على بصيرة، فالذي يدخل مع أعداء الله ويطبع مع أعداء الله ويقاتل مع أعداء الله ويستجلب أعداء الله لأن يحارب أولياء الله، هذا ليس على بصيرة، هذا من المنافقين، ولو لسانه عربي ولو يمني ولو سعودي ولو خليجي، هذا فلينطلق الإنسان بوعي وبصيرة، هذا إن شاء الله ما حتى تخرج النفس ما دام الإنسان على من؟ على بصيرة من أمره. قال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، في الدلالة على أن كل من اتبع النبي على بصيرة من أمره. نبينا حذرنا من تولي اليهود والنصارى، حذرنا من تولي الطغاة أيا كان هؤلاء الطغاة، قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا كما قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. نهانا الله عن تولي اليهود والنصارى وقال لها أيها الذين آمنوا نص صريح لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم من الآن سوى لك ولا تم مجلس سلام يفرر محتوى الأمم المتحدة هذا ترامب وحذرهم على واحد واحد ولم يلا تنظلط مجلس سلام من رأي السلام هذا إبليس المجرم هل يتصور سلام المجرم من ظالم من هاجر من طاغي وهم بعد التنظلط نتنظلط افعلوا نفعل سبروا سر هذا هؤلاء ليسوا على بصيرة أبدا أبدا البصيرة أن يقف الإنسان كما وقف إبراهيم الخليل أمام المسجد النمر كما ذكرنا بالأمس وقفت شجاع وصيغة ويقين وثبات. قال الله في حقه إن إبراهيم كان أمته، أنا أمته صلوات ربي وسلامه عليه، وما ضربه الله إلا مثلا حتى يقتدي الناس به. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم، ما يريد الله أن يجعل عليكم في الدين من حرج إلا أبيكم إبراهيم، وسماكم مسلمين قبل في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. قال أنا على بصيرة أنا ومن اتبعني، لابد أن نكون أصحاب بصيرة. وسبحان الله، والبصيرة هذه ضرورة، ضرورة كضرورة الماء والشراء. إذا أردنا أن نصمد أمام أعداء الله وأمام كل المحن والمصائب والأخطار، لابد أن يكون الإنسان على بصيرة. حتى لو أدركه الموت وهو على بصيرة سيكون معه حل للقاء الموت ولقاء ملك الموت، ويكون ملك الموت شفيقا بقبض روحه حتى عند الموت، حتى عند الموت. كان النبي يعلمنا في دعائه: اللهم إني أسألك عيشة نبية وميتة سوية ومردا غير مسلم ولا فاضح، وأسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. حتى عند الموت يكون الإنسان تصيح لسانه طريقة، ولكن كما استعاذ النبي وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، يعني تلعثم لسانه، ينسى الله في تلك الحالة ولا يذكر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله اللطف والسلام والتوفيق. على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. وسبحان الله، أي أنزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به وعن نسبة الولد إليه، كما هو الحال مع اليهود الذين قال عزير ابن الله، وعن نسبة الولد إليه كما قال للنصارى المسيح ابن الله، وعن نسبة البنات إليه كما قال المشركون الملائكة بنات الله، وعما ما هو الحاصل بالنسبة للظلم والجور إلى الله سبحانه وتعالى، ننزه الله ونقدس الله. وهذه مهمتنا في الوجود، أن نسبح الله، أن نمجد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن تسبح له السماوات والأرض من فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وسبحان الله، الواو والحال أن أسبح الله سبحانه وتعالى وأنزهه، وما أنا من المشركين كما أنتم من المشركين. لا أنسب إلى الله ولدا ولا زوجة، ولا أقول إن مع الله تعالى شركاء، ولا يعني أحب أحدا مع الله إنما أحب في ذات الله سبحانه وتعالى، ولا أتولى أحدا مع الله إنما أتولاه في ذات الله سبحانه وتعالى في إضلال ولاية لله. ولاحظوا قول الحق سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال إنما وليكم الله، ولي مفرد ولا جمع؟ مفرد معنوا ذكر بقية الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، كان القياس أن يقول إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا، فلماذا وحد ذكر الولي مع أن المتولى مجموعة؟ ليقول لنا إن الولاية الحقيقية هي لله، وأن ولايتنا لرسول الله وولايتنا للمؤمنين هي في إطار ولاية الله سبحانه وتعالى. وهذا هو التوحيد لله سبحانه، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. قال وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أسررنا، ما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان بفضلك وجودك ومنك وكرمك، وبحرمة الفاتحة والإخلاص ثم إلى رسول الله بآله الطاهرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم،
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا آل سعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

في وضعنا الداخلي أتمنى أن يدرك الجميع أهمية العمل على الاستقرار الداخلي وإفشال كل مؤامرات الأعداء لإثارة الفتن في الداخل تحت عناوين متعددة، عناوين ومشاكل اجتماعية سياسية غير ذلك. الحالة التي نحن فيها لا زالت حالة حرب، حالة عدوان، حالة حصار. نحن لازلنا نعاني من العدوان والحصار والاستهداف، وجزء كبير من بلدنا هو في حالة احتلال. أولوياتنا واضحة، ويجب أن يبقى كل اهتمامنا بالدرجة الأولى متجها إلى التصدي للأعداء وإلى الوصول إلى تحقيق سلام عادل بكل ما تعنيه الكلمة، لا نفرط فيه لا باستقلالنا ولا ببلدنا ولا بديننا ولا بكرامتنا ولا بحقوق شعبنا المشروعة، ومنها الإعمار وتعويض الأضرار.

من يتصور أو يتخيل أنه باسترضائه لأمريكا بتحالفاته مع أمريكا وبريطانيا وإسرائيل أصبح في وضعية المنتصر، في وضعية المفلح الفائز الرابح الظافر الذي اختار لنفسه الاتجاه الصحيح الذي ضمن مستقبله، وهو في ضلال ومآله الحتمي إلى الخسران، لأن هذا وعد الله سبحانه وتعالى.

0: حينما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل لأننا لا نقبل باستمرار الحصار، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم. لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبه وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية طوانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في البلد، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.
1: ماشي يا جنا ناخذ والادوى، فك الحصار بصنعنا المطراوي.

0: عشان يدمر اسرائيل
1: يحرقوا والديهم حريق.
2: فوضنا
3: فوض انت
0: ناشد القائد السيد بامنه يضرب بيدنا حديد
2: اقصد تلابيه
1: زلزلك
4: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
0: إخواننا في محور المقاومة
5: يا مجاهدين في سبيل الله
6: من اليمن إلى العراق
0: في لبنان في إيران في سوريا لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزه مع عبايه من عبقر السلاح.
1: يا اسرائيل عليكم ان تقلقوا لان الرد قادم باذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
0: والله فكونا الحدود يا
2: نحن لكم بالمرصاد.
3: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
4: فإذا جاء وعد الآخرة يسوجكم.

هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 4 عصرا. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

Yeah.

0: وقلت له: أيها الملك، لديك تريليونات من الدولارات، ومن دوننا الله وحده يعلم ماذا سيحدث.
1: شخصية ترام لا يحتاج الإنسان إلى عناء ليحدث الناس عنها، وهي طابع للتوجه الصهيوني، للجشع الصهيوني، للجشع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والغربي. هي طابع، هي النموذج المكشوف الواضح للناس، وإلا ليس هو حالة غريبة وبعيدة عن الحالة الأمريكية، لكنه نموذجها المكشوف.

بألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

وقفات كبرى لكبرى القبائل اليمنية، خرجت برجالها وعتادها وسلاحها. الكثير من الوقفات المهمة التي عبرت فيها عن موقفها الأصيل، موقفها الإيماني، موقفها الشجاع، موقفها الثابت على النهج الإيماني والقرآني في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأفشلت الكثير من المؤامرات التي سعى أعداء الإسلام والإنسانية من خلالها إلى إضعاف موقف الشعب أو اختراقه أو إغراقه في الفتن فيما بينه. أفشلت الكثير من ذلك، حافظت على السلم الاجتماعي ووجهت الجهود والاهتمامات في إطار هذا الموقف العظيم، وقدمت الشهداء وأسهمت كل الإسهام بالعطاء المالي وغيره في إطار هذا الموقف العظيم، في إطار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفسك.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي أذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
7: أنت وينك؟ العالم كله محتفل، سبقفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
6: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبقفون. وإيش العروض؟
7: تخيل لو اشتركت بباقة أنتر 7 جيجا أو باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد إضافي مجانا فوق باقتك.
6: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبق كاش وأنا سبقفون ما بش عروض عليهم؟
7: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا، وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبق كاش وأنا سبقفون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
6: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
8: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبقفون، ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة.
2: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم،
10: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
11: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا آل سعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
12: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد، نقول للسعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
13: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: يا الله لك الحمد فوالها وتعليها.
0: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأعزاء المستمعون وأيها المتابعون الأحبة في كل مكان، طيب الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الزراعي الأسبوعي يد تزرع من إذاعة آفاق 98.7 و98.5. نحييكم ونرحب بكم في هذا البرنامج.

إذن تحية لكم متابعينا الكرام أينما كنتم في هذه البلدة الطيبة المباركة، أرض الخير، أرض الجنتين، اليمن السعيد، يمن الزراعة ويمن الإنتاج ويمن الإبداع ويمن التوكل على الله والثقة به سبحانه وتعالى، يمن الاجتهاد ويمن الكفاح والنجاح ويمن الفلاح بإذن الله، يمن أهله الشامخين، يمن العزة والكرامة، يمن العروبة والإسلام، يمن الانتصارات بإذن الله التي يسطرها أبطالنا ورجالنا المجاهدون الأعزاء في جبهات العزة والكرامة ضد النظام السعودي المجرم وأدواته. إذن يوم سعيد إن شاء الله عليكم متابعينا الكرام، ويوم خير ويوم بركة، ونسأل الله أن يعجل بالانتصارات ويديمها، وأيضا يديم علينا النعم ويغث هذه الأرض الطيبة المباركة بالأمطار، أمطار الخير والبركة والنماء، وأن يجعل هذا اليمن دائما مستقرا، غنيا، مكتفيا، مزدهرا، عظيما بعونه تعالى.

0: إذن متابعينا الكرام، اليوم هنتكلم إن شاء الله عن جمعية زبيد التعاونية الزراعية متعددة الأغراض. ما تقوم به هذه الجمعية؟ ما هي إسهاماتها في مجال الثورة الزراعية وفي مسيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لبلادنا الحبيبة؟ يسرنا أن نرحب بضيفنا الأستاذ إبراهيم العمار، المدير التنفيذي لجمعية زبيد التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، وهو معنا عبر الهاتف. طيب الله أوقاتك أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك أخي، كيف الحال؟
0: حياكم الله، أهلا وسهلا، الحمد لله.
1: حياكم الله ومشكورين على هذه الاستضافة الجميلة.
0: مرحبا بكم في إذاعة آفاق وفي برنامج يد تزرع. أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا. أستاذ إبراهيم، بداية نشتي نتعرف على جمعية زبيد التعاونية الزراعية متعددة الأغراض. أي حين تأسست، وما هو أبرز أهدافها ومجالة عملها في خدمة المزارعين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا جمعية زبيد التعاونية الزراعية متعددة الأغراض جمعية ذات شخصية اعتبارية، تأسست في تاريخ 3 مارس 2020، يعني 2020، وكانت بمسمى جمعية زبيد لمنتجي الحبوب. وفي عام 2022 تم تغيير اسم الجمعية لتكون متعددة الأغراض، كون المديرية ذات طابع زراعي وصناعي وحرفي، يعني متعددة تعمل في كل المجالات. فما كنا يعني أن تبقى في محصورة في منتج واحد، تم تعديل الاسم لتكون متعددة الأغراض واستيعاب كل شرائح المجتمع.
0: جميل. طيب ما أبرز أهدافها ومجالات عملها؟
1: طبعا لدينا رؤية بأن تكون يعني للجمعية أن تحقق تنمية محلية شاملة ومستدامة وفق قول الله، وبناء مجتمع قوي ومستوى متماسك يعتز بهويته الإيمانية. من أهدافنا الأمل على تحقيق المشروع الإسلامي التحرري الحضاري، توظيف البرامج والتدخلات والأنشطة المتعددة في إطار تنموي تأبوي يهدف لضمان تكريس التحرك والانطلاق بروحية الشخصية الإيمانية الجهادية في سبيل الله وفي تحقيق التنمية الشاملة. الإسهام في احتواء وحلحلة الأزمات والخلافات في المجتمع المحلي وتحويلها إلى فرص وأرضيات مشتركة لإنجازات ونجاحات تعزيز التماسك الاجتماعي. كما من أهدافنا الإسهام في توفير فرص التمكين الاقتصادي للأسر والأفراد وتحسين الخدمات في المجتمعات المحلية والتوظيف الأمثل لقدراتهم ومواردهم المحلية والحد من الهجرة الخارجية.
0: جميل، أهداف رائعة ومهمة إذا ما تحققت بعون الله تعالى وفضله، وأيضا
1: إن شاء الله
0: بجهود المخلصين والعاملين في هذه الجمعية، وأيضا من ينضم إليها من المنتجين والمزارعين من أبناء المنطقة، منطقة زبيد بشكل عام. طيب ما أبرز البرامج والأنشطة اللي بتنفذوها حاليا يا أستاذ إبراهيم، وإيش اللي بتحققوه من خلالها على أرض الواقع في الميدان؟
1: لله الحمد، يعني هناك أنشطة كبيرة جدا في الميدان، أبرزها في هذه الأيام يعني توفير البذور المحسنة للمزارعين، حيث نحن في بداية الموسم، وكان قبل هذا يعني اللي هو مشروع غربلة البذور بحيث ضمان إنتاجية كبيرة للمزارعين. سعت الجمعية منذ 3 سنوات على غربلة البذور، وتم غربلة يعني بذور وتكوين بنك بذور خاص بالجمعية للعام الثالث على التوالي لتقديم الخدمات المناسبة للمزارعين في مجال البذور المحسنة. كما هنالك مساهمة كبيرة في حل مشاكل السقي بوادي زبيد ووادي رماء، حيث أن المديرية تقع على واديين، وأثناء الصق قد تحصل أحيانا مشاكل بين بعض المزارعين وبعض المتنفذين أو كذا، فهنالك دور كبير الآن للجمعية التصدي لمثل هذه المشاكل, وهي يعني تقارب الرؤامة بين المزارعين
0: وحلها
1: يعني وديا فيما بينهم.
0: جميل.
1: كما كان هناك قبل يومين تدشين التسجيل للمدارس, حيث نستهدف 25 مدرسة في مجال التسجيل لغرس روح الزراعة لدى الفتية الشباب وتعريفهم بالمشروع الذي يسعى إلى الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
0: جميل. في أي مجال؟ بالتشجير بشكل عام أو
1: التشجير بشكل عام, وخصوصا في الأشجار المثمرة. يعني كان هناك تدشين بمشاركة السلطة المحلية والمكتب التربية والتعليم بالمديرية, فتم التدشين في أحد مدارس المدينة, ومن ثم الانتقال إلى المدارس التي سيتم استهدافها بدل 25 مدرسة.
0: جميل. طيب كيف الآن بتعمل الجمعية على الانتقال من الدور التقليدي للجمعية التعاونية إلى دور تنموي فاعل في تنظيم الإنتاج وخدمة المزارعين وتسويق منتجاتهم؟
1: كان للجمعية دور سلبي سابقا, منذ تأسيس الجمعية واجهنا في المجتمع يعني هناك بعض التحديات وبعض كذا, لكن عند الرؤية الصادقة وعند العمل مع المجتمع والوصول للمجتمع وتعريف المجتمع بدور الجمعية الأساسي الذي هو يعني الدور التنموي, يريد أن ينتقل المزارع من ذلك المزارع المسكين إلى أن يكون المزارع منتج ومصدر إن شاء الله.
0: نعم.
1: كان الجمعية دور كبير في موضوع في الدور التنموي وتنظيم الإنتاج, حيث أن الجمعية وبكادرها وفرسانها يعني تعمل بشكل متواصل والنزول إلى المجتمع يعني بشكل يومي, حتى تم التقرب من المزارعين بشكل كبير جدا, وتم تنظيمهم لتنظيم الإنتاج بحيث أن المزارعين الذين كانوا يزرعون يعني مساحات كبيرة وتحصل أورا المحاصيل أصبحوا اليوم يعني مدركين أن التنظيم والتنوع الزراعي مهم جدا.
0: نعم. طيب أستاذ إبراهيم, باعتبار زبيد من المديرية النموذجية, ما هي أبرز المقومات والموارد الزراعية والاقتصادية اللي بتمتلكها المديرية, وإيش اللي يجعلها مؤهلة تكون نموذج في التنمية وفي الزراعة؟
1: طبعا الزبيد يعني معروفة عالميا, معروفة على مستوى يعني تاريخيا, الزبيد دور كبير في موضوع الزراعة وفي موضوع أن تكون مديرية نموذجية, فهذا شيء هذا ليس غريب على الزبيد, حيث أن الزبيد لديها مقومات كبيرة. أولا إرث تاريخي في مجال الزراعة وفي مجال الصقل وفي مجال الودياع وفي مجال إنتاج المحاصيل وخاصة منها مع محاصيل الحبوب, ومديرية الزبيد تمتلك يعني كادر بشري كبير جدا, وموارد المورد البشري يعتبر هو أساس التنمية. كما أن المديرية لديها مقومات كبيرة مثل ما وجود واديين في مديرية يعني تصب في مجرى أراضي زبيد, منها وادي زبيد الخصب الذي معروف على مستوى التاريخ ووادي رماء, وهذين الواديين حظيا بدعوة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في بعض الروايات, وكما أن خصوبة أرض مديرية زبيد بشكل عام نقول يعني جهة أو يعني بعض المناطق, بل كل عزل وقرى مديرية زبيد ذات أراضي خصبة صالحة لزراعة أي محصول. كما يوجد خبرات زراعية متعددة عند المزارعين, يعني هذا ساهم في أن تكون المديرية نموذجية, كما أن المحاصيل التي تنتج في المديرية يعني محاصيل متنوعة, وخاصة منها ما هي تساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد.
0: نعم. جميل جدا. يعني في عدة مؤهلات ومقومات زراعية ممكن تخلي زبيد يعني جنة في الإنتاج ومصنع فيما يتعلق بالإنتاج.
1: يعني إذا تم استغلال كل الأراضي الزراعية وإذا تم استغلال يعني رؤوس الأموال الموجودة في زبيد والكادر البشري يعني الموارد البشرية سواء كانت في مجال الزراعة أو في مجال التصنيع الغذائي أو في مجال الصناعات التحويلية، هناك خبرات كبيرة جدا. يعني هناك خريجي مثلا التصنيع الغذائي، هناك خريجي كيمياء فيزياء في عدة مجالات قادرين أن يعملوا ثورة زراعية وصناعية.
0: جميل. طيب أستاذ إبراهيم، ما هي أبرز المحاصيل اللي بتنتجها المديرية؟ محاصيل زراعية، وأيضا ممكن تكلمنا أيضا على الجانب الحيواني.
1: العديد من الأصناف من أصناف المحاصيل الذي يتم إنتاجها على مستوى أراضي مديرية زبيد، منها يعني أبرزها هي محاصيل الحبوب كالذرة الشامية وكالذرة الرفيعة وكالذرة الحمراء والدخن والسمسم كالقطن. القطن اشتهرت به مديرية زبيد يعني بشكل كبير جدا، وكان يصدر من زبيد إلى سويسرا وإلى الصين إلى مناطق كبيرة في العالم إلى حدود 2004 وكان يصدر القطن. وكما تشتهر بزراعة البقوليات والماء والمانجو والموز والخضروات أنواعها والليمون.
0: نعم جميل. وفي مجال الثروة الحيوانية يعني الأبقار والأغنام وتربية المواشي موجود بكثرة، يعني
1: يكاد لا يخلو منزل في ريف مديرية زبيد لا توجد فيه ثروة حيوانية.
0: جميل جميل جدا.
1: كل المنازل ما زالت تحتفظ بتربية بهذه الثقافة اللي هي تربية الحيوانات أو الثروة الحيوانية في منازلها كالأبقار والأغنام والماعز والدجاج البلدي والوز وبعضهم يعني عندهم طيور نادرة وكل يعني في كل المجالات
0: ما شاء الله. وبما أنه الأرض خصبة ومتوفى يعني الزراعة جيدة
1: يعني.
0: أيوة وجود المراعي بيساهم يعني بيشجع على تربية المواشي والقطعان صحيح؟
1: أكيد.
0: طيب بالنسبة للمياه أيضا متوفرة بشكل جيد صحيح؟
1: أكيد الحمد لله يوجد واديين ولله الحمد يعني هناك في وادي زبيد ولا وادي رماء المياه متوفرة بشكل كبير
0: حتى في أيام الشتاء إذا قد الواديين مستمرات طوال العام قصدي؟
1: كان وادي زبيد لا ينقطع على مدار العام. يعني كان وادي زبيد سابقا يعني طول العام ومياه لا تنقطع، لكن في الفترة الأخيرة هناك بعض التراجع يعني في الجفاف.
0: طيب أستاذ إبراهيم، مع قرب الموسم الخريفي كيف بتستعد الجمعية لخدمة المزارعين وما أبرز التدخلات أو الأعمال اللي بتحضرها الجمعية
1: في هذا الجانب؟ تستعد لأن هناك استعدادات كبيرة قلنا ما هو غربلة البذور، أي تم غربلة البذور وتجهيزها وتكوين بنك بذور خاص بالجمعية وبالمزارعين. ويتم حاليا النزول إلى أزل وقرى المديرية لرفع مستوى وعي المزارعين بأهمية انتكاء أو شراء البذور الجيدة المحسنة عبر الجمعية أو عبر التجار الذي يتم بغربلة البذور لضمان يعني كمية إنتاج كبيرة. وتم يعني سابقا تشكيل مجامع إنتاجية ويتم الآن عبر المجامع الإنتاجية تحديد الاحتياجات الخاصة بالكميات البذور لهذا الموسم، وإن شاء الله بيكون عبر هذه المجامع الإنتاجية لضمان التنظيم الحقيقي عبر الميدان.
0: جميل جدا. طيب كيف يمكن تطبيق مبدأ التنظيم والحماية الزراعية على أرض الواقع بما يحقق مصلحة المزارع ويحافظ على استدامة الإنتاج الزراعي؟
1: مبدأ التنظيم والحماية مهم جدا، خاصة ما يتعرض له المزارعين من يعني خسارة عبر الوكلاء والتجار والمتنفذين. فمنذ العام منذ أن بدأنا في تكوين المجامع الإنتاجية والجلوس مع المزارعين وتنظيمهم في مجامع إنتاجية واختيار ميسرين من كل مجموعة، يتم عملية التنظيم والحماية بنفس الوقت، حيث أن المزارع بحاجة إلى الحماية مثل تخفيض كلفة الإنتاج، مثل توفير البذور المحسنة، مثل يعني تقليل كلفة الأسمدة والمبيدات في يعني مثلا في تسويق المنتجات،
0: تسويق مهم
1: وضمان التسويق في مثل هذه الأشياء.
0: جميل. كيف يمكن تنظيم المساحات المزروعة ومواعيد الزراعة وفق احتياجات السوق بما يمنع التوسع العشوائي ويحد من فائض الإنتاج والخسائر؟
1: هذا عن طريق التوعية للمزارعين عبر التنوع الزراعي وخلق النموذج وتجارب حية على أرض الواقع، يلمس من خلال المزارعين جدوتها. يعني كما نقول أنه مثلا إذا كان مزارية طماطم تمام، مزارع الطماطم بعضهم كان يزرع مساحات واسعة من 120 معادن 200 معادن 150 معادن، لكن عن طريق تنظيم هذه المساحات المزروعة تم النزول خلال السنتين الأخيرة، وهذا الموسم يتم النزول أيضا إلى المزارعين ليقوموا بالتنوع الزراعي والتنوع في المحاصيل وتقليص المساحات المحاصيل التي يعني ليس لها جدوى اقتصادية، وزراعة المحاصيل الذي نضمن لهم تسويقها.
0: نعم. طيب، ما المقصود بالمجموعات الإنتاجية والمجامع الإنتاجية أستاذ إبراهيم، وما أهميتها في تطوير الإنتاج الزراعي وكذلك تنظيم المزارعين وجهودهم وأعمالهم؟
1: المقصود بالمجموعات الإنتاجية هو تحزيم وتنظيم المزارعين النموذجيين من خلال تشكيلهم في مجامع إنتاجية تخصصية ومتنوعة. وأهميتها في تطوير الإنتاج من حيث عندما تضمن أنت مجامع إنتاجية وتضمن مساحات يعني المحاصيل تريد أن تزرعها عبر هذه المجامع، لديك أمامك يعني كتلة كبيرة من هذه المجموعات، وبعضها يعني تخصصية. مثلا بعض المجاميع هي متخصصة في إنتاج الحبوب، بعضها متخصصة في إنتاج الفاكهة، بعضها خضروات، يعني بعضها متنوع، يعني قادر إنه يزرع عندهم مساحات كبيرة تزرع أكثر من محصول. فهنا أهميتها في تطوير الإنتاج يكون سريع وذات جدوى كبيرة جدا، من حيث أنك تستطيع أولا تنظيمهم وإرشادهم لما تريد تحقيقه.
0: نعم. طيب، بحيث أنه كل واحد يعني، طيب أنت أستاذ إبراهيم، أنتم عندكم يعني أنتم كجمعية إضافة إلى العمل التوعوي والإرشادي والتواصل والتنسيق بين المزارعين، هل عندكم مثلا آلية إلزامية يعني بحيث أنه يكون هناك عمل منظم يحد من العمل العشوائي؟ طبعا كل مزارع بيهمه أنه يشتي يربح، يشتي يشتغل، يشتي يمشي محصوله، يشتي يبيع سريع، يشتي يسبق الآخرين أحيانا حتى في تسويق محصوله، فهذا بيأثر العمل العشوائي والعمل الفردي والاجتهادي والاندفاعي. لكن هل أنتوا قادرين تلزموا المزارعين بعمل منظم، عمل موحد في تحت هذه الأطر، سواء المجموعات الإنتاجية أو غيرها؟
1: والله المزارعين يعني من خلال السنوات السابقة ومن خلال ما مروا به من تجارب من خسائر في قادحة يعني في إنتاجية المحاصيل، يعني من خلال النزول إليهم يعني وجدنا أنهم المزارعين يحتاج من يصل إليهم لينقذهم. هم يعني مستنيين الشخص اللي يجي يوصل أو الجهة لكي تقوم بتنظيمهم وتوجيههم لما يضمن يعني مكاسبهم الاقتصادية، تحقيق مكاسب اقتصادية. فخلال السنوات الحمد لله كان هناك في تجاوب كبير إلا الحمد لله للزارعين في مثل هذه المواضيع، وهناك استجابة كبيرة للأمانة يعني. إلا أنه مازال في بعضهم يعني ما عادهم ما قد وصلتهم الفكرة بالشكل المطلوب، أو أنهم ما قد وصلوا بالشكل المطلوب يعني بالجمعيات أو غيرها. لكن من خلال خلق النماذج وفي بعض الأزال والقرى استطعنا يعني الحمد لله أنه يجي المزارع عندنا للجمعية اليوم يقول لك إيش أزرع، ما هو المحصول اللي أزرعه.
0: نعم.
1: والله زرع من كذا وزرع من كذا وزرع كذا، يعني الحمد لله اليوم في ثقة كبيرة ما بين المزارع والجمعية.
0: عظيم عظيم جدا. وهذا يعني هذه الثقة ما جت في يوم وليلة على ما يقولوا،
1: لا بعد
0: أكيد بعد عمل
1: نزول الجمعية بطاقم إلى الواقع يعني إلى العزل والقرى وخلق نماذج في بعض القرى والعزل.
0: الله.
1: يعني قمنا يعني كنا ننزل لبعض المزارعين نقول له حنا بنزرع في أرضك، نجي ننزل حنا والبذور ونزرع حنا.
0: نعم. طيب أستاذ إبراهيم،
1: إلى نهاية المتابعة المحصول إلى نهاية المحصول نقول له هذا محصول والتسويق عبرنا.
0: جميل.
1: يعني أوجدنا نموذج حي في الواقع.
0: عظيم.
1: الناس الآن بدأت تثق بالجمعيات في هذا المجالات.
0: مهم جدا، وهذا يسهم في تعزيز العمل الإنتاجي بشكل أكبر والارتقاء به وتنظيمه وتسويقه.
1: تقوية الثقة ما بين المجتمع والجمعيات.
0: صحيح. طيب أستاذ إبراهيم، المدير التنفيذي لجمعية زبيد التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، خليك معنا، نطلع فاصل ونرجع نكمل الحديث وندخل فيما يتعلق بالمبادرات المجتمعية وكيف تفاعل المجتمع مع المبادرات المجتمعية وإيش اللي قد اشتغلته في هذا المجال. فاصل ونواصل مستمعينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء مجددا في هذه الحلقه من برنامج يدٌ تزرع. نرحب من جديد بالاستاذ ابراهيم العمار المدير التنفيذي لجمعيه زبيد التعاونيه الزراعيه متعدده الاغراض. حياك الله استاذ ابراهيم.
1: حياك الله.
0: اهلا وسهلا. طيب استاذ ابراهيم، الان نشتي نتكلم عن اهميه المبادرات المجتمعيه في دعم التنميه الزراعيه والخدمات المرتبطه بها. كيف عملت الجمعيه، وايضا كيف عملت الجمعيه على تحريك المجتمع وتشجيعه على اطلاق هذه المبادرات والمشاركه في تنفيذها؟
1: والله في هذا الجانب الحمد لله يعني حققت الجمعيه نجاحات كبيره جدا في الميدان. للمبادرات المجتمعيه اهميه كبيره في استنهاض المجتمع، خاصه ومجتمعنا المجتمع اليمني مجتمع مبادر محسن. يعني انا في ثقافه كان يعني كما نقول ان المجتمع تربى بها على الفطره،
0: الله
1: يكون مبادر فيما بينهم. يعني نعرف سابقا اذا كان احد مع عرس او مع يعني
0: اذا معه عماره
1: كل يهب كل ابناء المجتمع،
0: الله
1: يعني لمساندته سواء كان افراد ولا يعني امراض ولا اي شيء، تلقى الجميع يهب للمساعدة. فهي كانت موضوع المبادرة هي فترة في المجتمعات اليمنية، وبعد غزو المنظمات للمجتمعات وتغيير ثقافتهم هذا يعني ساهم كبير جدا في جعل المجتمع منعزل عن بعض والبعض. لكن اليوم أوجدت الجمعيات وتدريب فرسان التنمية وإنزالهم يعني من هم من أبناء المجتمع، والنزول لعقد جلسات يعني لتحفيز المجتمع على المبادرة وعلى روح التكافل الاجتماعي وعلى المشاركة المجتمعية الواسعة. كان للجمعية دور كبير جدا، حيث أن الجمعية نفذت العديد من المبادرات المجتمعية، كان جزء منها في موضوع الإغاثة لما حصل مثلا من سيول لشرك المديرية قبل 3 سنوات، حيث كان طاقم الجمعية أول الواصل إلى تلك القرى لإيواء الناس المتضررين وإخراجهم من منازلهم وإيواءهم في أماكن آمنة من السيول. ثانيا تحرك المجتمع في تحشيد قدرات المجتمع لتنفيذ مبادرات مجتمعية في مجال القنوات، حيث أن تم في وادي رماع قبل 3 سنوات تنفيذ يعني شق قناة المالكي والندال والذي غابت عن الخدمة لأكثر من 60 عام. تم إعادة شق القناة بمشاركة مجتمعية، حيث أن المجتمع شارك ب 54 مليون في مجال إعادة شق هذه القناة. وكما كان دور يعني قبل في العام الماضي دور للمجتمع كذلك في وادي رماء،
0: الله
1: حيث تم تنظيف 18 قناة في مجرى وادي رماء على امتداد الوادي، يعني من عزلة التريبة والسلامة والمصاوفة والبدوة والمحطة.
0: ما شاء الله،
1: كانت جميعها بمشاركة مجتمعية.
0: جميل، يعني المجتمع كله متفاعل.
1: كانت تكلفة تلك المبادرة أكثر من 120 مليون.
0: جميل.
1: وهناك يعني مبادرات في مجال الصحة، في مجال التربية والتعليم، يعني حيث أن مثلا في مجال التربية والتعليم مبادرة مجتمعية تبناها مكتب التربية والمجتمع.
0: إيش هي هذه؟
1: أنه في يوميا 35 باص يخرج من المدينة إلى الأرياف منذ عام 2011 إلى اليوم، يعني باستمرار يقوم المجتمع بتحمل تكاليف الباص ودعم المتطوعات والمتطوعين المدرسين الذي يقوم بعملية التدريس مجانا منذ بداية الحرب يعني إلى اليوم. والمجتمع بادر لإنجاز العملية التعليمية حتى لا يحرم الطلاب من التعليم.
0: ما شاء الله.
1: كان مكتب التربية دور كبير يعني في هذا المجال، والسلطة المحلية والمشايخ والأبطال وأبناء المجتمع يعني بتكاتفهم ساهموا. يعني تخيل أنت 35 باص، في كل باص أكثر من 25 مدرس ومدرسة يخرجون إلى 18 أزلة يوميا.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: منذ عام 2000 يعني كان بداية التأسيس 2011 يعني منذ الأرادوا العابدون بالوطن تختيم عملية التعليم.
0: طيب من اللي بيتكفل؟
1: لكن يعب المجتمع إلا أن يكون متماسك في
0: عظيم.
1: أشد الظروف.
0: عظيم. من اللي بيتكفل بالمستلزمات زي الديزل والوقود وإصلاح السيارات؟
1: الديزل يتحملها المجتمع.
0: عظيم.
1: المجتمع مجلس الآباء في المدارس هم من يقومون يعني بتمويه الديزل لكل يعني كل مدرسة هم تتحمل يعني باصها وعاد يعني بعض المدارس كانوا يصرفون يعني حوافز للمتطوعين يسوء إلى أقراهم وذلهم.
0: جميل ما شاء الله. الله يبارك في هذه الجهود. هذا شيء مبشر، هذا شيء مفرح، يدل على أن المجتمع اليمني ما زال متماسك متعاون.
1: المجتمع متماسك متعاون وخاصة في الظروف الصعبة.
0: صحيح. رغم كل شيء، رغم كل الأوضاع الصعبة وحتى تراجع يعني دخل الناس، لكن يبقى المجتمع اليمني قويا متماسكا متآخيا
1: يعني. الحمد لله الحمد لله. وفي مثل هذه المبادرات احنا لن نتدخل كون المجتمع قد منطلق ومبادر فلا تحبط المجتمع.
0: عظيم.
1: مثل هذه المبادرات خلاص هي قدها ممتدة ولها فاعلية في المجتمع.
0: جميل. يعني المجتمع متفاعل ومنطلق. طيب أستاذ إبراهيم،
1: كتبناها المجتمع من أول يوم، من أول وهلة توقيف التعليم لمن أراد أن يقوم التعليم ومبادر ويعني تواصل مكتب التربية ووصلوا إلى يعني يتم إخراج يوميا عدد كذا كذا من الباصات إلى قراهم وزلهم بحسب الاحتياج.
0: عظيم. طيب أستاذ إبراهيم الآن

0: أنت ذكرت يعني أن هناك مبادرات مجتمعية في مجال التعليم، في المياه، في الطرقات، في الصحة، في كذا. هل هناك إحصائية معينة كم عدد المبادرات المجتمعية اللي قد نفذت لحد الآن، وأيضا أبرز المجالات؟
1: في 47 ويعني 46 و47 كان اكثر من 12 مبادره في مجال التعليم. قام ابناء المجتمع ببناء اكثر، يعني في كما نقول ان في اكثر من مدرسه، تم اضافه عدد معين من الفصول، يعني بسبب الازدحام، بسبب قصور يعني الخدمات. بعد المجتمع بعض المدارس يعني قاموا بتبني بناء 3 فصول، بعضهم 4 بعضهم 6 فصول. وفي مجال الصحة كان هناك يعني أكثر من 20 مبادرة في مجال التوعية، في مجال رد المستنقعات، وكان هناك أكثر من 10 مبادرة في مجال يعني إنشاء وحدات صحية أو تأسيس وحدات صحية أو إسنادها منظومات طاقة شمسية. وفي مجال المياه هناك يعني أكثر من يعني ما أقدر أحصي، يمكن يعني أن أكثر من 20 إلى 50 في مجال حفر آبار، وفي بناء خزانات مياه، وفي أما في مجال الطرقات هناك يعني العديد من يعني من المبادرات في رقم وتسوير الطرقات منظمها الزراعية، والتي كانت تتأثر بسبب الأمطار والسيول. بعد يبادر المجتمع في كل عام لإعادة تسوير تلك الطرق لتكون يعني صالحة لإخراج بضائعهم وخروجهم يعني بشكل يومي منها.
0: طيب
1: وفي مجال الري ومي والسيول كنا هناك يعني أكثر من 18 مبادرة في وادي زي ريما، وهناك مبادرة في وادي زفير أيضا، حيث أن وحدة التمويل ساندت وحدة التمويل المبادرات المشاريع والمبادرات المجتمعية بالمحافظة، يعني ساهمت في إسناد مبادرة إعادة تنظيف وتأهيل قنوات الري بوادي زبيد بأكثر من 220 مليون. بينما بادر المجتمع أيضا في إسناد هذه المبادرة، والجمعية كانت هي المنفذة لهذا المشروع.
0: طيب أستاذ إبراهيم، عزلة الشباريق شهدت تجربة في إعادة زراعة الذرة الشامية والاستفادة من الغرابيل، حدثونا عن هذه التجربة، كيف بدأت وما النتائج اللي تحققت منها؟
1: طبعا في بداية تحرك الجمعية في مجال زراعة محصول الذرة الشامية وتوطينه كمان كمحصول استراتيجي للمديرية، والمساهمة في تخفيف فاتورة الاستيراد، قامت الجمعية بالنزول إلى العديد من العزل، حيث أن الغزل الشباريك كانت من العزل الذي يعني انقطع نهائي فيها زراعة هذا المحصول، وتوجه الناس إلى زراعة الموز واكتفوا يعني، ومعظم الأراضي كانت يعني توقفت عن الزراعة، ومعظم يعني شبابها قاموا بالهجرة إلى دول الجوار وبعضهم إلى مدن يمنية أخرى. فكان تحرك الجمعية في هذه الأزلة يعني تحرك ملموس وله يعني آثار إيجابية، حيث قمنا بالنزول إلى بعض المزارعين وتشجيعهم وتوفير البذور المحسنة لهم في هذه الأزلة ليقوموا بزراعة هذا المحصول. كنا يعني في البداية نواجه تحديات، إلا أن الحمد لله تم يعني إثبات نماذج بعض المزارعين، وكانت جودة الإنتاجية كبيرة جدا يعني.
0: ما شاء الله سلامتك الله
1: يشفيك. حيث أن العائد الاقتصادي للمزارعين كان غير متوقع، ففي مساحة المعاد الواحد تم تحقيق أكثر من 40 كيس يعني وزن 50 كيلو. فهذا ما شجع المزارعين، وفي الموسم الذي يليه توجه معظم المزارعين لزراعة هذا المحصول.
0: جميل، يعني غربلت البذور
1: في الموسم الأخير. وصل إنتاجية هذه الأزلة ما تم تصويقها عبر الجميع أكثر من 2000 كيس من هذه الأزلة فقط، ومعظمهم يعني في الموسم الخريفي قاموا بتصويق

0: الأسئلة المتبقية بشكل سريع ونرجو أنك تجيب عليها أيضا بشكل سريع. بالنسبة لل إيش اللي تقوم به الجمعية في مجال الزراعة التعاقدية؟ يعني إيش اللي، هل هناك عقود وقعت في مجال الزراعة التعاقدية؟
1: في الموسمين السابقين أو في العامين السابقين تم إبرام عقود زراعة تعاقدية مع مزارية ذرة الشامية والسمسم، فحققنا نجاحات كبيرة الحمد لله، وضمننا يعني تسويق كميات كبيرة، حيث في الموسم الأخير تم تسويق 200 طن من الذرة الشامية عبر المزارعين. هذا ما تم تسويقه لهم يعني عبر الزراعة التعاقدية، وباقي المحصول تم قاموهم بتسويقه في الأسواق المحلية. وكذلك تم تسويق محصول الليمون الذي تعتبر زبيب من المديريات المهمة في إنتاج هذا المحصول. ففي موسم 46 تم تسويق 446 طن من محصول الليمون الأخضر.
0: ما شاء الله. طيب مجالات أخرى أيضا، ما
1: السمسم
0: والليمون والذرة الشامية. طيب فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، إيش اللي تقوم به الجمعية في دعم مربي الثروة الحيوانية وتحسين الإنتاج الحيواني؟
1: وفي هذا المجال تقوم الجمعية بتوفير الآلاف مثلا آلاف البنكام. الآن قمنا بتجربة زراعة البنكام في يعني عند بعض المزارعين لضمان توفر آلاف على مدار العام. وكذلك يعني تقوم الجمعية بتوفير النخالة والأعلاف المركزة خاصة لمنتجي الألبان، يعني مربية الثروة الحيوانية ومنتجي الحليب. تقوم الجمعية بإسنادهم ككروت بيضاء بتوفير هذه المدخلات، ويتم يعني استرجاعها من عائد الحليب.
0: جميل، جميل جدا. طيب فيما يتعلق ب كمية الإنتاج اليومية من الألبان، هل هناك يعني رقم محدد؟ وأيضا إيش اللي يتحقق في هذا المجال؟ أنتم مثلا تتعاملوا مع مصانع أو شيء لتسويق الألبان؟
1: في تسويق الألبان طبعا للعام، يعني هذا العام الثالث يعتبر بدأ تسويق هذا المنتج، حيث واجهنا تحديات كبيرة يعني جدا في بداية تسويق هذا المنتج، حيث نقوم يعني بأخذ المنتج من أكثر من 600 مربي ومربية على مستوى المديرية، وعلى امتداد يعني أطراف المديرية، وكما يعني تصل المسافات التي يتم توصيل الحليب منها إلى مقر الجمعية إلى أكثر من 30 كيلو. يقوم يعني المجمعين بإيصالها إلى الجمعية، يعني يخرجون الفجر يعني يقومون بإيصاله الوقت المناسب إلى يعني مراكز إلى نقاط التجميع، تقوم الوسائل الجمعية بنقلها إلى مديرية بيت الفقيه ومن ثم إلى المصانع. فكانت البداية يعني كان كمية الإنتاج بسيطة جدا، من 50 إلى 60 إلى 70 إلى 80 لتر يوميا، إلى أن وصل إلى 200 إلى 500. فكان واجه تحدي كبير جدا في تحمل تكاليف المواصلات، لكن رأت الجميع أن الأسر المستفيدة هي يعني شريحة كبيرة جدا من أبناء المجتمع، وقامت يعني بإسناد هذا المشروع كي لا يحرم هذا المنتجين يعني من هذه الخدمة. استمرينا، فاليوم وصلت كمية الإنتاج يعني ما زالت إلى 2000 لتر، ونحن نراها أن كمية كبيرة كونها يعني تخدم شريحة كبيرة جدا من المجتمع، حيث أكثر من 800 مستفيد اليوم هم مستفيدين من إنتاج الحليب، معظمهم يعني من لترين من 3 لتر من 5 لتر. رؤية الجمعية أنها تصل إلى هذا العدد الكبير من المواطنين، فهو هدف يعني تحقيق هدف كبير جدا بالنسبة لنا. لم يعني لم نشجع أصحاب الأحواش أو أصحاب كذا في إنتاج، إحنا قادرين أن إحنا نتجه إلى رؤوس الأموال وأصحاب الأحواش الكبيرة، لكن إحنا رؤيتنا أن يكون الأسرة هي المنتجة وليس المستثمر أو غيره.
0: أو أي نعم، جميل جميل جدا هذا العمل. طيب أستاذ إبراهيم في نهاية هذا البرنامج أو في نهاية هذا اللقاء، حدثنا عن أبرز الأولويات لديكم أنتم في الجمعية للمرحلة المقبلة.
1: من أبرز الأولويات اليوم يتم إنشاء مركز تجميع ألبان في المديرية، وهذا شيء ساهم يعني بشكل كبير في زيادة كمية الإنتاج، حيث ستكون مسافة الإيصال قريبة جدا، يستطيع بعض المواطنين إلى إيصال الحليب يكون إلى المركز مباشرة. هذا ما يخص جانب الحليب، لكن أبرز الأولويات اليوم هو التوسع في المحاصيل ذات الأولوية ولتخفيض فاتورة الاستيراد وللوصول إلى الاكتفاء الذاتي، من مثل الذرة الشامية، مثل البقوليات، مثل الذرة الرفيعة والدخن السمسم، وكمان يعني نريد الآن إدخال بعض السلاسل كإضافة إلى سلاسل الموجودة في المديرية، حيث أن السلاسل المعتمدة هي 15 سلسلة، لدينا اليوم أكثر من 5 سلاسل نريد يعني اعتمادها كوي المديرية كادرة للتوفير، يعني على الأمل في كل مراحل هذه السلاسل، مثل القطن، مثل البسباس، حيث أن المزارية البسباس يعني كثيرين جدا ويقومون بتصدير البسباس إلى حضرموت ليتم تصنيعه إلى شطة وإعادة إلينا إلى منتج، أو بعضهم يتم تصديره إلى سلطنة عمان. فلدينا اليوم من الأولويات هو التدخل في الصناعات التحويلية، مثل الشطة، مثل الحكين يعني مسكات الألبان، مثل اللب المانجو، حيث وقد تم الاجتماع بعدد كبير من زاري المانجو وتشجيعهم على المساهمة في يعني الأمل على إنشاء مصنع لإنتاج لب المانجو، وكانت استجابة كبيرة من المزارع، ويتم الآن عبر الجمعية تجهيز أولويات هذا المصنع من استمارات طلب ونظام أساسي وعقد ما بين المستثمرين أو الشركاء الذي سيدخلون الشركاء لإنجاح هذا المشروع أو لإنشاء هذا المشروع، وإن شاء الله سيكون مشروع عظيم جدا وذات أولوية للجمعية.
0: بالتوفيق إذن الأستاذ إبراهيم العمار المدير التنفيذي لجمعية زبيدة التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في برنامج يد تزرع.
1: حياكم الله ومشكورين على هذه الاستضافة الجميلة.
0: في أمان الله، حفظكم الله. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة. تقبلوا خالص وأجمل التحايا من كافة طاقم العمل، إعدادا وتنسيقا محمد حاتم، تقديما أيوب شوقي إدريس، ومن الإخراج سوسن مجاهد، والسلام عليكم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا ثانية كالمهلة والمولود بطمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: لنسيرنا بفرق السيوف.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: آفاق الخبر.
5: أهلا بكم في آفاق الخبر الذي نبدأه معكم بمحوره الأول، حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أمس الثلاثاء تنفيذ عملية عسكرية واسعة وعميقة استهدفت منشآت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وجيزان، إضافة إلى قاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، محققة إصابات دقيقة ومباشرة أدت إلى أضرار بالغة بجميع المنشآت المستهدفة. وحملت القوات المسلحة في بيان لها العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن التصعيد، مؤكدة أن كل اعتداء سيقابل برد حازم وضربات أشد وأوسع. وأوضحت أن العدوان شن خلال الأيام الثلاثة الماضية 121 غارة جوية انطلقت من قاعدتي الملك خالد بالخميس والملك فهد بالطائف، وطالت 5 محافظات يمنية متسببة بجرائم مروعة أبرزها استهداف السجن المركزي بمدينة الحزم في الجوف. وشددت القوات المسلحة على استمرار عملياتها لتثبيت معادلة الحصار بالحصار حتى وقف العدوان ورفع الحصار بالكامل. أكدت وزارة الخارجية اليمنية أن الرد على تحشيدات السعودية البرية والجوية وتثبيت معادلة الحصار بالحصار هو حق مشروع كفلته المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس والسيادة. وسخرت الوزارة في بيان لها من البيان الصادر عن الخارجية السعودية، متهمة النظام السعودي بالوقوف خلف فرض الوصاية وتفجير الأوضاع بالمنطقة. وحمل البيان المجتمع الدولي مسؤولية صمته أمام 250,000 غارة طالت اليمن، مجددا التأكيد على أن زمن الوصاية الخارجية قد انتهى إلى غير رجعة. حذر عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي المرتزقة والمغرر بهم من الاستمرار في الانخراط ضمن العملية العسكرية للعدو السعودي، مؤكدا أن القدرات العسكرية اليمنية تطورت بدقة وقوة تتجاوز جميع حسابات الخصوم. وجدد الحوثي التأكيد على أن المعركة التي تخوضها صنعاء تهدف نتيجتها المباشرة لإجبار العدو على رفع الحصار الشامل برا وبحرا وجوا وإنهاء العدوان، مشددا على حتمية فشل وخسارة كل من يراهن على الدعم السعودي. عاشت المدن السعودية الجنوبية حالة من الهلع الأمني مساء أمس الثلاثاء مع دوي صفارة الإنذار المبكر بشكل متزامن في جيزان وأبها ونجران، وسط عجز ميداني لمنظومات الدفاع الجوي عن اعتراض الصواريخ والمسيرات اليمنية. ولجأت السلطات السعودية إلى فرض حظر صارم على التصوير ونشر تعميمات أمنية تحذر المواطنين والمقيمين من توثيق الحرائق الضخمة المتصاعدة في منشآت أرامكو ومحطات الطاقة في محاولة للتغطية على حجم الخسائر الفادحة. ويرى مراقبون أن سياسة التكتم السعودية باتت بلا جدوى أمام صور الأقمار الصناعية الدولية التي وثقت استمرار اشتعال النيران وتصاعد أدخنتها. أعلنت وزارة الصحة والبيئة ارتفاع حصيلة ضحايا الجريمة الوحشية التي ارتكبها طيران العدوان السعودي باستهدافه الإصلاحية المركزية بمدينة الحزم في الجوف إلى 24 شهيدا وجريحا. وأوضحت الوزارة أن الحصيلة بلغت 17 شهيدا و7 جرحى، معظمهم من الزوار النساء والأطفال، مؤكدة أن هذه الأرقام غير نهائية في ظل استمرار فرق الإنقاذ بالبحث عن مفقودين تحت الأنقاض والركام الهائل. أقرت وزارة الطاقة السعودية باندلاع حرائق واسعة في عدد من مرافق الطاقة جنوبي المملكة إثر الضربات اليمنية الأخيرة عاجزة عن إطفائها. في غضون ذلك أظهرت صور الأقمار الاصطناعية لشركات عالمية مثل تيرا وسنتينل 2 وسوار أطلس أضرارا هيكلية بالغة وحرائق هائلة في مصفات جيزان ومحطات التوزيع بأبها، بالإضافة إلى تضرر حظائر المقاتلات ومستودعات الوقود في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، ما يهدد مشهد الطاقة والاقتصاد السعودي بالانهيار التام. أكدت مجلة وول ستريت جورنال الأمريكية إصابة الضربات اليمنية لمنشآت تخزين النفط في أبها واشتعال النيران في مصفات جيزان وخروجها عن الخدمة بشكل كامل، فضلا عن استهداف قاعدة خميس مشيط الجوية. ونقلت المجلة عن شهود عيان تأكيدهم رؤية ألسنة اللهب تتصاعد من مصفات جيزان، مشيرة إلى أن الهجمات اليمنية المتتالية على المنشآت الحيوية دفع بأسعار النفط العالمية نحو حاجز $100 للبرميل، مما يضاعف الضغوط الاقتصادية على الرياض وحلفائها. تمكنت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني من مصادرة وتوثيق غواصة ذكية أمريكية الصنع في مضيق هرمز دايف LD مستقلة، وتستطيع الغواصة الغنيمة العمل حتى عمق 6000 متر تحت الماء لمدة 10 أيام متواصلة لأغراض التجسس ورصد الألغام. واعتبر خبراء عسكريون هذه العملية امتدادا لاستراتيجية إيران في تجريد القوات الأمريكية من تفوقها البحري وتصدي لمحاولات فرض الحصار في المنطقة. أقدمت القوات الأمريكية على اعتداء خطير باستهداف 3 ناقلات نفط إيرانية في المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية، بينها اعتداء قرب جزيرة خارك في محاولة أمريكية لفك عقدة الفشل أمام معادلة إغلاق مضيق هرمز. وردا على هذا التصعيد وجهت بحرية الحرس الثوري الإيراني تحذيرا شديدا لهجة لأطقم السفن في مراسي الكويت والبحرين بضرورة المغادرة فورا لإخلاء مسؤولياتها قبل استهدافها، وجاء ذلك اتساقا مع تحذيرات مقر خاتم الأنبياء لجيش الاحتلال الأمريكي من أن أي مساس بالسفن الأمريكية يقابله ضرب مباشر للقواعد والمصالح الأمريكية. ومؤخرا أعلن حرس الثورة استهداف مدمرتين أمريكيتين تحملان صواريخ كروز ومنظومة إيجيس ولحق بهما أضرار كبيرة. وقال حرس الثورة إن الهجوم الصاروخي ألحق أضرارا جسيمة بالمدمرتين الأمريكيتين.

0: مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى المحور الثاني. بين صرامة الميدان والتعنت السياسي ترسم صنعاء معالم المرحلة القادمة، وهو ما تجلى في بيان القوات المسلحة الأخير بإعلان تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية في العمق السعودي. عملية دكت بعشرة الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة شركة أرامكو في جيزان ونجران وأبها والمدينة الاقتصادية وقاعدة خميس مشيط الجوية، ليؤكد البيان تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار بالكامل. وردا على 121 غارة سعودية ضربات استراتيجية تعري العجز السعودي وتسقط رهانات الرياض الإقليمية. لقراءة خلفيات هذه العملية الواسعة وتداعياتها يسعدنا أن ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبصي. حياكم الله أستاذ عبد الله.
1: حياكم الله أستاذ أيوب والمستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم.
0: مرحبا بكم أستاذ عبد الله. أعلنت القوات المسلحة عن عملية عسكرية واسعة طالت شريان النفط في أرامكو والقواعد الجوية بالعمق السعودي. كيف تترجم هذه الضربات أو تترجم هذه الضربات المباشرة إلى ضغط سياسي يجبر العدو السعودي على وقف المماطلة والالتزام باستحقاقات السلام؟
1: نعم سيد العزيز، يعني نلاحظ من خلال هذه الضربة بأنها ليست فقط عبارة عن رسائل أو عبارة عن محاولة فقط لتخفيف الضغط، وإنما هي حتى تأتي في إطار الرد على الإجرام السعودي الذي ارتكبه خلال الأيام الماضية، وكان آخره فيما يتعلق باستهداف السجن في الحازم محافظة الجوف. نلاحظ بأن من يوم إلى آخر العدو السعودي يتمادى في طغيانه ويتمادى في جرائمه في اليمن، لم يكتفي بالحصار ولم يكتفي بمحاولة إشعال الجبهات الداخلية وتعزيز تواجده داخل المناطق المحتلة وكذلك تحريك أدواته في المنطقة. نجد بأنه كما ذكره البيان باليوم أمس أكثر من 121 غارة دام بها العدو السعودي، لذلك هذا الرد بالأمس كان رد محكم، رد يأتي يعني كمسألة لتخفيف الضغط وإنهاء الحصار والعدوان على اليمن، إضافة إلى أنه رد على ما ارتكبه من جرائم وعلى الغارات التي يقوم بها الطيران السعودي بحق اليمنيين وبحق الجمهورية اليمنية. كانت الضربة موفقة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، بدليل بأنه حاول العدو خلال الساعات الأولى أن يحاول أن يتهرب من ذكرى الخسائر أو من ذكرى الاستهدافات، ومن ثم نجد بأنه لأول مرة يصدر ثلاثة بيانات بالأمس من قبل العدو السعودي على المستوى ما يسمى بمجلس التعاون الخليجي وما يسمى بالوزارة الخارجية وما يسمى حتى بالدفاع السعودي، بمعنى بأن الضربات الدولية هذا ما أكدته حتى وسائل الإعلام الخارجية ونكرته صور الأقمار الصناعية التي أظهرت بالفعل بأن هناك خسائر كبيرة جدا تفوق بكثير الخسائر السابقة، وهذا بمعنى بأن القوات اليمنية من يوم إلى آخر تزيد من الجرعة على العدو الصهيوني على العدو السعودي بين الحين والآخر. لا يعني نستطيع أن نقول بأن من المتوقع حتى أنه مع زيادة الحمق السعودي وزيادة غبائي في هذا الاتجاه بأن القادم هو أعظم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
0: تأكيد البيان على تحقيق إصابات دقيقة وأضرار كبيرة في منشآت حيوية كأرامكو والمدينة الاقتصادية، إلى أي حد يثبت هذا الاتساع في بنك الأهداف عجز المظلة الأمريكية والإسرائيلية عن حماية المفاصل الاقتصادية للنظام السعودي؟
1: نعم العجز يا سيدي، وهذا أمر مضحك بالفعل، يعني لم يعد فقط العجز يقتصر على الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، وإنما اليوم أصبحت هناك تحالفات كبيرة أو أصبحت هناك تحالفات جديدة أدامها العدو السعودي، ظنا منه بأنه سيهرب إلى الأمام وبأنه سيستطيع من خلال هذه التحالفات ومنها تحالف ما يسمى تحالف مكة بأنه سيستطيع الضغط على الجمهورية اليمنية. وبالتأكيد نجد بأن هذا يعني بأن عملية الأمس كانت رسالة واضحة ورسالة كبيرة جدا بأن بأن اليمن لم يعد لديه ما يخسره، بقدر ما أن السعودي هو من سيخسر من الآن وصاعدا. بنك الأهداف بالنسبة للقوات اليمنية يا سيد العزيز ندرك بأنها ذات أهمية، يعني ذات لها يعني نستطيع أن نقول أهداف كبيرة جدا وحيوية، وتفرق حتى لو لاحظنا أستاذ أيوب أن المعارك اليوم أو المعركة التي تخوضها قواتنا المسلحة اليوم غير معركة الأمس. يعني كانت بالأمس كان هناك كثافة بإطلاق الصواريخ وبإطلاق المسيرات، وكانت بالفعل تمثل ضربة للسعودية، لكنها يعني نجد بأن هناك ما يختلف عن الضربات اليوم، أن الضربات هناك تكون ضربات اليوم خفيفة ومركزة، لكن تتم بأسلحة نوعية وبمواقع حساسة جدا جدا. في الشهر الأول ندرك تماما كيف استطعنا أن نوقف مصفاة جيزان، وكانت الخسائر بأن العدو لم يستطع تشغيل هذه المنشأة، وهي مسيرة واحدة تم تصفها في شهر أغسطس أو في بداية أغسطس على هذه المصفاة، وتم إغلاق هذه المصفاة. اليوم بالأمس عندما تم استهداف كان هناك استهداف لأكبر منشأة على مستوى العالم فيما يتعلق بإعادة تدوير المخلفات النفطية وتحويلها إلى غاز، وهناك يعني تشير بالفعل بأن هذه المحطة التي تم استهدافها بالأمس تعد أكبر محطة على مستوى العالم، وهذه نقلة نوعية كما ذكرت لك في بنك الأهداف، وبالنسبة لتوجيه رسائل كبيرة بالنسبة لليمن للسعودي بأن كما ذكرنا القادم أعظم بكل ما تعني الكلمة، وبأن بنك الأهداف لم يقتصر فقط على المنشآت الحيوية والقواعد العسكرية التي من خلالها تم استهداف الجمهورية اليمنية، وإنما سيكون هناك أهداف ذات نستطيع أن نقول ذات بعد حيوي وذات بعد خطير جدا في تأثيره على النظام السعودي وتأثيره على الاقتصاد السعودي بكل ما تعنيها الكلمة من معنى.
0: نعم أستاذ عبد الله، بيان القوات المسلحة إذا ما يعني قرأناه ربط استمرار هذه العمليات الواسعة بتثبيت معادلة الحصار بالحصار، كيف تعزز هذه النتيجة الميدانية موقف صنعاء التفاوضي في فرض رفع الحصار الشامل كشرط أساسي لا يقبل المساومة؟
1: أنا أذكر لك أستاذ أيوب والله بأنه من مصلحة العدو السعودي اليوم أن يعني لأن المعادلة التي لا زالت تفرض اليوم وحدثنا من قبل قيادتنا الثورية ومن قبل قواتنا المسلحة بأنها لا تدخل أي معركة إلا عبر مراحل، اليوم لا زالت لازلنا في بداية المرحلة الأولى ربما أو لازلنا في بداية المعركة، لكن ليس من مصلحة السعودي يا سيدي أن تستمر المعركة لأكثر من هذا بهذا الاتجاه، ليس فقط على مستوى بنك الأهداف وإنما حتى على مستوى على مستوى استطيع ان نقول نوع الاستراتيجيه التي ستستخدمها القوات المسلحه خلال الفترات القادمه. يعني اؤكد لك بان اليوم اذا كانت السعوديه وجدت نفسها بعيده تماما عن او قدرتها حتى على اسقاط ولو حتى صاروخ واحد من ضمن 10 صواريخ التي تم توجيهها يوم امس والمسيرات باتجاه الاراضي باتجاه السعوديه، وكيف انها اجعلتها وكيف انها لم تعد تستطيع حتى ان تخفي خسائرها او تخفي حتى عدم تمكنها او عدم قدرتها على التصدي للصواريخ والمسيرات اليمنيه، بمعنى بان اليمن اصبحت ذات قوه كبيره جدا واصبحت تتمتع بقدره كبيره جدا على نستطيع ان نقول او كما يذهب اليه بعض المحللين باننا دخلنا في مرحله كسر العظم، برغم اننا لا اعتقد باننا قد وصلنا الى هذه المرحله ولا زلت كما ذكرت الاستاذ ايوب في مراحلنا الاولى في البدايه، ولذلك العدو السعودي في يعني من يوم الى اخر ومن اجرام الى اخر وكلما ازدادت فرض معادله الحصار بالحصار ستكون هناك اشياء ومفاجئات بالنسبه للعدو السعودي كبيره جدا، وهناك تحضير بالفعل يا سيد العزيز اليمن معانته خلال 12 عام ليس بالسهل، ما لا زلنا الى حتى هذه اللحظه نتذكر الجرائم السعوديه التي ارتكبت في اليمن اطفال ضحايا وكيف لقوا مصرعهم بهذه الطريقه البشعه التي تم استهدافها. نلاحظ يا سيدي في العام 2015 وال2016 كيف كان الطيران السعودي يسرح ويمنع كان بحث سماعنا أقول كان الطيار يتقلب بالطائرة ويضيء أنوارها وكأنه يقول لكل يمني أنا أتحداكم وأنا قادر على فرض الهيمنة والسيطرة. اليوم نجد بأن المعادلة تغيرت تماما. اليوم يعني من يكسر أنف النظام السعودي ومن يكسر أنف النظام حتى على من يكون خلفه من النظام الأمريكي والذي يعني لا يتجرأ اليوم بالفعل لا يتجرأ النظام الأمريكي أن يقول بأنني سأكتب أو سأساند الولايات المتحدة وسأساند النظام السعودي إلا من خلف الكواليس. لكن على الملا نجد بأن هناك بالفعل هناك حالة ارتباك هناك حالة توجس هناك حالة عدم قدرة بالفعل على أن يطلب هناك مشاركة أو إعلان أقل ما يمكن إعلان أنه سيشارك العدو السعودي في جرائمه أو في استمرار الحصار على اليمن. لذلك ليس من مصلحة السعودية أن تستمر هذا الحصار ولا زالت اليمن في مرحلتها الأولى وما سيأتي بالنسبة يعني في حال إصرار العدو السعودي على مواصلة عدوانه وحصاره على اليمن. أنا أعتقد بأن المسألة باتت واضحة وباتت محسومة بالنسبة لليمن بأننا لن نتراجع عن هذه المعركة إلا وبعد أن نأخذ كامل حريتنا وكامل استقلالنا. وندرك تماما بأن اليوم على مشارف ذكرى ثورة 21 من سبتمبر الذي أعتقد بأنها ستحدث تغيير كبير وبأنها ستكون هناك مفاجآت إن شاء الله عما تريد فيها
0: بإذن الله. بإذن الله أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الله الحنبصي المحلل السياسي كنت معنا في آفاق الخبر.
1: شكرا لكم والمستمعين الكرام والجميع العاملين سيد العزيز.
0: شكرا يا جزيل في رعاية الله. إلى المحور الثالث نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحافيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. بندر الهتار يقول الحقيقة أن السعودية اعترفت بإصابة 73 من العسكريين في قاعدة خميس مشيط لكنها حاولت تغليف هذه الخسائر بغطاء إنساني والترويج لمزاعم أنهم مدنيون. من الجيد أن تبدأ السعودية بكشف خسائرها لكن عليها أن تحترم الرأي العام الذي يدرك بأن صنعاء تبقى الأكثر حرصا على تجنيب المدنيين مخاطر الحرب. محمد الفرح يقول مشكلة السعودية أنه يريد أن يكون مجرما ومقدسا في نفس الوقت وأن يكون عدوا ووسيطا ومحتلا ومحررا وأن يشن حربا يدمر حتى القبور وتسلم منشآته ومصالحه. يريد أن يكون القائد الكبير للأمة والعميل الأول لإسرائيل وأن يكون محررا لفلسطين وداعما للصهيونية. هذه المتناقضات هي من أوقعته في حالة من التخبط وهي متضادات لا تعكس سوى الغباء والسذاجة. هاشم الوادعي يقول ليسمع العالم جيدا لم نعد ننتظر من أحد أن ينصفنا ولا نعلق حقوقنا على حسابات الآخرين. لقد أعددنا أنفسنا لكل الاحتمالات ولم نترك في حساباتنا بابا للمفاجأة. أرضنا ليست موضع مساومة وحقوقنا ليست منحة ننتظرها ومن ظن أن اتساع المواجهة سيجعلنا نتراجع فقد أخطأ في فهمنا من الأساس. نحن نعرف ثمن موقفنا ونعرف ما نريد ولن نبدل حقنا بخوف من تهديد ولا كرمتنا بوعد من أحد. فراجعوا حساباتكم جيدا هذه المرة فما كان يصلح لإخافتنا بالأمس لم يعد يصلح اليوم. محمد علي الحوثي يقول ننصح المرتزقة ومن يغررون بهم بعدم القبول بالزج بهم تحت مسمى تعزيزات أو أي مسمى لأن القدرات لدى الشعب اليمني اليوم قوية ودقيقة وليست في حسبان العدو بفضل الله. وفي نفس الوقت معركتنا ليست اعتباطية وإنما مطالبة بفك الحصار والحظر وتوقف العدوان على بلدنا ونؤكد أن الفشل والخسارة حليف المعتدي بإذن الله. زيد البعوى يقول ضربات قوية وجهتها صنعاء اليوم للسعودية حيث تم استهداف شركة أرامكو في أبها ونجران وجيزان وقاعدة جوية في خميس مشيط. أبرز رسائل هذه الضربات أن السعودية لن تنجو بفعلتها أمس في الجوف وأن صنعاء سترد صاع صاعين للرياض ومهما كان حجم معارك الداخل لن نترك العدو الأساسي دون عقاب. وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج من آفاق الخبر. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نفسي فداء لك شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم لا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
2: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
3: والله يا سيدي
2: إن أجسادنا اكشعرت،
4: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
5: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
6: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمره.
7: دروسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
8: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا لأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
9: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي.
10: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، من كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
1: أنا فداء لكم، عزتكم، كرامتكم، لن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.
11: حان من جعل اليمن قائد كرار واحتساب حق الله هذا اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جلالك انصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
12: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
13: يا ابن رسول الله،
14: والله نحن معك
15: ومفوض لك تفويض كامل.
16: يا سيد حتى الموت،
17: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
16: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
18: نحن رجالك وضيوفك البتارة،
19: اننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
20: خلقنا احرار.
0: وقفة اعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

استهداف الجيش الإيراني والحرس الثوري للقواعد الأمريكية في المنطقة حق مشروع للجمهورية الإسلامية وليس استهدافا للبلدان التي تقع فيها تلك القواعد العسكرية الأمريكية سواء في منطقة الخليج أو غيرها. وهذا شيء واضح، هناك قواعد عسكرية تابعة للأمريكيين وهي مشاركة في العدوان على الجمهورية الإسلامية، ومن الحق المشروع الثابت للجمهورية الإسلامية أن تستهدفها.

0: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام.
1: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبر وخفاياه، إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة تقدم لكم برنامج ببساطة نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المستمعين، حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا. وضع بلادنا السيء وتراجع عن العالم الذي بيتطور بسرعة، المأساة والمعاناة والفقر والجهل الذي بنحاربه، وكم وكم وراء هذا كله من هو؟ النظام السعودي. الجار السيء الجار اليهودي، ويجي واحد راسه مربع يقول لك المملكة السعودية تساعد اليمن. لا يا غالي، المملكة السعودية تحاصر اليمن وتدمر اليمن وعينها على اليمن من حين وعادهم في الخيام بيتجولوا في الصحراء.
3: أول شيء يغالط كثير، أولاً لم يسقط التحالف ونحن نقدم مساعدة فقط، لو أردنا اجتياح اليمن لاجتحناه في خلال أيام. اليمن هو اليمن هذا عبارة عن شعب متخلف لا يمكن أن يخوض حروب منذ 30 سنة أو 40 سنة، حتى علي عبد الله صالح عندما كان موجود بالسلطة لم يستطع السيطرة على اليمن. اليمن المملكة تحاول أن تساعد، وقضية أنه سقطت أو وحيدة هذا كلام ليس له أي معنى. المملكة العربية تساعد الحكومة الشرعية من أجل الحفاظ على الشعب اليمني. المشكلة اليمنيين أنفسهم، يعني هم ويقول أن هناك ميليشيات صنعتها السعودية أو صنعتها الإمارات، هذا غير صحيح يا أخي. الميليشيات موجودة منذ زمن طويل، هذه عبارة عن عصابات. الشعب اليمني لا أريد أن أقول معظم، ولكن لا أريد أن أقول كله، ولكن معظمه هو عبارة عن مجموعات قبلية وعصابات عايشة على النهب والتخلف. وأنا أتصور أنه يجب أن يترك هذا الشعب لمصيره حتى يواجهون مصيرهم بأنفسهم. يعني سوف يتقاتلون عشرات السنين وربما 50 سنة قادمة ولن يصلوا إلى النتيجة، عبارة عن عصابات. قضية الإمارات السعودية ليس لها أي أطماع في اليمن. ما الذي تريد من بلد متخلف، بلد حتى بنية تحتية يعني جيدة ليس موجود فيه؟ ما هي أطماع السعودية في اليمن؟ الحمد لله لدينا شواطئ تمتد آلاف الكيلومترات، ولدينا الحمد لله القوات الكافية، ولا نحتاج اليمن. نحن قدم المملكة العربية السعودية ما قدمته لليمن. لا، المفترض بأنه اليمنيين يضعون تماثيل لحكام المملكة في الميادين.
4: طيب وفي البيوت، يعني واضح ومفهوم ما تقوله، ولكن
3: نعم للأسف هذا شعب قدار وخائن.
4: طيب واضح ما تقوله،
3: لا يمكن له
2: أي أبصر الجاهل الذي بيتحاكى وبيتحيفظ ومشهو داري وين الله ضارح له. وهذا أقول شوف، روح قبل مؤخرة سيدك ترامب، هذا هو حجمك الحقيقي أنت وحكامك. هذه هي النظرة التي بيشوفون بها النظام السعودي اليهودي وأتباعه، نظرة استصغار واستحقار واستكبار. جاي يقول لي المملكة حق مشيطة معف اليمن، هي اسمع.
1: العدوانية السعودية المفرطة حرمت على اليمن ذهبه الأسود ونازعته في الثروة والأرض نفسها، ليس فقط في الربع الخالي، إنما توغلت في ذلك حد الادعاء بأن صافر جزء من إقليم المملكة، كما زعمت ذلك بشأن مكامن النفط على ضفاف ساحل البحر الأحمر وفي الجو، بهدف منع استكمال أنشطة الاستكشاف والتنقيب في المنطقتين، وهو ما كان واستمر أيضا. نفذت الرياض ضغوطا شتى للحيلولة دون الإفادة اليمنية من مخزوناته الهائلة من النفط، وما جرى الوصول إليه لاحقا فرضته عوامل شتى، من بينها الحاجة الأمريكية ثمانينات القرن الماضي لإمدادات بديلة تحت مخاوف ما عرف بحرب الناقلات بين أمريكا وإيران، ونتيجة دعم الاتحاد السوفيتي للنظام الاشتراكي في جنوب اليمن حينذاك وتوسيع دائرة التنقيب فيه.
5: وكما نشاهد اليوم هنا، فإن التعاون بين القطاع الخاص الأمريكي وحكومة الجمهورية العربية اليمنية قد أدى إلى إنتاج هذا المصدر الجديد للنفط والمنتجات النفطية، وإلى مصدر جديد لا يمر عبر منطقة الخليج المضطربة.
1: الحصار السعودي سيمنع التوسع في إنتاج النفط الخام بصور شتى، بينها تهديد الشركات النفطية العالمية بالقوة القاهرة حينا وحينا آخر من خلال توفير مساحة عمل لها في السعودية، وصولا إلى فرض هيمنتها المطلقة على السلطة والتحكم بالقرار على الأرض في كل شأن سياسي واقتصادي، والتصرف كما لو كان اليمن حديقة خلفية لها وليس دولة مستقلة.
2: أيامه هذا بس الحصار بمجال النفط، وتخيلوا أنها فرضت على اليمن إنتاج النفط اليمني على حوضين رسوبيين بس، حوضين من أصل كام؟ من أصل 13 حوض، وهذا وحده كان كافي يعيش اليمن في رفاهية ورخاء، غير الزراعة والسياحة والبحر والموانئ ووا إلى آخره. النظرة السعودية لليمنيين بتبين كل شيء، وتوضح حسدهم وحقدهم وسرقهم ونهبهم وتدميرهم لليمن وأهلها وخيراتها.
6: ترحيل الحضارة بالذات واليمنيين بشكل عام هو مطلب وطن، مطلب وطن حقيقي. هذولا كلهم يعني قلت اسمعهم ترى جايين بوزر ثوب ما يعرفون البسوط، غترة ما يعرفون البسوط، شماغ ما يعرفون البسوط،

0: ولا لهم تراث ولا لهم تاريخ. طفيليين جو للبلد هذه طفيليين. عمركم شفتوا حرم يأذن يقول الله أكبر؟ تحداكم جيبوا لي واحد.
1: هي بصرت والهمج رعاع هؤلاء المستكبرين بيتخيل لهم انهم ملائكة الله على ارضه وهم شوية رقاصين سكارين ما عاد شديهاش. مستمعنا كارم وببساطة خليكم واعيين ولأجلكم ولأجل ارضنا وخيراتنا وثرواتنا ومستقبل اجيالنا لازم نثبات في هذه المرحلة والمعركة حتى انتزاع كامل حقوقنا وسلامتكم.
2: قدمت لكم إذاعة آفاق FM برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.

فيما يتعلق بتطوير القدرات العسكرية. هذه هي المعجزة، المعجزة وهي الثمرة العظيمة لهذا الصمود العظيم. نحن نقول سيندم أعداؤنا إن شاء الله، سيندمون وسيعرفون مستقبلا أن عدوانهم أسهم في أن نتحول إلى بلد يطور وينتج القدرات العسكرية ليتبوأ مقعدا له إن شاء الله وموقعا متقدما في المنطقة في هذا المجال.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: هذا الخروج الكبير والمشرف الذي يدل على مدى جهوزية الذي أيضا هذا النكف يعبر عن مدى الجهوزية والاستعداد.
2: نحذر هذا النظام بأنه سوف يعاني من ما عاناه شعب اليمن والقيام بضرب مصالحه الحيوية وشل اقتصاده إذا لم يرجع إلى صوابه.
3: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية.
4: رسالتي إن إحنا سوف ننتزع حقوقنا ومعاشاتنا واستحقاقنا من قلب الملك سلمان بن عبد العزيز.
5: والمرتزقة بيننا وبينهم الميدان واللي حضروا معاه فزغم وغير فزغم بيننا وبينهم الميدان لا يمثلونا ولا يمثلوا المنار ولا يمثلوا آنس.
6: جاهزين ومستعدين بعتادهم ورجالهم لكسر الحصار. لقد تماديت في كبرك وغرورك وتجويعك وظلمك على هذا الشعب حتى وصلت إلى مرحلة أن تتلذذ بمعاناة أبناء الشعب اليمني العظيم.
7: نحن سننتزع حقوقنا بالقوة، لا نريدها بالسلم، نريدها بالقوة، لا نريد مفاوضات للوفد العسكري يقول لك تم تم سيد بها ونص، نريد سلب حقوقنا منهم بالقوة.

أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء القصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك ان ضيع تعبك وشقك ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير. والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: نتحداك يا ابن سعود نتحداك. قل للسعودي كفى تضلل يرفع حصاره ويرحل له يرفع حصاره. قررنا كسر الحصار هذا قرار الناس.

وكل أحرار أمتنا إلى جانبكم. محور المقاومة هو حاضر في أدوار مهمة وفاعلة إلى جانبكم. حزب الله في لبنان هو في جبهة مستعرة ومستمرة في الحدود الشمالية لفلسطين وإلى جانبكم. كل شعوب العالم التي بقي لها شيء من الضمير الإنساني تهتف لكم وتهتف لمظلوميتكم. والله خير الناصرين، ثقوا بنصر الله سبحانه وتعالى. مهما تمادى العدو الصهيوني في جرائمه، فثباتكم وصبركم وجهادكم وتضحيتكم هو سبب للنصر الإلهي مع مظلوميتكم ومعاناتكم التي هي بعين الله. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. مهما كان الموقف الأمريكي في مساندة العدو الصهيوني ومشاركته في جرائمه، فهو أيضا خاسر، يخسر بخسارة الإسرائيلي. ولذلك مهما كان حجم المعاناة، المستضعفون بثباتهم وصمودهم وصبرهم يحظون بنصر الله سبحانه وتعالى الذي وعد بالنصر، وهو لن يخلف وعده.

0: سعودي قد تلحقنا من وسط هذه الحقد.
1: لا لا أقول لك بعدك موقع.
2: وينك تعرف من قبلنا وينها؟
3: جاهزين
4: جاهزين
5: فناخذ حقنا بأيدينا
6: وإن إحنا داخل وسنأخذ حقنا بأيدينا
5: وأننا لن نتراجع قيد عنمنا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام. وإحسان
1: مستدام يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: اصبر ما تصبر
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
3: بث لي انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
3: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
3: أيوة.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري
7: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
8: سبافون، أصالة وتواصل.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جو العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك ام الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم مهيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: نقول للأمريكي والإسرائيلي ونقول للسعودية والإمارات،
5: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء
6: لن نكون عبيد لأي جهة في العالم.
7: أبدا ما حينا ولو تقطعنا على إربا.
8: أهلا محمود لله الوعد القهار.
9: لن نخضع إلا لله
10: ولن نرضى أن نكون عبيدا إلا لله الواحد القهار.
11: وسنواجه كل طغاة الأرض.
12: قالتنا إلى آل سلول
13: الأمريكي والإماراتي والإسرائيلي وأي طاغية.
14: إذا أردتم أن تعملون بهذا الشعب اليمني أي مكروه فإنا لكم بالمرصاد.
15: نحن جاهزون ومتعهبون ومشتاقون للقائكم
16: لنقتل أكبادكم من صدوركم. أيها المجرمين، أيها الطغاة، أيها المتذمرين،
17: على أتم الاستعداد
18: وسنحاصرهم كما حاصرونا ونذيقهم من نفس الكأس الذي أذاقونا.
19: سترون أيام سوداء والعاقبة المستجير.
20: وسنضحي بأرواحنا ودماءنا فداء لهذا الشعب، ولن نخضع ولن نركع إلا لله.
21: استسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطقة النور وطلقة النار، شاء من شاء وأبى من أبى.

0: يمدد في الجميع، ونحن جند السيد القائد ورجاله،
1: ونقول لسيدنا وقائدنا وقائد مسيرتنا:
2: نحن رجالك ونحن سنكون وفق توجيهاتك وأوامرك،
3: ونعلن الجهوزية الكاملة لأي مواجهات قادمة أينما كانت،
4: جاهزين بكل عتادنا وعدتنا لرفع الحصار على بلدنا.
5: قانون المطار بالمطار والميناء بالميناء والنفط بالنفط، إن لم ترجع إلى جادة الصواب.

0: العشق وقبلة الحب ومهوى الأفئدة حبيب الله محمد. خط الشعراء أجمل قصائدهم مديحا وثناء، فأطل النبي من ربوة بيان أبياتها، وفاح شذاه من بديع تعابيرها وعميق معانيها. سمت المدائح وشرفت القصائد بمديح سيد الكونين وبذكر خاتم النبيين. المديح النبوي، إطلالة على أشهر القصائد التي نظمت في الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المديح النبوي، إعداد وتقديم أيوب إدريس، إخراج الحسين عيشان.
1: مع قصيدة قيل إنها بلسم جراح العاشقين ومرهم أسقام الوالهين ومطمح أرواح المتعلقين بجناب سيد المرسلين، ولعمري إنها بحق كما أسماها ناظمها الإمام البوصيري كواكب درية، بل كواكب جوهرية ودرية وماسية وياقوتية، لكونها في مدح خير البرية. هي بردة لا نظير لها، وهي برأة من كثير من حالات الوجد التي تختلج في قلوب أهل المحبة الخالصة لإمام الأولين والآخرين. ناظمها هو محمد بن سعيد ابن حماد الصنهاجي البوصيري، ولد بقرية دلاص بمصر سنة 608 للهجرة لأسرة تنحدر من قبيلة صنهاجة التي استوطنت الصحراء جنوبي المغرب الأقصى. نشأ بقرية بوصير القريبة من مسقط رأسه، ثم انتقل بعد ذلك إلى القاهرة حيث تلقى علوم العربية والأدب. توفي البوصيري بالإسكندرية عام 696 للهجرة، وقد ترك إرثا قيما للأجيال اللاحقة تمثلت في عدد كبير من قصائده والتي ضمها ديوانه الشعري، بالإضافة لقصيدة البردة أو الكواكب الدرية في مدح خير البرية، والقصيدة المضرية في الصلاة على خير البرية، والقصيدة الهمزية والمحمدية، ولامية في الرد على اليهود والنصارى بعنوان المخرج والمردود على النصارى واليهود.

يحدثنا البوصيري عن سبب كتابة البردة فيقول: كنت قد نظمت قصائد في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله، منها ما اقترحه علي صاحب زين الدين يعقوب ابن الزبير، ثم اتفق بعد ذلك أن داهمني الفالج الريح الأحمر أو الشلل النصفي، فأبطل نصفي، ففكرت في عمل قصيدتي هذا، فعملتها واستشفعت بها إلى الله تعالى في أن يعافيني، وكررت إنشادها ودعوت وتوسلت، ثم نمت فرأيت النبي صلى الله عليه وآله فمسح على وجهي بيده المباركة وألقى علي بردة، فانتبهت ووجدت في نهضة، فقمت وخرجت من بيتي ولم أكن أعلمت بذلك أحدا، فلقيني بعض الفقراء فقال لي: أريد أن تعطيني القصيدة التي مدحت بها رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت: أي قصائدي؟ فقال: التي أنشأتها في مرضك، وذكر أولها وقال: والله إني سمعتها البارحة وهي تنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وأعجبته وألقى على من أنشدها بعدة، فأعطيته إياها، وذكر الفقير ذلك ثم شاعت الرؤيا.

البردة في حوالي 162 بيتا، وقد شرحت وفسرت أكثر من 90 مرة في العربية والفارسية والتركية والبربرية، وخمست وثلثت وشطرت مرات كثيرة، وقد ترجمت إلى عدة لغات منها اللاتينية والألمانية والفارسية. وسنعرض في هذه الحلقة بعضا من أبياتها على سبيل الإيجاز. يبتدئ البوصيري قصيدته بمقدمة غزلية على عكس باقي الشعراء، فهو لم يتغن بمحاسن محبوبته أو هجرها له، وإنما نراه يشكو آلام غرام من نوع خاص، وعن لائميه في حبه العذري والوشاة الكاشفين لسره مهما بالغ في كتمانه. كذلك نراه يردد أسماء مواضع حجازية ونجدية مثل ذي سلم وكاظمة وإضم، وكل ذلك دليل على أن هذه المقدمة الغزلية إنما هي تعبير رمزي لحبه للرسول صلى الله عليه وآله وشوقه لزيارته. يقول: أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضمي، فما لعينيك إن قلت اكففا همتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي، أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم، لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البان والعلم، فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم، إن اتهمت نصيح الشيب في عذل والشيب أبعد في نصح عن التهم.

ثم يتحدث البوصيري في هذا الفصل عن النفس الأمارة بالسوء والتحذير من الانقياد لهواها وشهواتها، فهي كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. وترددت خلالها عبارات أصبحت من الحكم الجارية على الألسنة، يقول: فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم، ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم، فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة النهم، فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي، وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي.

0: ثم ينتقل الشاعر بعد هذه المقدمات إلى مدح رسول الله صلى الله عليه وآله، فيتحدث عن جهده مع ما عرض عليه من كنوز الأرض، وعن كمال شمائله واصطفاء الله تعالى له، ثم يذكر أنه سيد الكونين السماء والأرض والثقلين الإنس والجن والجنسين العرب والعجم، وهو حبيب الله وصاحب الشفاعة يوم الحساب، ويتحدث أيضا عن رقي مرتبته بين سائر الأنبياء. يقول البوصيري: ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي، وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم، وراودته الجبال.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أمير المؤمنين علي عليه السلام. القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم، وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: نحن جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
0: أعلن الحرب، ننتزع حقوق الأمن على الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودية،
3: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
4: من أبوها السعودي ومن هو بالبلاد، والله لا نذويها الويل.
5: لن نخضع لهم،
6: لن نخضع لأبناء سعود،
7: ولن نخضع لكم.
8: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار،
9: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا بالعبودية
10: إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
3: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.
11: قاده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار، الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
12: بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، كانت الأيام تمر صعبة وشديدة، خصوصا على العجم والعبيد. لقد عاد العرب مرة أخرى يأخذون سهما أكبر من بيت المال، ولم يكونوا يسمحون لغير العرب بدخول مساجدهم، لقد أمر معاوية بذلك، حتى وصل الأمر إلى أنهم فرضوا عليهم لباسا خاصا حتى يميزوهم من العرب، لباسا من الكرباس الخشن الذي يصنع من القطن أو الخيش الذي لا لون له. لقد بدلت الكوفة جلدها، وكثر القيل والقال وضجيج الرجال. في إحدى المرات تقدم رجل مسن يلبس عباءة مطرزة، قال ضاحكا ومستهزئا من ميثم:
13: ألم يكن من المفترض أن نستمع إلى حديث سالم؟ ميثم بالنسبة إلي هو سالم، فاسم سالم أفضل. ماذا يعني ميثم؟ اسم من دون مسمى ولا معنى. أنا لم أكن أقصد التطاول على الخليفة الشهيد، سواء ميثم أو سالم.
12: نظر ميثم إلى الرجل بغضب، كان يرى الحقد في ثنايا وجهه وفي خطوط جبهته. أراد ميثم أن يقول شيئا، لكن المسن سبقه إلى الكلام، ثم أشار بإصبعه السوداء الطويلة إلى الجماعة الواقفين في ظل جدار دار الإمارة، وراح يشير إليهم واحدا واحدا وقال:
13: لم يكن علي يأخذهم بالحسبان، لكنهم يحبون أن يعرفوا ماذا كان يعتقد بهم. جميعنا نعلم الماضي، لكنهم يقولون إنك تخبر عن المستقبل. ألا تحبون أن تعلموا ماذا سيحل في الآتي؟ لعل أحدكم يصبح حاكما، أو لعل.
12: بعد ذلك تقدم من الشمر ووقف في مقابله وقال:
13: هذا ابن ذي الجوشن على سبيل المثال. أنت يا ابن ذي الجوشن معلم قرآن، وتعلم أولاد كبار الكوفة كلام الله، وتتباحث معهم من الصباح حتى الغروب ليتعلموا كلمة. ألا تحب أن تعلم أي غرفة أعدوها لك في الجنة؟
12: تبسم ميثم باستهزاء ولم ينطق بكلمة.
13: لعلي قلت كلاما سيئا حتى ضحكت.
12: نظر ميثم إلى جدار منزل جعدة بتأسف، كان قسم من الجدار قد انهدم إلى الأرض، فأصحاب معاوية هدموه بعدما تسلط على مدينة الكوفة.
13: لماذا أنت ساكت؟ ألم يقل صهر النبي لك شيئا فيما يخص هذا الرجل المستقيم صاحب اللسان الفصيح والمعبر؟
12: ارتجفت شفتا ميثم، نظر إلى الشمر بغضب وقال:
7: احترس يا رجل من يوم تقطع فيه رأس ابن رسول الله من القفا.
12: عندما سمع الشمر كلام ميثم تجمد في مكانه، ثم تقدم نحوه وأمسك بمعصم ميثم وقال مزمجرا: أنت مجنون.
13: ماذا تقول أيها الخبيث الفارسي؟ ابن ذي الجوشن معلم قرآن.
7: أحيانا نقرأ القرآن، وأحيانا نضعه فوق الرماح، وأحيانا أخرى نقتل نبيا بحكم كتاب الله.
12: حديث ميثم جعل الصمت القاتل يسود المكان. كان الرجال يريدون أن يسألوا، لكنهم تأخروا إلى الوراء خوفا من أن يحدث ميثم عن أعمالهم الخفية. فكلام ميثم كان مفاجئا إلى حد كبير، أذهل الجميع وجعلهم في حيرة. جر ميثم حذاءه القديم على الأرض وسار مبتعدا عن القوم، فيما ظل كبار رجال الكوفة في حيرة من أمرهم ماذا يقولون.
13: لا ملامة عليه إن كان كذلك، فعلي ليس هنا حتى يمشي إلى جانبه بغرور ويعبر السوق معه كتفا إلى كتف، ويكون في الليل حارسا من شرطة الخميس ومن خاصة وكلائه. لا تعلمون كم كنت أرتعد ويقشعر بدني عندما كنت أرى عليا يجلس على الكرسي في دكان هذا الفارسي عابد النار ويبيع التمر بدلا منه. عندما كنا لائقين بالقيام بأعمال أهل الكوفة، كان علي يكلف رجلا فارسيا بالأعمال الهامة. أليس هذا عارا على العرب؟
14: هذا العلج ينتقم منا لسكوتنا وعدم دفاع عن علي، يريد أن يعذبنا ويؤذينا، خصوصا بعد تحذيره عبيد الله بن عباس حتى لا يخدعه معاوية ولا ينشق عن الحسن بن علي. لكن هل كان كلامه كاذبا؟ فابن عباس قد غرته دنانير معاوية، لقد انشق عن الإمام الحسن والتحق هو ومن معه من الجنود بمعاوية، وبذلك فرق جمعنا. نحن أهل الكوفة لم يسبق لنا أن تعرضنا في الماضي لهذا القدر من الإذلال. أنتم قولوا، من منكم لا يشعر كل ليلة أن سكين معاوية مغروس في حلقه؟
12: جلس صالح بن ميثم على كرسي صغير، كانت أشعة الشمس تسطع بشكل ملائم على التمر البرسي فيزداد بريقه الذهبي لمعانا. عندما رأى والده يجلس على الكرسي ساكتا غارقا في تفكيره، كسر جدار الصمت قائلا:
15: أبي، لماذا يتحدث الناس عنك بهذا الكلام؟
12: ابتلع صالح ريقه والغصة في حلقه. رفع ميثم رأسه ثم تبسم معقبا:
7: تقصد قولهم أني مجنون؟ أنت لا تظنني مجنونا، أليس كذلك؟
15: أبي، ماذا تقول؟ أنا أراك أكثر أهل الكوفة عقلا، هم المجانين.
12: تلاقت عيون الأب والابن وتسمرت نظرات أحدهما بنظرات الآخر. كان ميثم يرى الحزن في عيني ولده العسليتين.

0: وهما مغرورقتان بالدموع، وأيضا يعلم أن تلك الغصة منذ شهور وهي في حلق ولده. تبسم ميثم وراح يحدثه عن ماضيه.
1: اسمع يا صالح، أحس في هذه اللحظات أنك تشعر بذلك الشعور الذي كان لدي عندما دخلت الكوفة وأنا صغير، تماما كالحالة التي كنت أشعر بها وأنا تحت تلك النخلة. حينها كنت قلقا ولم أكن أعلم شيئا عن أمي وأبي، والآن أنت أيضا يا صالح تشعر بالقلق من تلك الأحاديث التي تجري على ألسنة العرب في ظهر أبيك، فهم ينعتونني بالمجنون. كم تشبه الأيام بعضها يا بني، كأن ذلك حدث بالأمس حين كنت أمشي خائفا خلف ماجدة، عندما لحقني ذلك الولد العربي وضربني بقبضة من الطين فالتصقت على رقبتي. لقد كبر نظير ذلك الولد ولم يزل يذكر عليا بالسوء. لقد أرجعتني يا صالح إلى الماضي البعيد، إلى الأيام الغابرة.
0: تأوه ميثم بحسرة وتابع حديثه بصوت خافت، وهو يحدثه عن تلك الأيام منذ أن عرف الإمام عليا إلى أن فقده. وكم كان الأمر عجيبا ولا يصدق، لم يكن يفكر بهذه الأيام مطلقا، لم يكن عبثا أن كان الأمير يواسيه ويطلب منه أن يصبر. وأكمل ميثم بس شكواه لابنه:
1: لقد فكرت في كل شيء إلا في البعد عن مولاي علي. لما كنت أتصور أن يوما سيأتي وأفترق عنه، أو أن تبدل الكوفة جلدها بهذه الصورة مرة أخرى. في معركة صفين لم يكن بمقدوري أن أرافقه في الحرب لأجلك ولأجل أمك وجدتك العجوز.
0: تحدث عن حسرة جده رستم وعن النهروان وكيف ذهب مع الأمير ولم تكن حربا، بل كانت مناوشات خفيفة وانتهت، ثم عادوا إلى الكوفة للاستعداد للحرب الكبرى، حرب تعيين المصير وبناء المستقبل. لكن فجأة انقلب كل شيء. تابع ميثم سرد الأحداث:
1: لا أعلم من أين ظهر ابن ملجم في صحر تلك الليلة في شهر رمضان. لم أكن أصدق أن أحدا يجرؤ على أن يضرب عليا ويشج رأسه. لم أكن لأصدق لولا أن رأيته بعيني. عندما وصلت إلى علي وسط كل ذلك الضجيج، رأيته غارقا في دمه وعلى جبهته الدامية الحمراء إصابة صفراء، وهو متكئ على ولديه الحسن والحسين عليهما السلام، بينما هما ممسكان بذراعه. حينها أحسست بأن العالم قد خر على رأسه وانهدم. لقد أخبرني أمير المؤمنين أن لحيته ستخضب من دم رأسه، لكنه لم يقل أين سيحدث.

0: الجهادي.
1: أنتم تقصفون صنغاس، نقصف الرياض ونقصف أبو ظبي. أنتم تعتدون على القصر الجمهوري في صنعاء، تصل صواريخنا البالستية إلى قصر اليمامة في الرياض. أنتم تعتدون على منشآتنا الحيوية والاقتصادية، سنقابلكم بمثل ذلك، السن بالسن والجروح قصاص.

نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

السعودي يضع نفسه هو بإصراره على الحصار وباتجاهه للعدوان الشامل كما هي المؤشرات في موقع المعتدي الظالم المغشوم بغير حق بغير حق. يعني عندما تكون مشكلته معنا هي مطاراتنا موانئنا بضائعنا التي تدخل ثروتنا النفطية التي نحرم منها كالشعب يمني. أي قضية من هذا النوع؟ من هي البلدان التي تدخل في مشاكل مع بلدان أخرى من هذه الاعتبارات لكي لا تتحرك مطاراتكم لكي لا تدخل بضائعكم؟ هذا يحصل في فلسطين وغزة من قبل العدو الإسرائيلي الظالم المجرم الغشوم الصهيوني. لا يمكن أن نقبل به من السعودي، مستحيل أن نقبل به.

0: امريكا واسرائيل، فالله نحن اليمنيون ابصار الله قادمون لتحرير المقدسات الاسلاميه ونصره المستضعفين في جميع الارض، ولا نخاف بالله لومة لائم،
1: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الامام الخامنئي، ونعاهد اعلام الهدى ونعاهد جميع احرار العالم والمسلمين اننا سنظل ثابتون مواجهين لامريكا، لن نتخلى عن اي موقف او نتراجع قيد المملكة.
2: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا باغتيال عظمائنا وشهدائنا، ان احنا كلما سقط منا شهيدا كلما اددنا قوه، كلما اددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت ايران قوه بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اغتيال هذا الامام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضل إيران في سقوطه.
3: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ونارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود واليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.
4: وقفات بكل أنواعه، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

0: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
1: عالم الأسرة نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
0: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
1: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا ثانية، كلمة لو مولود بطمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: بنسجلنا بفرق الصوت
3: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
4: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعادو ولا متقبلة متغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
5: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا وسبينا وبايعنا حتى نلقى الله،
6: سيف علي بيمينك، فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
7: فنقول تفويض لك يا السيد القائد وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
8: نواجه كل مستكبر مع صوت النبي طه، تجي أمريكا يجي ملجأ نقسم ما نخاف الموت.
0: الله أكبر.

0: قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد.
1: غير وارد،
2: غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
0: اليمن غير وارد.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: 98.7 آفاق اف ام تقدم.
5: أسعد لحظاتنا عندما نكون في ساحة القدوة العظمى مع عظيم العظمى وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
4: دروس في السيرة النبوية. مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.
5: الحمد لله وصلى الله على محمد وآله. أحبتي المشاهدين والمستمعين حياكم الله، ما زلنا مع النبي في هذه العبر والدروس والمتعة والقدوة. كان قادة النبي وجيش النبي في غاية الانضباط، ونفذوا ما أمر به ورسمه لهم، ومن جملة العجائب طبعا الذين مثلا أهدر النبي دماءهم، مثلا واحد منهم كان كثير الأذية للنبي، ومن جملة الأذية تعرض لزينب عندما خرجت إلى النبي فضربها بالرمح فسقطت من على الناقة وكانت حاملا فألقت حملها ومرضت وماتت. هذا يستحق القصاص، يستحق. لكنه اختفى، ولما رجع النبي إلى المدينة بعد الفتح جاء رافعا صوته، هذا هبار اسمه، وقال: يا محمد جئت مقرا بالإسلام وقد كنت مخذولا ضالا، والآن هداني الله للإسلام. فقال: عفوت عنك، والإسلام يجب ما قبله. وهكذا. فمن جملة أيضا المجرمين وحشي هذا الذي قتل حمزة، دخل مع وفد الطائف وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال له النبي: أنت قتلت حمزة؟ قال: قد كان ذلك. قال: اجلس ويحك، اجلس واحكي لي كيف قتلته. فلما أخبره قال: أما تستطيع أن تغيب عني وجهك؟ لاحظ، يعني لا يطيق أن ينظر إلى قاتل أحب الناس إليه لأسد الله تلك الفاجعة، غيب عني وجهك. قالوا: ما زال هذا وحشي تهتكا يشرب الخمر، حتى قال العلماء: علمنا أن الله ما كان ليترك قاتل حمده من المدبر مجرم، لو حسن إسلامه فشرف لحمزة الشهادة، ولكن ما شاء الله كان. دخل قادة الجيش ولم تحصل أي مقاومة إلا مقاومة يسيرة قضي عليها، وتوجه النبي إلى الكعبة المشرف وطلب مفتاحها من عثمان بن طلحة، عثمان بن طلحة الذي سافر بأم سلمة قد قلنا فيما مضى. فدخل الكعبة وفيها 360 صنما متخمة بالأصنام، الكعبة المشرفة. ما هي الأصنام؟ عبارة عن حجاء أعواء وعقول ضالة، عقول ضالة. أن يعتقد عاقل يفكر أن هذه الورقة إله، يا عجبه يا عجبه، الذي يعبد الشمس أرقى قليلا أو يعبد السماء والعياذ بالله، أما يعبد خشبه أو بقرة، بل الذي يعبد البقرة المنفعة فيها حلي سخافة سخافة. نعبد الإله الذي خلق الكون، لا إله إلا الله. وكان فيها صور للملائكة بالتخيلات، وللنبي إبراهيم وهو يستقسم بالأزلة لعبة، مثل ما بتقولوا الآن يلعب بطه بالأزلة. فطهرها وما حولها من هذا الرجس، وهو يردد: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، لا إله إلا الله. نعم، ثقوا وتأكدوا أن الحق حق والباطل مهزو، ولابد لليل من صبح ولابد للكذب أن ينجلي والخداع أن ينكشف، ولا يصح إلا الصحيح، لا يصح إلا الصحيح. وعندنا مثل يقال: من تغدى بكذبه مات عشابه، من تغدى بكذبه مات عشابه. وأهل الأقنعة والخداع يعني قد انكشفوا وسينكشفوا، فتوبوا إلى الله قبل أن يهجم عليكم الموت وأنتم تخادعون أنفسكم، إن الله لا يخادع. نعم، الذي ظلوا يمجدون أنفسهم وتمجدهم من وسائل الإعلام وهم لصوص قطاع طرق، يعني عبارة عن عصابات، ينكشفون للزمان، ينكشفون للزمان. حتى لا هذا النبي الأكرم الذي هو سيد الأنبياء قال: لا تفضلوني على يونس بن متى وهو أفضل الخلق، لكن باب التواضع والأدب والاحترام، مع أنه سيد ولد آدم. نهى عن العبودية، نهى عن العبودية وهو رسول الله، وأمرنا أن نصلي عليه، أن نحبه، أن نوقره، أن نتأدب معه، لكن هذا غير العبودية. العبودية شيء والأدب والاحترام شيء آخر. ثم إن هؤلاء يعني أرهقوا أنفسهم وأفنوا حياتهم في محبة الآخرين وفي خدمة المجتمع وفي ملاحظة الصغيرة والكبيرة وسرعة البت في قضايا الناس وإسعافهم. خرج من الكعبة عندما النبي يطهرها من الرجس والأوثان، خدمة خدمة لنا، يعني وحد الأمة على الله وأزال هذا الكابوس والفجيعة. لأن العقيدة إذا تشتتت ماذا بقي للناس؟ ماذا بقي للناس؟ وجههم إلى رب واحد وقبلة واحدة وكتاب واحد ونبي واحد وهدف واحد، ووجه سلاحهم للعدو الحقيقي. سبحان الله سبحان الله. خرج آخذا بحلقة باب الكعبة طبعا، وتحت قدميه الشريفتين 12,000، 10,000 الجيش الذي أتى من المدينة، و2,000 هم أهل مكة الذين وقعوا في قبضة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا قال؟ قال: لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده، الإله المهيمن الملك الله، لا شريك له، لا شريك له، العز بيده، يذل من يشاء، يعز من يشاء، يعطي من يشاء، يمنع ما يشاء، بيده الحول، بيده الطول، له البقاء، له الملك. صدق وعده، ولينصرن الله من ينصره، صدق الله. أتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، صدق الله، ودخل، صدق وعده. والله عز وجل قد وعد المؤمنين بالجنة وهو صادق، ولن يتخلف، ولن يتخلف، صادق. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ما وصف الله لنا من نعيم الجنة ولمن هي، ومن أهوال النار ولمن هي، حق، انتبهوا، حق، صدق من الله. نعم، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنظر. نعم، لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده. لاحظوا، نصر عبده، هذا العبد الكريم النبي، هذا جمال الإسلام. ما نقول مثل الذين يقولون عيسى ابن الله، العزير ابن الله، عبد. الملك لله، الألوهية لله، ونحن عبيد مربوبون، عبيد مربوبون. نصر عبده وأعز جنده. نعم نعم، من عمل لله وجاهد في الله وأحب في الله وأبغض في الله، في الله، وليس الله كما الآن أخي في الله، لله صدق، لا لدينار ولا لدرهم، لله. كنا يحب بعضنا بعضا بالفطرة، والآن مجرد حيل وتكتلات حزبية وضننات، كلها خداع. وبالله صناعية، كل حزب بما لديهم فرحوا. ليست أخوة في الله، أخوة في الحزب، أخوة في أبو الضيق. أخوة الإسلام واسعة واسعة واسعة. من شهد شهادتنا، قال لا إله إلا الله، واستقبل قبلتنا الكعبة، وأكل ذبيحتنا، صلى صلاتنا، يعني فهو المسلم. يا سلام يا رسول الله، ولو من حزب كذا، ولو هذا الكلام فارغ، له ما لنا وعليه ما علينا، فهو المسلم. ما يشترط أن يكون من بني هاشم، لا يشترط أن يكون من بني قحطان، لا يشترط حبشي، لا يشترط اثيوبي، لا يشترط امريكي، صنعاني، يمني، صيني، يقول لا إله إلا الله ويلتزم بالإسلام، هذا هو الأخ، هو الأخ. وهذه التي أتينا بها لا معنى لها، حتى إنه من النوادر إنه كل حتى ربما كل أستاذ حلقة أو شيء يعتقد أنه للجنة فقط هو والذين معه بالحلقة فقط يعني الجنة حقي أنا وأمي وأبي وأنتم لنا ما هذا الضيق الجنة حق هذا المذهب الجنة لبني فلان الجنة لمن يدرس الكتاب الفلاني تعلموا السعة انقادوا للحد انظروا بمدارك واسعة اكثروا من القراءة من الذكر من التعلم من التواضع والملك الجليل كبير كبير كبير كبير الشاء كبير الشاء وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أنتم مجرد وسيلة لكن حتى الملائكة لا يقدمون ولا يؤخرون النصر وما جعلنا الملائكة إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم وما النصر إلا من عند الله لاحظوا كيف التربية اختصر الطريق واعتمد على الله لأن الله أسرع مما تتصور لذلك قالوا خليل الرحمة عندما رموا به قذفوه من المنجنيق يقال بأنه مرت الملائكة الله تعرض عليه الخدمة جبرائيل وميكائيل وملك الريح الجبال فأدرك بأن هؤلاء مخلوق في قبضة الله فقال أنتم مخلوقون مثلي حسبي الله ونعم الوكيل فماذا فعل الباري جل وعلا يا نار كوني بردا قالوا لو وقف الأمر هنا لما يعني تجمد الخليل عليه السلام وسلاما على إبراهيم فنزل في روضة من رياض الجنة وسط النار الملتهبة والنمرود في أيامه الملك الجبار قال إن إلهك يا إبراهيم العظيم أسلم لا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم هذا الله الله يفعل للمؤمنين العجائب نعم ثم قال هذا النبي تأمل واحدة فكل شيء من رسول الله سنة إما سنة واجبة أو سنة مؤكدة أو سنة مندوبة أو سنة مستحبة الحبيب قدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة وأنا الآن لا أحدثكم عن ملك من ملوك الأرض أحدثكم عن رسول الله نسأل الله أن يجعلنا من أتباعه ومن في طريقه وأن نتأدب بآدابه وأن ننتفع بنصحه وأن نعود إلى ساحته وأن نحمل سماحته وأن نطهر قلوبنا من هذه الأوزار والأدران والعقد والعصبية إن شاء الله ماذا قال ألا كل مأثرة مأثرة يعني امتيازة ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى من أمر الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين كل ظلام الجاهلية من ثارات ومن أموال قد تكتست للربا ومن عجائب متروك إلا سدانة البيت يعني خدمة البيت وسقاية الحاج يعني سقاية الحاج كانت للعباس ولبني هاشم تركها وسدانة البيت ناول بني أبي طلحة المفتر قال ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالصوت والعصا يعني إذا قتل خطأ وفيه شبه عمد يعني عود كبير أو أي شيء فدية مغلظة لأنه قد يغلب على الظن فيه عمدية العمد طبعا ففيه القصاص 100 من الإبل زمان ذروة 40 منها في بطونها أولاده وهذه تعتبر رادعة للقتل من يأتي بمئة من الإبل في بطونها 40 منها في بطونها أولاد؟ مشكلة غدا هذا للخطأ. يا معشر قريش، الكلام الآن موجه لهؤلاء الذين وقفوا في طريق الإسلام حتى كلوا. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية، النخوة يعني الكبر والأنانية والافتخار، وتعظمها بالآباء. أنا ابن فلان، أنا ابن فلانة، الله أتمنى أن يكون لنا من الوقت متسع ونستطلع خطبة للإمام علي عند تلاوتي لألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يا له زورا ما أغفله. يعني بدل أن تفتخر بالعظام البالية، هم عبرة، من أبو قد صار ترابا، قد صار عبرة، أرحال إرثالا. لا لا، يعني الواجب أن تحزن، أن تقلق من المصير الذي صار إليه آباؤك، ولا أن تفتخر أنا ابن زعضان، أنا ابن فلدان. اتركوا هذا، فإنه من أمر الجاهلية. أذهب نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. قال جرى ذكر، قال أنا ابن فلان، قال أنا ابن فلان، وقال سلمان أنا ابن الإسلام. يا سلام، الناس من آدم، كلهم من آدم، وآدم من تراب. هل تأتي قبيلة وتقول لا، نحن نزلنا صواعق من السماء أو نيازك أو من نور الفضاء أو نحن روح البددة؟ إبليس قال أنا منا مخلوق منا، والنار يطفئ الماء، ولذلك طرده الله من رحمته. أيها الناس، كلكم لآدم، الناس من آدم وآدم من تراب. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى.

0: أيها الأعزاء المستمعون، استمعتم إلى دروس في السيرة النبوية مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.
1: هل ستقبلون أن تتحولوا إلى جمهور يتابع الرقص في حفلات النجوم في الرياض وجدة، ويتابع ما هناك من مسابقات للكلاب والألعاب الإلكترونية، ويصم الآذان عن مأساة الشعب الفلسطيني وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي؟ أسمع الصعود يوم الغد صوتكم، صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان. اسمعوه صوتكم يوم الغد في ميدان السبعون، في كل محافظة من المحافظات الحرة، في عمران، في دمار، في صعدة والجوف، في الحديدة وحجة، في المحيط. اسمعوه صوتكم في البيضاء وإب، اسمعوه صوتكم في ريمة، اسمعوه في كل المحافظات الحرة، في مأرب وغيرها. اسمعوه صوتكم يوم الغد، اسمعوه ليعرف أنكم لا زلتم أحرارا، قبائل أبية وفية شجاعة، لا زلتم تحملون القيم الإنسانية، لا زلتم ذلك الشعب الذي قال عنه رسول الله: الإيمان يمان والحكمة يمانية.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-0؟
4: ايوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
9: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
10: أهلا بكم في آفاق الخبر الذي نبدأه معكم بمحوره الأول، حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أمس الثلاثاء تنفيذ عملية عسكرية واسعة وعميقة استهدفت منشآت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وجيزان، إضافة إلى قاعدة 5 مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، محققة إصابات دقيقة ومباشرة أدت إلى أضرار بالغة بجميع المنشآت المستهدفة. وحملت القوات المسلحة في بيان لها العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن التصعيد، مؤكدة أن كل اعتداء سيقابل برد حازم وضربات أشد وأوسع. وأوضحت أن العدوان شن خلال الأيام الثلاثة الماضية 121 غارة جوية انطلقت من قاعدتي الملك خالد بالخميس والملك فهد بالطائف، وطالت 5 محافظات يمنية متسببة بجرائم مروعة أبرزها استهداف السجن المركزي بمدينة الحزم في الجوف. وشددت القوات المسلحة على استمرار عملياتها لتثبيت معادلة الحصار بالحصار حتى وقف العدوان ورفع الحصار بالكامل. أكدت وزارة الخارجية اليمنية أن الرد على تحشيدات السعودية البرية والجوية وتثبيت معادلة الحصار بالحصار هو حق مشروع كفلته المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس والسيادة. وسخرت الوزارة في بيان لها من البيان الصادر عن الخارجية السعودية متهمة النظام السعودي بالوقوف خلف فرض الوصاية وتفجير الأوضاع بالمنطقة. وحمل البيان المجتمع الدولي مسؤولية صمته أمام ربع مليون غارة طالت اليمن، مجددا التأكيد على أن زمن الوصاية الخارجية قد انتهى إلى غير رجعة. حذر عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي المرتزقة والمغرر بهم من الاستمرار في الانخراط ضمن العملية العسكرية للعدو السعودي، مؤكدا أن القدرات العسكرية اليمنية تطورت بدقة وقوة تتجاوز جميع حسابات الخصوم. وجدد الحوثي التأكيد على أن المعركة التي تخوضها صنعاء تهدف نتيجتها المباشرة لإجبار العدو على رفع الحصار الشامل برا وبحرا وجوا وإنهاء العدوان، مشددا على حتمية فشل وخسارة كل من يراهن على الدعم السعودي. عاشت المدن السعودية الجنوبية حالة من الهلع الأمني مساء أمس الثلاثاء مع دوي صفارة الإنذار المبكر بشكل متزامن في جيزان وأبها ونجران، وسط عجز ميداني لمنظومات الدفاع الجوي عن اعتراض الصواريخ والمسيرات اليمنية. ولجأت السلطات السعودية إلى فرض حظر صارم على التصوير ونشر تعميمات أمنية تحذر المواطنين والمقيمين من توثيق الحرائق الضخمة المتصاعدة في منشآت أرامكو ومحطات الطاقة في محاولة للتغطية على حجم الخسائر الفادحة. ويرى مراقبون أن سياسة التكتم السعودية باتت بلا جدوى أمام صور الأقمار الصناعية الدولية التي وثقت استمرار اشتعال النيران وتصاعد أدخنتها. أعلنت وزارة الصحة والبيئة ارتفاع حصيلة ضحايا الجريمة الوحشية التي ارتكبها طيران العدوان السعودي باستهدافه الإصلاحية المركزية بمدينة الحزم في الجوف إلى 24 شهيدا وجريحا. وأوضحت الوزارة أن الحصيلة بلغت 17 شهيدا و7 جرحى معظمهم من الزوار النساء والأطفال، مؤكدة أن هذه الأرقام غير نهائية في ظل استمرار فرق الإنقاذ بالبحث عن مفقودين تحت الأنقاض والركام الهائل. أقرت وزارة الطاقة السعودية باندلاع حرائق واسعة في عدد من مرافق الطاقة جنوبي المملكة إثر الضربات اليمنية الأخيرة عاجزة عن إطفائها. في غضون ذلك أظهرت صور الأقمار الاصطناعية لشركات عالمية مثل تيرا وسنتينل 2 وصور أطلس أضرارا هيكلية بالغة وحرائق هائلة في مصفات جيزان ومحطات التوزيع بأبها، بالإضافة إلى تضرر حظائر المقاتلات ومستودعات الوقود في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، ما يهدد مشهد الطاقة والاقتصاد السعودي بالانهيار التام. أكدت مجلة وول ستريت جورنال الأمريكية إصابة الضربات اليمنية لمنشآت تخزين النفط في أبها واشتعال النيران في مصفات جيزان وخروجها عن الخدمة بشكل كامل، فضلا عن استهداف قاعدة خميس مشيط الجوية. ونقلت المجلة عن شهود عيان تأكيدهم رؤية ألسنة اللهب تتصاعد من مصفات جيزان، مشيرة إلى أن الهجمات اليمنية المتتالية على المنشآت الحيوية دفع بأسعار النفط العالمية نحو حاجز $100 للبرميل، مما يضاعف الضغوط الاقتصادية على الرياض وحلفائها. تمكنت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني من مصادرة وتوثيق غواصة ذكية أمريكية الصنع في مضيق هرمز دايف LD مستقلة، وتستطيع الغواصة الغنيمة العمل حتى عمق 6000 متر تحت الماء لمدة 10 أيام متواصلة لأغراض التجسس ورصد الألغام. واعتبر خبراء عسكريون هذه العملية امتدادا لاستراتيجية إيران في تجريد القوات الأمريكية من تفوقها البحري وتصدي لمحاولات فرض الحصار في المنطقة. أقدمت القوات الأمريكية على اعتداء خطير باستهداف 3 ناقلات نفط إيرانية في المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية، بينها اعتداء قرب جزيرة خارك في محاولة أمريكية لفك عقدة الفشل أمام معادلة إغلاق مضيق هرمز. وردا على هذا التصعيد، وجهت بحرية الحرس الثوري الإيراني تحذيرا شديدا لهجة لأطقم السفن في مراسي الكويت والبحرين بضرورة المغادرة فورا لإخلاء مسؤولياتها قبل استهدافها، وجاء ذلك اتساقا مع تحذيرات مقر خاتم الأنبياء لجيش الاحتلال الأمريكي من أن أي مساس بالسفن الأمريكية يقابله ضرب مباشر للقواعد والمصالح الأمريكية. ومؤخرا أعلن حرس الثورة استهداف مدمرتين أمريكيتين تحملان صواريخ كروز ومنظومة إيجيس، ولحق بهما أضرار كبيرة. وقال حرس الثورة إن الهجوم الصاروخي ألحق أضرارا جسيمة بالمدمرتين الأمريكيتين.

0: مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى المحور الثاني. بين صرامة الميدان والتعنت السياسي ترسم صنعاء معالم المرحلة القادمة، وهو ما تجلى في بيان القوات المسلحة الأخير بإعلان تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية في العمق السعودي. عملية دكت بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة شركة أرامكو في جيزان ونجران وأبها والمدينة الاقتصادية وقاعدة خميس مشيط الجوية، ليؤكد البيان تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار بالكامل. وردا على 121 غارة سعودية ضربات استراتيجية تعري العجز السعودي وتسقط رهانات الرياض الإقليمية. لقراءة خلفيات هذه العملية الواسعة وتداعياتها يسعدنا أن ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبصي. حياكم الله أستاذ عبد الله.
1: حياكم الله أستاذ أيوب ومستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم.
0: مرحبا بكم أستاذ عبد الله. أعلنت القوات المسلحة عن عملية عسكرية واسعة طالت شريان النفط في أرامكو والقواعد الجوية بالعمق السعودي. كيف تترجم هذه الضربات أو تترجم هذه الضربات المباشرة إلى ضغط سياسي يجبر العدو السعودي على وقف المماطلة والالتزام باستحقاقات السلام؟
1: نعم سيد العزيز، يعني نلاحظ من خلال هذه الضربة بأنها ليست فقط عبارة عن رسائل أو عبارة عن محاولة فقط لتخفيف الضغط، وإنما هي حتى تأتي في إطار الرد على الإجرام السعودي الذي ارتكبه خلال الأيام الماضية، وكان آخرها فيما يتعلق باستهداف السجن في الحازم محافظة الجوف. نلاحظ بأن من يوم إلى آخر العدو السعودي يتمادى في طغيانه ويتمادى في جرائمه في اليمن، لم يكتفي بالحصار ولم يكتفي بمحاولة إشعال الجبهات الداخلية وتعزيز تواجده داخل المناطق المحتلة وكذلك تحريك أدواته في المنطقة. نجد بأنه كما ذكر هو البيان باليوم أمس أكثر من 121 غارة قام بها العدو السعودي، لذلك هذا الرد بالأمس كان رد محكم، رد يأتي يعني كمسألة لتخفيف الضغط وإنهاء الحصار والعدوان على اليمن، إضافة إلى أنه رد على ما ارتكبه من جرائم وعلى الغارات التي يقوم بها الطيران السعودي بحق اليمنيين وبحق الجمهورية اليمنية. كانت الضربة موفقة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، بدليل بأنه حاول العدو خلال الساعات الأولى أن يحاول أن يتهرب من ذكرى الخسائر أو من ذكرى الاستهدافات، ومن ثم نجد بأنه لأول مرة يصدر 3 بيانات بالأمس من قبل العدو السعودي على المستوى ما يسمى بمجلس التعاون الخارجي وما يسمى بالوزارة الخارجية وما يسمى حتى بالدفاع السعودي، بمعنى بأن الضربات قوية. هذا ما أكدته حتى وسائل الإعلام الخارجية ونكرته صور الأقمار الصناعية التي أظهرت بالفعل بأن هناك خسائر كبيرة جدا تفوق بكثير الخسائر السابقة، وهذا بمعنى بأن القوات اليمنية من يوم إلى آخر تزيد من حجم أو تزيد من الجرعة على العدو الصهيوني على العدو السعودي بين الحين والآخر. لا يعني نستطيع أن نقول بأن من المتوقع حتى أنه مع زيادة الحمق السعودي وزيادة غباء في هذا الاتجاه بأن القادم هو أعظم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
0: تأكيد البيان على تحقيق إصابات دقيقة وأضرار كبيرة في منشآت حيوية كأرامكو والمدينة الاقتصادية، إلى أي حد يثبت هذا الاتساع في بنك الأهداف عجز المظلة الأمريكية والإسرائيلية عن حماية المفاصل الاقتصادية للنظام السعودي؟
1: نعم العجز يا سيدي، وهذا أمر مضحك بالفعل، يعني لم يعد فقط العجز يقتصر على الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، وإنما اليوم أصبحت هناك تحالفات كبيرة أو أصبحت هناك تحالفات جديدة أدامها العدو السعودي، ظنا منه بأنه سيهرب إلى الأمام وبأنه سيستطيع من خلال هذه التحالفات ومنها تحالف ما يسمى تحالف مكة بأنه سيستطيع الضغط على الجمهورية اليمنية. وبالتأكيد نجد بأن هذا يعني بأن عملية الأمس كانت رسالة واضحة ورسالة كبيرة جدا بأن اليمن لم يعد لديه ما يخسره، بقدر ما أن السعودي هو من سيخسر من الآن وصاعدا. بنك الأهداف بالنسبة للقوات اليمنية يا سيد العزيز ندرك بأنها ذات أهمية، يعني ذات لها يعني نستطيع أن نقول أهداف كبيرة جدا وحيوية وتفرق. حتى لو لاحظنا أستاذ أيوب أن المعارك اليوم أو المعركة التي تخوضها قواتنا المسلحة اليوم غير معركة الأمس، يعني كانت بالأمس كان هناك كثافة في إطلاق الصواريخ وفي إطلاق المسيرات، وكانت بالفعل تمثل ضربة للسعودية، لكنها يعني نجد بأن هناك ما يختلف عن الضربات اليوم، أن الضربات هناك قد تكون ضربات اليوم خفيفة ومركزة لكن تتم بأسلحة نوعية وبمواقع حساسة جدا جدا. في الشهر الأول ندرك تماما كيف استطعنا أن نوقف مصفاة جيزان، وكانت الخسائر بأن العدو لم يستطع تشغيل هذه المنشأة، وهي مسيرة واحدة تم تصفها في شهر أغسطس أو في بداية أغسطس على هذه المصفاة، وتم إغلاق هذه المصفاة. اليوم بالأمس عندما تم استهداف كان هناك استهداف في أكبر منشأة على مستوى العالم فيما يتعلق بإعادة تدوير المخلفات النفطية وتحويلها إلى غاز، وهناك يعني تشير بالفعل بأن هذه المحطة التي تم استهدافها بالأمس تعد أكبر محطة على مستوى العالم، وهذه نقلة نوعية كما ذكرت لك في بنك الأهداف، وبالنسبة لتوجيه رسائل كبيرة بالنسبة لليمن للسعودي بأن كما ذكرنا القادم أعظم بكل ما تعني الكلمة، وبأن بنك الأهداف لم يقتصر فقط على المنشآت الحيوية والقواعد العسكرية التي من خلالها تم استهداف الجمهورية اليمنية، وإنما سيكون هناك أهداف ذات نستطيع أن نقول ذات بعد حيوي وذات بعد خطير جدا في تأثيره على النظام السعودي وتأثيره على الاقتصاد السعودي بكل ما تعنيها الكلمة من معنى.
0: نعم أستاذ عبد الله، بيان القوات المسلحة إذا ما يعني قرأناه ربط استمرار هذه العمليات الواسعة بتثبيت معادلة الحصار بالحصار، كيف تعزز هذه النتيجة الميدانية موقف صنعاء التفاوضي في فرض رفع الحصار الشامل كشرط أساسي لا يقبل المساومة؟
1: أنا أذكر لك أستاذ أيوب والله بأنهم من مصلحة العدو السعودي اليوم أن يعني لأن المعادلة التي لا زالت تفرض اليوم وحدثنا من قبل قيادتنا الثورية ومن قبل قواتنا المسلحة بأنها لا تدخل أي معركة إلا عبر مراحل، اليوم لا زلنا في بداية المرحلة الأولى ربما أو لا زلنا في بداية المعركة، لكن ليس من مصلحة السعودية يا سيدي أن تستمر المعركة لأكثر من هذا بهذا الاتجاه، ليس فقط على مستوى بنك الأهداف وإنما حتى على مستوى على على على مستوى استطيع ان نقول نوع الاستراتيجيه التي ستستخدمها القوات المسلحه خلال الفترات القادمه. يعني اؤكد لك بان اليوم اذا كانت السعوديه وجدت نفسها بعيده تماما عن او قدرتها حتى على اسقاط ولو حتى صاروخ واحد من ضمن 10 صواريخ التي تم توجيهها يوم امس والمسيرات باتجاه الاراضي باتجاه السعوديه وكيف انها اجعلتها وكيف انها لم تعد تستطيع حتى ان تخفي خسائرها او تخفي حتى عدم تمكنها او عدم قدرتها على التصدي للصواريخ والمسيرات اليمنيه، بمعنى بان اليمن اصبحت ذات قوه كبيره جدا واصبحت تتمتع بقدره كبيره جدا على نستطيع ان نقول او كما يذهب اليه بعض المحللين باننا دخلنا في مرحله كسر العظم، برغم اننا لا اعتقد باننا قد وصلنا الى هذه المرحله ولا زلت كما ذكرت الاستاذ ايوب في مراحلنا الاولى في البدايه، ولذلك العدو السعودي في يعني من يوم الى اخر ومن اجرام الى اخر وكلما ازدادت فرض معادله الحصار بالحصار ستكون هناك اشياء ومفاجئات بالنسبه للعدو السعودي كبيره جدا، وهناك تحضير بالفعل يا سيد العزيز اليمن مع نتو خلال 12 عام ليس بالسهل، ما لا زلنا الى حتى هذه اللحظه نتذكر الجرائم السعوديه التي ارتكبت في اليمن اطفال ضحايا وكيف لقوا مصرعهم بهذه الطريقه البشعه التي تم استهدافها. نلاحظ يا سيدي في العام 2015 وال 2016 كيف كان الطيران السعودي يسرح وينبح في سمائنا، وكان الطيار يتكلف بالطائره ويضيء انوارها وكانه يقول لكل يمني انا اتحداكم وانا قادر على فرض الهيمنه والسيطره. اليوم نجد بان المعادله تغيرت تماما، اليوم يعني من يكسر أنف النظام السعودي ومن يكسر أنف النظام حتى على من يكون خلفه من النظام الأمريكي والذي يعني لا يتجرأ اليوم بالفعل لا يتجرأ النظام الأمريكي أن يقول بأنني سأكتب أو سأساند الولايات المتحدة وسأساند النظام السعودي إلا من خلف الكواليس. لكن على الملا نجد لأن هناك بالفعل هناك حالة ارتباك هناك حالة توجس هناك حالة عدم قدرة بالفعل على أن يطلب هناك مشاركة أو إعلان أقل ما يمكن إعلان أنه سيشارك العدو السعودي في جرائمه أو في استمرار الإصبار على اليمن. لذلك ليس من مصلحة السعودي أن تستمر هذا الإصبار ولا زالت اليمن في مرحلتها الأولى وما سيأتي بالنسبة يعني في حال إصرار العدو السعودي على مواصلة عدوانه وحصاره على اليمن. أنا أعتقد بأن المسألة باتت واضحة وباتت محسوبة بالنسبة لليمن بأننا لن نتراجع عن هذه المعركة إلا وبعد أن نأخذ كامل حريتنا وكامل استقلالنا وندرك تماما بأن اليوم على مشارف ذكرى ثورة 21 من سبتمبر الذي أعتقد بأنها ستحدث تغيير كبير وبأنها ستكون هناك مفاجآت إن شاء الله عما تريد فيها
0: بإذن الله. بإذن الله أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الله الحنبصي المحلل السياسي كنت معنا في آفاق الخبر.
1: شكرا لكم والمستمعين الكرام والجميع العاملين سيد العزيز.
0: شكرا يا سيد في رعاية الله. إلى المحور الثالث نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحافيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. بندر الهتار يقول الحقيقة أن السعودية اعترفت بإصابة 73 من العسكريين في قاعدة خميس مشيط لكنها حاولت تغليف هذه الخسائر بغطاء إنساني والترويج لمزاعم أنهم مدنيون. من الجيد أن تبدأ السعودية بكشف خسائرها لكن عليها أن تحترم الرأي العام الذي يدرك بأن صنعاء تبقى الأكثر حرصا على تجنيب المدنيين مخاطر الحرب. محمد الفرح يقول مشكلة السعودية أنه يريد أن يكون مجرما ومقدسا في نفس الوقت وأن يكون عدوا ووسيطا ومحتلا ومحررا وأن يشن حربا يدمر حتى القبور وتسلم منشآته ومصالحه. يريد أن يكون القائد الكبير للأمة والعميل الأول لإسرائيل وأن يكون محررا لفلسطين وداعما للصهيونية. هذه المتناقضات هي من أوقعته في حالة من التخبط وهي متضادات لا تعكس سوى الغباء والسذاجة. هاشم الوادعي يقول ليسمع العالم جيدا لم نعد ننتظر من أحد أن ينصفنا ولا نعلق حقوقنا على حسابات الآخرين لقد أعددنا أنفسنا لكل الاحتمالات ولم نترك في حساباتنا بابا للمفاجأة. أرضنا ليست موضع مساومة وحقوقنا ليست منحة ننتظرها ومن ظن أن اتساع المواجهة سيجعلنا نتراجع فقد أخطأ في فهمنا من الأساس. نحن نعرف ثمن موقفنا ونعرف ما نريد ولن نبدل حقنا بخوف من تهديد ولا كرمتنا بوعد من أحد. فراجعوا حساباتكم جيدا هذه المرة فما كان يصلح لإخافتنا بالأمس لم يعد يصلح اليوم. محمد علي الحوثي يقول ننصح المرتزقة ومن يغررون بهم بعدم القبول بالزج بهم تحت مسمى تعزيزات أو أي مسمى لأن القدرات لدى الشعب اليمني اليوم قوية ودقيقة وليست في حسبان العدو بفضل الله. وفي نفس الوقت معركتنا ليست اعتباطية وإنما مطالبة بفك الحصار والحظر وتوقف العدوان على بلدنا ونؤكد أن الفشل والخسارة حليف المعتدي بإذن الله. زيد البعوى يقول ضربات قوية وجهتها صنعاء اليوم للسعودية حيث تم استهداف شركة أرامكو في أبها ونجران وجيزان وقاعدة جوية في خميس مشيط. أبرز رسائل هذه الضربات أن السعودية لن تنجو بفعلتها أمس في الجوف وأن صنعاء سترد صاع صاعين للرياض ومهما كان حجم معارك الداخل لن نترك العدو الأساسي دون عقاب. وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج من آفاق الخبر شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: سننتزع حقوقنا من وسط أجسادكم،
2: وإلا فالشهادة هي خير سبيل.
1: الميناء بالميناء والسفينة بالسفينة، فوالله لن حاصركم كما حاصرنا أمريكا وإسرائيل في البحر.

0: صعب اهتزازي والتحالف كالورق سهل اهتزازه.
1: لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

فيما يتعلق بالموقف الإيراني فهو قوي ومتكامل رسميا وشعبيا، وهو يمتلك المقاومة.

المهمات اللازمة لقوة الموقف معنويا وماديا. وبدأ الرد فعليا بعملية الوعد الصادق 3، وأمطر كيان العدو الإسرائيلي بالصواريخ المدمرة والفتاكة وبزخم كبير. وضع الجمهورية الإسلامية في إيران متين ومتماسك عسكريا، اقتصاديا، اجتماعيا، شعبيا، رسميا، قياديا. بنيت النظام الإسلامي بنية قوية ومتماسكة، والعدو الإسرائيلي تورط في عدوانه على الجمهورية الإسلامية. وهذا العدوان هو لن يتجه بالجمهورية الإسلامية إلى الانهيار والضعف، بل هو فرصة لها لإلحاق الهزائم الكبيرة بالعدو الإسرائيلي والتنكيل به وإعادة الاعتبار للجمهورية الإسلامية ولهذه الأمة بكلها تجاه غطرسة وبلطجة ووحشية وإجرام وطغيان العدو الإسرائيلي.

0: صبرنا قد نفد، لن نصبر أكثر من هذا ولا نتحمل أكثر من هذا، سنستعيد حقوقنا.
1: نحن لكم بالمرصاد وستكون اليمن مقبرتكم.
2: ولهذا سندق أوكار الرجعية الصهيونية أينما كانت،
3: وإن نحن نؤكد وقوفنا من هذا المكان لكل من تشاور له نفسه في زعزعة الأمن والاستقرار داخل هذا البلد.
4: نحن اليوم أتينا لنعلن الجهوزية واستعدادنا الكامل لفك الحصار
5: السعودي الأمريكي الذي لطالما تعربد ولطالما حاصرنا ولطالما قطع علينا كل سبل الحياة.
6: نقول لا لسلمان ارفع يدك، نحن شعبنا نحمل الوصايا على بلادنا.

0: قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

نحن في أمس الحاجة إلى أن نستلهم من زيد عليه السلام، وهو ذلك الذي تحرك ونهض بمسؤوليته واستشهد عليه السلام، وبعد استشهاده نبش من قبره وصلب، فصل رأسه عن جسده وصلب جسده على جذع نخلة في الكوفة لفترة طويلة، وبعد ذلك أنزلوه بعد فترة طويلة من جذع النخلة وقاموا بإحراق جثمانه وذروه في نهر الفرات. زيد عليه السلام الذي كان له هذه المظلومية والذي لم يتردد أبدا في أن يضحي في سبيل الله بروحه، والذي كانت ثورته امتدادا لثورة ونهضة جده سبط رسول الله الحسين بن علي عليه السلام، نحن اليوم معنيون أن ندرك أننا في الطريق الذي نسير فيه، ونحن نواجه ونقارع الطاغوت الأمريكي والإسرائيلي، نحن نسير في الاتجاه الصحيح، في الطريق الصحيح الذي هو طريق القرآن وطريق قرناء القرآن وطريق الرموز العظماء وطريق الأنبياء وطريق خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. هذا هو الاتجاه الصحيح الذي لا يمكن أن نندم على أي تضحية نقدمها فيه أبدا. هذه هي الفطرة، هذا هو الاتجاه الصحيح بمعيار المصلحة في واقعنا البشري. أين هي المصلحة لنا؟ أن نكون أحرارا أو مستعبدين؟ يستعبدنا السعودي الذي هو عبد للأمريكي، يستعبدنا الإماراتي الذي هو عبد صغير جدا وحقير للأمريكي. أين هي مصلحته؟ أن نكون أعزاء أو أن نكون أذلاء؟ أين هي مصلحتنا؟

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعة؟ انجوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للإشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: يا شعب يملك في الصراع القوة التأثيرية، يا شعب يملك في الصراع القوة التأثيرية. لا راسينك في الزمن هذا أعصاب ذر البذور، موقع يمن الاستراتيجي محطة مثرية وسلاح جغرافي مهدد الدول للعبور. هذا جعل منه للاستعمار منيا مغرية، لكنها كانت بعون الله شوكة في النحور. يا عالم السذج كفاك العابت ومجيرية، حسك وعقلك لا يغرك في موانين الغرور. تكرار وإعادة تجاربكم تثير السخرية، وحالكم كاللي يداوي جرح كفه بالبتور. حتى أصبحت بعض القوى المتسترة متعرية، وما حدث بالأمس يثبت شاهده حجم الحضور. زيارة السيسي لبن زايد رؤاها عبرية، ومشاركاته في الخفاء بانت لبو عينين عور. هزايا راجل ما تنساش الجيوش المصرية كمان، واستذكر يمنا كم حفرنيهم أبور. متعايطوش إذا أصفنا والأفوها صدرية، حيفقر البرنيس ومحمد نجيب عصار فور. في طاعة إسرائيل حالة مصر حاله مزرية، وين أنت يا فرعون؟ وين الكبر حقك والغرور؟ أشوف ما لا ينحصر ذكره بصورة شعرية، الأحداث يزود منها التعبير ويقش الشعور. البحر الأحمر بقى تدومه معركة تحريرية، ما قد شدها بحر في الدنيا على مر العصور. قلبي يقول لي عالمية ثالثة تدميرية، تحسم نتائجها لصالح شعب الحر الغيور. يا غارة الله ويش بتجهز رجال البحرية، حاجات بقى تظهر في الوقت المناسب للظهور. والله لو ما أنا مسلم ملتزم بالسرية، لا ميت بأخباري يصدور بغيضها وش بيصدور. عاصف وما أدراك يا القوة التفجيرية، منها يهيج البحر فوق البر بالماء والصخور. وعداد واستعداد لإنجاز المهام الفورية، ورصد يستشعر هبوب الريح ومرور الطيور. هذه رسالة للعدو الخارجي تحذيرية، هذه رسالة للعدو الخارجي تحذيرية. بعد الروابي يعرفين الخط ويقيس الأمور، قلنا لك بحر في حدود إثيوبيا وإرتيريا، لا تقترب من بحر لا تخاطفك جن البحور. في حين نلحظ بارجة في حدنا متهرية، ما قصتكم طوفان ذا يفرش لها الساحل زهور. عز الله الا لغم ينفت عارها للبرية، وتكون عبرة عبرة للكل يوم النشور. أمن الملاحة نشترط فيها الحلول الجذرية، ولا قرح ملطان بحري يجعل العالم يدور. ربي خلقنا وسط صدر الكوكب الأرضيرية، أنفاسكم في قبضة أيدينا ولا فينا نقصور. نقدر نركع والديكم بالفعالة القسرية، وجهدنا والله لولا رحمة العبد الشكور. ما ودنا نقطع طريق الباخرة المرية، هاو افهموا، لا تجبرونا نقلب الوجه الدبور. لا تستفزونا بخطوة سافرة متجرية، إلى النخر وعصابنا تشتد ودمانا تفور. أدنا تعدي با يفجر معركة هستيرية، تدمر العالم وتقتل نص تعداد الذبور. وردنا مشروع حسب اللائحة الفطرية، نطق به القرآن والتوراة ولسان الزبور. على مبادئ ثورية قانونية دستورية إيمانية إنسانية، هل في القضية من فطور؟ نكون أقلية جماعة مملكة جمهورية، من حقنا ندفع عن أنفسنا بلاكم الشرور. في آخرتها شعبنا أما يعيش بحرية، ولا ركز برميل وسط البحر ممنوع المرور، ولا ركز برميل وسط البحر ممنوع المرور. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
1: تستمعون الآن لبرنامج مع يونس، برنامج الأطفال، حيث المتعة معرفة والكلمة وعي، والميكروفون لكم. مع يونس، إعداد وتقديم الشبل يونس المنصور، وإخراج عادل الأشول.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة. في فترة عصرية جديدة سنتناول من خلالها في هذا اليوم أهم وأبرز أحداث هذا الأسبوع، ألا وهي الانتصارات العظيمة التي من الله بها على مجاهديه الأحرار، على أبناء يمن الإيمان والحكمة، على أهل العزة والنخوة والشهامة. فبداية نذكركم بأرقام التواصل: يمن موبايل 7728820888. وسمعنا الكرام بسرعة نستقبل أول اتصال ونقول ألو. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام،
2: كيف الحال؟
3: الحمد لله،
2: نحمد الله على الاسم الكريم.
3: مع معاكم فاطمة، بدي أشارك باسم أمي.
2: فاطمة من؟
3: بدي أشارك باسم أمي.
2: إيش أمك؟
3: سعاد حفظ الله علي المعذري.
2: من؟
3: سعاد حفظ الله علي المعذري.
2: سعاد حفظ الله علي المعذري.
3: أيوة.
2: تفضلي.
3: عن إيش الموضوع؟
2: عن تحكي عن الانتصارات اللي من الله بها على المجاهدين المرتزقة والعدو السعودي بيجمعوا تحشيدات، ويأتي المجاهدين الأبطال بفضل من الله وتأييد من الله ليدمروا هذه الآليات ويشردوا بأعدائهم ما بين قتيل وأسير وجريح. تحكي.
3: أولا نشكر السيد القائد على هذه الانتصارات، والحمد ونشكر الله تعالى على هذه الانتصارات، وإحنا ندعي يعني في كل صلاة في كل وقت أن ربي ينصرنا على من عادانا. وقال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذه الانتصارات هي نعمة من الله تعالى وبفضل المجاهدين وبفضل السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وشكرا.
2: شكرا لك يا فاطمة. المعبري صح؟ سعاد حفظ الله. أيوة. عليه المعبري. مستمعينا الكرام، كما تحدثنا عن هذه الانتصارات العظيمة، هي ليست مجرد كلام، هناك المشاهد التي تنشرها القوات المسلحة اليمنية تثلج الصدور. فنرى الطائرة المسيرة رجوم وهي تلقي بالمقذوفات على تجمعات العدو السعودي وتلقي بهم ما بين قتيل وجريح. نشاهد الصواريخ التي تطلقها قوتنا الصاروخية لتصل بدقة متناهية ترعب أعداءنا وتثلج صدور المؤمنين بفضل وتأييد من الله سبحانه وتعالى. مستمعي الكرام، نستقبل اتصال آخر ونقول له. ألو.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
4: كيف حالك أخي يونس؟
2: الحمد لله. خليل عباش.
4: لك خليل عباش. نعم كيف حالك؟ أولا نشكر القوات المسلحة ورجال الأبطال المشاوس أنابي الأنصارات الذي حدقوها في المخا وفي باب البندر، ونشكر العميد يحيى السريع على هذه العملية التي استهدفوا في منطقة أرامكو ومنطقة الطائف وجيزان بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة.
2: نعم نعم، كانت ضربات مسددة مثل ما قلت ومثل ما قال العميد يحيى السريع.
4: بفضل الله وبأول الرجال تم الاستهداف وتم استهداف جماعتهم والاستهداف الذي في الوديئة.
2: نعم، تجمعات العدو تضرب في كل مكان، سواء في الوديعة أو في الجوف أو في تعز
4: أو في جيزان أو في أرامكو. ونقول للأطفال ونشد على أيديهم ونصركم الله ونصركم على عدوكم ونصر الله إخواننا في غزة والمجاهدين في فلسطين وفي لبنان وفي اليمن والقوات المسلحة، ونشكر القوات الجو المسير والقوات البحرية
2: وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية القوة البحرية والمجاهدين الأبطال. ثبت الله أقدامهم ونصرهم بنصر من عنده.
4: وأتمنى أن يعود إن شاء الله.
2: إن شاء الله بإذن الله.
4: هذا ما كنا نستريلك.
2: سلامة. مستمعينا الكرام، كما نقول هي قاعدة واضحة وهي سنة إلهية. فعندما قال الله سبحانه وتعالى: ومن عوقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، وعندما يقول سبحانه وتعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، صدق الله العظيم. هذه هي سنن من الله سبحانه وتعالى، يقول: إن فعلتم كذا فسوف أفعل كذا، إن من تنصر الله ينصركم، إن تنصر الله فلا غالب لكم. ومثل ما يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم الآيات التي ذكرناها قبل شوية فنعرف أنها سنن إلهية وسنن كونية، فنتحرك في إطارها، ونعرف أن النصر حليفنا، ونعرف أن الله تعالى لم يقض لنا، نعرف أن الله سبحانه وتعالى هو ناصرنا، ونعرف أنه سبحانه وتعالى بمنه وفضله هو من يوصل تلك الضربات، وبفضله وتأييده هو من يقذف الرعب في قلوب الأعداء، وهو من يجعلهم يجبنون عن مواجهة الأبطال المجاهدين في كل الساحات. مستمعي الكرام، إذن فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام. مستمعينا الكرام، عندما نتحدث عن العدو السعودي نحن نتحدث عن عدو ماكر غادر تعلم من أسياده اليهود صفة الغدر والجبن، فعندما يرى أنه منهزم في جبهات القتال ماذا يفعل؟ مثل ما كان يفعل العدو الإسرائيلي في غزة. سبحان الله، هما وجهان لعملة واحدة، يأتي لقصف المدنيين وضرب السجون وقتل المواطنين العزل، وهذا دليل أنه فشل عسكريا. الفشل العسكري كيف يحاول أن يعالج فشله العسكري ويعالج نفسه المتشبعة بالكبر؟ يأتي للقتل، لا يهم من يقتل، كبير صغير، طفل، أرملة، مرأة، كلهم يحاول أن يقتل أكبر عدد ممكن، هدفه هو سفك الدماء. هذا عدو مجرم يجب علينا أمام الله مواجهته. مستمعينا الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو. ألو.
1: ألو.
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: اسم الكريم.
1: طيب.
0: اسم أبوش.
1: أبي ماهر أحمد علي العنسي.
0: ماهر أحمد علي العنسي.
1: أيوة.
0: تفضلي.
1: نحيي السيد الله يحفظه بقيادة الحمد لله، نشهد انتصارات عظيمة حفظه الله تعالى. كمان نحيي قوة صاروخية وسلاح الجو المسير، وكمان دائرة التصنيع الحربي على ما يقومون به من جهود، ونشكر بأكمله كمان وزارة الداخلية، كل واحد يقوم وجهه، كل واحد يقوم بعمله على أكمل وجه. تحية لهم من الشعب اليمني كافة، ونشكرهم.
0: كل التحية للمجاهدين الأبطال الذين رفعوا رأسنا ورأس كل مواطن يمني حر. شكرا لك. القوات المسلحة اليمنية، الجيش واللجان الشعبية التي نصرها الله سبحانه وتعالى نصرا عزيزا بالأمس، واستعادت اليتمى تقريبا اسمها في الجوف، ونكرت بالعدو. رأينا مشاهد تثلج صدور المؤمنين، رأينا أن كل مرتزق عاقبته الخزي والبوار، ورأينا أن كل شخص واجه وقاتل من أجل المال يكون ذليل ويكون منهزم. فترى الفارق وتستغرب، ترى المقاتل اليمني الحر يقاتل إلى آخر لحظة، وحتى إن أسر أو استشهد فتراه بعد أن يقاتل قتال الأشداء، قتال المؤمنين، فيأتي الله ليهيئ. فعندما أرى وأنا أستغرب وأتأمل ذلك الأسير من المجاهدين الذي أسر بعد أن انتهت ذخيرته وأضغ بجابره، لعنه وقال بتواجهنا إلى آخر، حتى بعد ما كمل ذخيرته تراجمنا بالحجار. والمقاتل المجاهد كان فيه تلك الأنفة التي تستغربها، وهو يقول والله ما أمسكتموني يعني إلا بعد ما كمل ذخيرتي. فهيأ الله أن حرره المجاهدين في نفس اليوم أو بعدها بيوم، وأسر بدله أكثر من 300 شخص، ذلك اللواء كامل كله وقعوا أسرى. يعني هذه هي تأييدات من الله، وهذه هي سنن. وإلى من لا يزال نفسه تسول له أن يناصر عدوه على أبناء جلدته، على أبناء وطنه، فليوقن وليعلم وليتأكد أن مصيره الخزي والخسارة. فتأملوا أن تحالف عاصفة الحزم الذي قام به السعودي والإماراتي والسوداني والمصري وأكثر من 20 دولة، عندما كان المجاهدين لا يزالون ثلة مستضعفين من الناس، لا يملكون هذا السلاح ولا هذه الخبرات ولا هذا العدد، ولم يستطيعوا هزيمتهم بفضل من؟ إن كنا نقارنها بسلاح لكنا قلنا أن المجاهدين منهزمين 100%، وهذا كان توقع من يؤمنون بالأرقام، من يظن أن واحد لا يستطيع مواجهة اثنين، وأن اثنين لا يستطيعون مواجهة خمسة. هؤلاء الناس الذين في واقعهم أشبه بمن لا يؤمن بالله، لا يؤمن بأن هناك إلها سينصره على أعدائه. كانوا يقولون كم أسبوع وهم في صنعاء، أسبوع، فكم قمبر هذا الأسبوع؟ أسبوع، سنة، سنتين، ثلاث، أربع، خمس، عشر، 12 سنة، وهم من فشل إلى فشل. المجاهدين الذين كانوا قلة توسعوا وأصبحت لهم هيبة في العالم أجمع. الجميع يعرف من هو أغلق باب المندب، والجميع يعرف من واجه أمريكا، والجميع يعرف من كسر هيبة حاملات الطائرات، وكل العالم عارف من هي الذي كسر هيبة البيتو. الدفاعات الجوية اليمنية كانت تلاحق الطائرات الشبحية البيتو، ما تسمى بفخر الصناعة الأمريكية التي طالما تباهى الأمريكي بها واستعرض عضلاته أنه يمتلك البيتو، أصبحت مجرد سلاح ضعيف أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. سمعنا كرام، نستقبل اتصال، نقول ألو. ألو،
2: أيوة، ألو،
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: بسم الله كريم.
2: أخلاق عبد الله أحمد عبد الله به.
0: أخلاق عبد الله محمد عبد الله به.
2: لا لا، أخلاق عبد الله.
0: عبد الله
2: أحمد.
0: أحمد
2: عبد الله.
0: عبد الله به.
2: أيوة،
0: تفضلي.
2: الموضوع
0: عن الانتصارات العظيمة التي من بها الله على المجاهدين في كل الجبهات، سواء في الجو، في تعز، في كل الجبهات.
2: انتصارات عظيمة مثل يعني لما المجاهد يعني يسرح ويسلم، يعني يروحه يبتي روحه في سبيل الله دفاعا عن وطنه وأرضه ومن هذه الأشياء. يعني ثانيا يعني لا، لما مثلا بعض واحد يعني يسرح جبهة وما يكونش مع يعني مع الأنصار، يكون خاين للوطن، ومثلا يعني لما يخرجوا الجهات يعني في بقعة محددة يسرح يتصمم الجهات الثانية ويقولون احنا خرجنا، وبعدين يضربوا وهم بينهم شهيدهم بينهم، يعني شهيد منهم.
0: هؤلاء خونة، هؤلاء خونة لأرضهم وعرضهم ودينهم، لكن بإذن الله أن يدحن الله من شر هؤلاء المنافقين الذين ظهروا وبرزوا في عهد رسول الله في غزوة الأحزاب. ها هي الأحزاب تعود من جديد، وها هم المنافقين يشتعلون من جديد. عبد الله بن أبي هي العاد هم موجودين شقالين قرعة
2: إن شاء الله.
0: شكرا لك يا أخلاق. إذن مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الفتره القصريه عبر اثير اذاعه افاق اف ام صوت الوعي والبصيره. مستمعينا الكرام لا نطول عليكم ونستقبل اول اتصال ونقول الو. السلام عليكم.
1: ايوه السلام عليكم ورحمه الله.
0: كيف الحال؟
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمه. الاسم الكريم.
1: كيف الحال؟
0: احمد الله.
1: ايوه معكم ابراهيم عبد الله هاشم عيشه.
0: ابراهيم عبد الله
1: هاشم عيشه.
0: هاشم عيشه تفضل.
1: نقول رجال الله يا رجال الله يا انصار اليمن، سلام على صموديكم الذي كسر الحصار، سلام على ثباتكم الذي اسقط المرتزقه، سلام على ضرباتكم التي اذلت ال سعود، انتصر الشعب اليمني بايمانكم وتوحياتكم، ووعد الله حق وكان حق علينا نصر المؤمنين، اثبتوا فالنصر قادم والعزه لليمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: الله اكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام، هذا الشعار الذي لن ولم نترك، هذا الشعار الذي يرفعه المجاهدون بعد كل انتصار ويرددونه بأعلى هتاف بعد كل ضربة، هذا الشعار الذي جاء به السيد الشهيد القائد حسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، هذا الشعار وهذا المنهج الذي أعز شعبنا اليمني بعد أن كنا في الحضيض، وكنا نحن الحديقة الخلفية للسعودية، وكنا نحن أذل الناس، وكنا نحن يعني في دلة صراحة. شكرا لك. عندما أقول كنا في ذلة صراحة، كنا في ذل، كنا نعيش في إهانة، كنا نعيش القهر. فعندما يأتي السفير الأمريكي ليتحكم بقرارات بلدك، ليتحكم بقرارات رئيسك، يأتي السفير السعودي ليفعل ما يشاء ويتصرف ضمن الأجندات الأمريكية ليقهر هذا الشعب. العداء السعودي لليمن ليس جديدا، ليس من بعد أحداث عام 2014 ولا من بعدها ولا من قبلها بقليل. العداء هو عداء جذري بدأ من الأزل، وأثبتته تنومة، وأثبته التآمر السعودي على يمننا، وأثبتته هذه الحرب 12 عاما ونحن نعاني، 12 عاما وشعبنا محاصر، 12 عاما ونحن نتجرع ويلات الحصار، أطفالنا يموتون من قلة الغذاء، مرضانا يموتون لا يستطيعون السفر للعلاج، من لا يستطيع السفر لا للدراسة ولا للتجارة، نعيش ضمن قفص حدده عبد الأمريكي، حدده عبد الإسرائيلي، حدده ابن إبستين، حدده هذا النذ الحقير يريد أن يتحكم بقرارات يمننا. نقول له أبعد عليك من عين الشمس، اعلم أن ما بعد هذه المرحلة ليس كما قبلها، فصبر الشعب اليمني نفذ، واعلم أن هذه التحركات بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الدماء الطاهرة دماء المجاهدين الأبطال بإذن الله ستثمر نصرا، بإذن الله سنحرر جنوبنا المحتل ونحرر أراضينا التي نهبتها المملكة العبرية اليهودية، وسنحرر الأقصى، وسنحرر كل أرض يحاول الكفر والطغيان أن يحتلها وأن يدنسها، سنواجه بكل ما نستطيع. صحيح سيكون هناك شهداء وسيكون هناك متضررين متألمين، لكن هي سنة إلهية قالها أعلام الهدى، ورأينا واقعنا وواقعها، أننا إن سكتنا سيكون الضرر علينا أكبر من أن لو تحركنا. إن سكتنا سيأتي الأمريكي والداعشي هؤلاء العبيد ليذبحك إلى وسط بيتك، ينهب مالك ويستحل عرضك وأرضك، وأنت لا تستطيع الحراك. أين الأفضل؟ أن تموت وأنت في ساحات القتال، وأن تستشهد بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأنت تدافع عن أرضك وعرضك ووطنك، أو أن يأتي لك إلى وسط بيتك ليسحلك ويذبحك مثل النعاج. هل تقبل أن يصل واقعك إلى النعاج، أن تكون كالنعجة؟ هل تقبل أن تكون كالأنعام يذبحك ويستحلك، يراك مجرد لقمة سائغة أمامه يفعل بك ما أراد؟ لهذا والله أن كلام الإمام زيد عليه السلام عندما قال والله ما كره قوم قط حر السيوف إلا عيش إلا ذلوا، سنكون في واقع الذلة إن تركنا سلاحنا، وإن وقعنا في الفخ الذي يرسمه الصهيوني وترسمه الصهيونية العالمية. يقولون دبلوماسية حوارات، رأينا ما فعلوا في العراق، ورأينا ما فعلوا في سوريا، ورأينا ما فعلوا في غزة. ألم تكن غزة دليلا كافي؟ ألم يحدث في غزة ما يكفي ليوقظ الضمائر؟ والله لقد حصل ما يبكي الحجر ويدمي الشجر، يعني القلوب المتحجرة متى ستنهض ومتى ستستفيق؟ متى ستبصر نور الله؟ العيون الغافلة متى ستبصر نور الله؟ إلى متى سنظل في هذه الحالة من الجهل؟ إلى متى؟ مستمعينا الكرام، نستقبل اتصال آخر ونقول ألو.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام.
1: معكم علي مطهر أحمد عيشان.
0: علي مطهر أحمد عيشان، تفضل.
1: أحمد عيشان،
0: تفضل.
1: نقول إلى أسود اليمن في الجبهات والصقور، إلى من حملوا راية الكرامة في وجه العدوان، أنتم اليوم تكتبون تاريخ. شعب أبى الذل، هزمتم تحالف المرتزقة وكسرتم ثغرة آل سعود بدمائكم. تحررت الأرض وبصبركم انتصر الشعب اليمن، اليوم يرفع رأسه بكم. فسيروا على بركة الله، ونحن معكم بالدعاء والثبات، والنصر من عند الله. الله أكبر.
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
1: اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: شكرا لك يا بحر. يا علي، مستمعينا الكرام، إن هذه الدماء التي الطاهرة التي سالت في الوديان والشعاب دفاعا عن شرف يمننا الحبيب لن تسير هدرا. وتذكروا هذا الكلام، النصر قادم لا محالة، وكما قال سيد حسن نصر الله، بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، نرحب بكم. ودون ان نطيل عليكم نستقبل اتصال نقول الو. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: اشواق
0: عثمان خلوفة، تفضلي.
1: احمد الله ونشكر على الانتصارات المشرفه التي زلزلت العدو، وهذا ان شاء الله بفضل الله ثم بفضل ايادي ابطالنا في القوات المسلحه في الطيران المسير والدفاع الجوي. ونحمد الله وان شاء الله نتمنى المزيد والمزيد من الانتصارات، ونرهب العدو ان شاء الله لكي يخضع تحت اقدام ابناء الشعب اليمني. بصمودنا وقوتنا سنرهبهم بإذن الله. نحن توكلنا على الله واعتمدنا على الله ونوالي سيدنا ومولانا السيد ابن عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه. وممكن معي مشاركة؟
0: تفضلي.
1: ألو
0: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معكم منيرة خليفة.
0: تفضلي.
1: نحن نتكلم عن الانتصارات بكل شرف، وندعو للمجاهدين في كل الجبهات في جميع أنحاء المعمورة في جميع أرض اليمن بالنصر، وندعوهم على الثبات، ونقول لهم إن الله معكم سوف ينصركم، ومن ينصر الله ينصره، وندعو الله لهم أن يثبت أقدامهم وأن يقوي عزائمهم بإذن الله الواحد الأحد، إنا منتصرون. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا لك. مستمعينا الكرام، وأنا أرى المشاهد التي نشرها الإعلام الحربي صراحة هي مشاهد تثبت مدى القدرة للمجاهدين على قصد الأهداف واستهدافها بدقة، ومدى العجز والغباء السعودي. يرى أنهم متجمعون، نرى أن تحشيداتهم كلها بلا فائدة، نرى أنهم يكسرون ويهزمون ويذلون على أيدي المجاهدين الأحرار. نرى أن سلاحنا الجوي، القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير، تنفذ ضربات موجعة بكل ما تعنيه الكلمة، ضربات في صميم الأعداء، ضربات تذيق العدو مرارة فعاله ووبال فعاله. العدو عندما يتغدرس ويزيد في تغدرسه هو كالبالون، كلما انتفخ كلما زادت عرضته للانفجار، كلما زاد عرضة للانفجار، وكلما ارتفع كلما كانت السقطة أقوى، وكلما كان الألم أكبر. بإذن الله أن نذيقه الألم على أيدينا وبأيدينا بإذن الله سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو.
2: ألو. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: معكم سلسلية محمد، لكن أنا شاركت باسم والدتي نفيسة محمد سعد اليريمي.
0: نفيسة محمد سعد اليريمي.
2: أيوة.
0: تفضلي.
2: الحمد لله على الانتصارات العظيمة التي تجلى الشعب اليمني ورجاله الأبطال. فقد شاهدنا المناظر التي كانت في الجو وإطلاق صاروخ، سبحان الله العظيم. قال الله تعالى: وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. ويعني كان يصيب الشاحنات التي تحمل الأسلحة إلى المرتزقة، فتصوبين الحمد لله أكثر من 10 أو 12 الشاحنة، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، والحمد لله على نصره وتأييده. وكذلك القوات المسلحة أعلنت إسقاط 4 طائرات مسيرة مقاتلة يعني. والحمد لله نشكر السيد صلوات الله عليه، ونشكر الجيش اليمني، والله ينصرهم يأيدهم. ندعو لهم في كل صلاتنا في كل، وندعو أيضا لغزة، وندعو للبنان ولكل محور المقاومة، لإيران الله ينصرهم ويثبت أقدامهم، وكذلك في لبنان الله ينصرهم يأيدهم بنصره. والله أكبر. والموت لأمريكا،
0: الموت لإسرائيل، اللعنة
2: على اليهود، والنصر للإسلام.
0: شكرا.
2: السلام عليكم.
0: شكرا لكم. عندما تحدثت المستمعة الكريمة والمشاركة عن الضربة التي أصابت الشاحنات، عندما كنت أراها استغربت كيف ينتقل الانفجار من شاحنة إلى شاحنة، وأيقنت أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نرى أن الضربات المشددة يباركها الله سبحانه وتعالى ببركته. وعندما رأيت الاجتماع حق الضباط السعوديين، كانوا مجتمعين داخل ثلاث مدرعات وهم داخل إحداهن، فوصل الصاروخ نعث الثلاث طائر أبتن، هذه اقتلبت وهذه انتعثت. ف يعني بنسبة كبيرة أنهم كانوا قتلى كل هؤلاء الضباط السعوديين. وعندما يأتي لمن يقلل ويسفه من هذه الانتصارات، نقول له أولا أكبر انتصار لنا هو قدرتنا على الوقوف ومواجهة كل هؤلاء الأعداء دون خوف، ودون أن نرتعب منهم، دون أن نضرب لهم حساب. فنحن بإذن الله نسأل الله أن يجعلنا من المتقين الذين أيش ما قال الإمام علي وهو يصف المتقين من ضمن خطبته الشهيرة وهو يكلم كميل عن المتقين، وقال عظم الخالق في أعينهم فصغر عظم الخالق في أعينهم فصغر ما دونه في قلوبهم، أو ما هذا المعنى. فعندما يعظم الله في قلبك وتعظم الله في قلبك سينصرك تلقائيا، وترى كل ما دون الله جشة لا يساوي جناح بعوضة، يعني لا يساوي شيء. فمن هي أمريكا أمام قدرة الله؟ ومن هي دويلة آل سعود أمام قدرة الله؟ من هم؟ ما هي تحشيدادهم؟ وما هي أسلحتهم؟ من هم أمام عظمة جبار السماوات والأرض؟ هم لا شيء، هم لا شيء، هم لا يساوون حتى الصفر على اليسار، لا يساوون. هم ليسوا إلا أحذية، وليسوا إلا نعالا لنعال النعال. فالغريب والطرفة المضحكة أن هؤلاء المرتزقة عباد للسعودي، والسعودي عبد للأمريكي، والأمريكي هو عبد للشيطان. وما قال الله سبحانه وتعالى وكان كيد الشيطان ضعيفا؟ هم كل هؤلاء من عبد العبد، كلهم يعبدون الضعيف الذي لا يساوي شيئا. هم يعبدون من في النهاية؟ وتوجهاتهم لمن؟ وتحركاتهم لخدمة من؟ ولصالح من؟ أليست كلها في الطريق التي رسمه إبليس لعنه الله؟ أليست كل هذه تطابق قول إبليس لو ظلنهم أجمعين؟ أليسوا في ضلال إنما يصب أو يعبدون نفسهم للسعودي والأمريكي؟ أليس هذا هو الضلال بعينه؟ لعن الله الضلال والمضلين. ونسأل الله أن يهدي كل الأحرار وكل أبناء أمتنا. مستمعي الكرام، أما الآن ففاصل قصير لنجهز لكم فقرة السحب، نعلم من الفائز، نسوي القرعة ونعود إليكم.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا مستمعي الكرام. اما الان ففي فقره السحب، مخرجنا العزيز اختار رقم من و الى 9. اختار رقم من 1 الى 9. الفائز معنا هو صاحب الرقم 9. من هو يا ترى؟ من هو يا ترى؟ انا اليوم تاريخ 9 والمسابقين عددهم 9. الفائزة معنا هي نفيسة محمد سعد اليريمي. ألف ألف مبروك لكم على الفوز في هذه الفترة العصرية بجائزة مقدارها 10,000 ريال مقدمة من إذاعة آفاق إف إم. لكن نتمنى منكم إرسال صورة البطاقة الشخصية إلى رقم الإذاعة واتساب 772-882-088. ألف مبروك للفائز. شكرا لكل مستمعينا الكرام، شكرا للمشاركين على مشاركاتهم، شكرا لكل المستمعين على حسن الإصغاء والاستماع. كنت معكم يونس المنصور، ومن إخراج المخرج القدير الأستاذ عادل الأشول. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: قدمت لكم إذاعة آفاق إف إم برنامج مع يونس، حيث المتعة معرفة والكلمة وعي.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمال

0: احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة للسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلاله وكماله ولا ينبغي إلا له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اختاره واجتباه وأرسله واصطفاه على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فجزاه الله عنا وعن سائر أمته خير ما جزى نبيًا عن أمته. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى الطيبين الطاهرين من ذكره. أما بعد، أيها المؤمنون، اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله سبحانه وتعالى استخلفنا في أرض وكرمنا وفضلنا على سائر خلقه بما أودعنا من العقول وبما أرسل إلينا من الرسل وأنزل وبما أنزل معهم من الكتب. بقية الكائنات غير مكلفة ولا مأمورة ولا مكلفة بشيء من التكليفات الشرعية ولا العبادية، لا قوانين بينها ولا يعني تنظيم، إلا تنظيم إلهامي يدبره الله سبحانه وتعالى. إلا الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى لما أودعه العقل الذي هو مناط التكليف والذي هو سبب التكليف وموجب، وكل إليه رعاية ما استخلف عليه من الموجودات، فأمره بعبادة الله سبحانه وتعالى، ومن ضمن عبادته التقنينات والتشريعات والتنظيمات لينظم العلاقة بين الفرد وبين عائلته، بين الفرد وبين ما ملكت يمينه، بين الفرد وبين مجتمع، بين الفرد وأتباع ملته، بين الفرد وسائر البشر، بين الفرد وسائر الكائنات من حيوانات وبهائم وجمادات. أمرنا ضمن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله بهذه الأمور. بقية الحيوانات من مفترسة وغيرها لم يكلفها، لأنها مسلوبة العقول، ليس لها إلا إلهامات إلهية بها تستطيع أن تعيش. بهذا الإلهام الإلهي والتدبير الرباني تستطيع أن تعيش. أما الإنسان فيفكر ويشعر ويحس، ومع ذلك يستطيع أن يطور معلوماته. فأودعه فأمره بالأوامر الشرعية، ومن ذلك العدل. الله سبحانه وتعالى جعل جدنا آدم سلام الله عليه خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. انظروا ماذا جعل علمه ومبعث حكمته لخلق آدم واستخلافه. قال وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بعلم هؤلاء إن كنتم صادقين، بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. بعدها استنطق آدم عليه السلام فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم أطعنت الملائكة واعترفت لله سبحانه وتعالى بالحكمة. هي مدعنة من ذي قبل، لكن أرادت هذا سؤال المطمئن، لكن سؤال إبليس. إبليس يستنكر عن عبادة الله وعن السجود لآدم، لكن الملائكة سألت كسؤال إبراهيم، بلى ولكن ليطمئن قلبي. فجعل مناط الحكمة الباعثة على خلق آدم واستخلافه في الأرض هو علمه، هو أنه يعلم، هو أنه قادر للتعلم، يستطيع أن يطور معلوماته وأن يسيطر على المخلوقات بما أودعه الله من الحكمة. ثم أناط للاستخلاف حكمة أخرى وهو العدل. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض لتحكم بين الناس بالعدل. وإذا وقع العدل بين الناس وقع الأمن والاستقرار وكسب الخيرات واطمأنة الأنفس وجرى كل شيء في مجراه الطبيعي. لكن إذا فقد العدل وقع التناحر، سفك الدماء، انتهاب الأموال، والبسط القوي يده على الضعيف، وانتهى الأمن والاستقرار والسعادة بكلها. ولذا نرى البلدان التي سادها العدل ولو كانت كافرة نراها منعمة مرتاحة سعيدة، لكن البلدان الإسلامية التي كان ينبغي أن تكون أفضل العالم عدلا وحكمة وتطورا لما يتضمنه دينها وكتاب ربها الذي أنزل إليها من البعث على ذلك ومن الحث عليه ومن المعد عليه بالخير الكثير في الدنيا والآخرة، نراهم لما تركوا العدل وصلوا إلى ما وصلوا عليه الآن من التناحر والتقاسم وسفك الدماء والإخافة للمساكين وقطع الطرقات ويعني محافظة الضعفاء والمساكين وما إلى ذلك. ويتعاون المجتمع على افتعال الأزمات وعلى خلقها وعلى تطويرها وعلى بثها في قلوب المساكين، خلاف ما كان ينبغي وما يدعون إليه الدين الإسلامي عبر كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وما أتى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إخوتي، عندما يشعر المجتمع بأن هناك أجنادات يستفيد الأحداث، فيسارع التجار ويعني المعسرين إلى المسابقة على مخازن الحب والدقيق والمواد الغذائية، يشتري كل واحد أكبر كمية يمكن يشتري استبابا للأحداث، كأنه يريد أن يعيش وبقية الناس يموتون، يريد أن يكون بيته مليء بالحب بالدقيق بالرز بالمواد الغذائية، والضعيف يموت، يموت من عين. ثلاث ما بعثنا عليه كتاب الله وسنة رسول الله، أمرنا أن نبعث الأمل في قلوب المحتاجين الضعفاء المساكين. لو ترك الناس الأمور طبيعية كم كان يقدر للمخازن أن تبقى والأمر طبيعي بعد يعني وقوع الحرب، يمكن أشهر ما تحسسوا الناس ولا ارتفع سعر ولا جاء شيء إطلاقا. لو الناس من يشتري كيس أو نص كيس علموا ذلك وخلق، لكن لا، الغني راح. أولا أثار الرعب في قلوب الأضعف والمساكين، بنشعر بأنه يعيش يوم يومين انتهى نص الكيس، تتبع منين بيجي له قيمة نص الكيس أو قيمة ربع الكيس. والغني أيضا تعاون، يعني لأن عندما يرى الفزع والهلع في قلوب الناس، أيضا لو بيته ملان كاس حب في قلب خوف خطر نفسي، لماذا؟ خلينا من الرحمة، خلينا من يعني التكاتف على البر والتقوى، التعاون على البر والتقوى خالي تمام. بدل ما أنه ينبغي أن نبعث في قلوب الضعفاء والمحتاجين الأمل، ويعني نوعدهم بأن نفعل كل ما نستطيع من ضمان حاجاتهم عند الشدائد وفي الأزمات، اشتبقناهم على نبعث أملهم نفقدهم منه، هذا شيء. الشيء الآخر عدم الإنفاق الذي ينبغي أن ننفق في الأزمات، أن نكون منفقين من أموالنا الخاصة على الضعفاء والمساكين مفقود تماما، أو إذا كان الإنسان منفق فعلى أسر خاصة بينه وبينهم علاقات، يعني أمور قد تكون يعود عليه منها مصلحة. المفروض أن الإنسان ينفق على الفقير كائنا من كان، ولو كان بينه وبينه وحش. انظروا لما وضع الإفك على زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله، ادعاء فعل الفاحشة، كان المدعي عليها أحد قرابتها هي عائشة بنت أبي بكر، ادعي عليها بأنها زنت، فكان أحد قرابتها يسمى مصطح، لقبه مصطح تقريبا، وكان فقيرا، وكان أبو بكر هو الذي ينفق عليه ويعطيه. فلما بلغ أبا بكر ذلك أقسم بالله أنه ما عاد ينفق عليه، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تحلف، لا تقسم على فعل إيش؟ فعل مطعام استفقه من أي وحشة بينك وبين الآخر، ضعيف فقير محتاج أعطيه، في كل كبد حرة أجر، ونحن لا نعمل إذا أنبقنا وسخت نفوسنا إلا على من نفق. صحيح أنه الأولى الأقرب في الأقرب رحامة، صلة وصدقة وصلة، لكن أما أن نترك البعيد البقيع الذي ليس له قريب عندنا من الإنفاق في الأزمات بالذات، فهذا انتزاع رحمة. لا والله لا يؤمن، لا والله لا يؤمن، لا والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم، نفعه الإيمان. لكن بمعنى هذا الخطر وهو يعلم. إذا علمت بجارك أنه جائع ولديك شيء من المال وجب عليك وجوبا شرعيا محدما أن تعطيه أن تشبع ليبيت الرشاد أن هنا أنك شاب. والناس ليش هناك قصة إيمان؟ فعلى أقل لا نستبق الأحداث ولا نتعاون على يعني الضلال وعلى ما يفقد المؤمنين والمسلمين والمستضعفين أملهم. لماذا يا أخي الغني تكدس الأموال الحبوب والمواد الغذائية في بيتك تطاولا بمالك ومالك من إيش؟ من الرزق الذي رزقك الله وتمنن به عليك تكثيرا وتضييقا على الضعفاء والمساكين. تذكر هذه المسألة. ينبغي أن لا تجي لا بأس في أيام الخير والسعة يعني الأمور عندما تكون الأمور مستتبة والطرق آمنة عبي براميلك عبي خزاناتك عبي مخازنك ما فيها شيء. لكن عندما تشعر بأنك به أزمة قادمة تنطلق إلى المخازن تنتهدها على الضعفاء والمساكين الذين لا يستطيعون أن يعني يكتنوا أكثر من كيف. هذه خلق أزمة، هذه تطوير أزمة، هذه يعني استباق الأحداث أن تصنعها بيدك أو تطورها قبل إيش؟ قبل حلولها. يمكن أن نصبر لليش للأزمة الشهر أو شهرين بدل ذلك تداهم ما في أسبوع. فليعلم التاجر أنه مخاطب أمام الله وعدله يقول له بذلك، وإنما هذه ذكرى. كل إنسان يشعر بهذا إن هذا الفعل يضيق على الضعفاء والمساكين والمحتاجين. ثانيا توافق تكاسل تخاذل في العمل يعني بما يلقى على عواتقنا من الوجوه في حل الأزمات وفي فك هذه الحصارات، أو على الأقل اتخاذ البدائل للطرقات المخوفة بطرقات أخرى على الناس. انظروا في الحرب السادسة كانت صعدة مقطعة أوصالا، كل منطقة لا تتواصل بالمنطقة التي تجاورها إلا بأشد شديد، ومع ذلك بعث الله في قلوب التجار أن يطلب الربح من طرقات صعبة ومخاطرات، فاستوردوا القمح والبر والدقيق والبترول ومواد يعني كل المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية الضرورية. الآن ليعلم التاجر أنه مأجور يطلب الربح والأجر الأجرة إذا حاول أن يستورد من أي طرق التجارة، ويسأل عن الطرق البديلة التي توصله مأمنه ويستطيع أن يستورد منها المواد الاستهلاكية المهمة مهما كانت ليوفر الحاجات إلى الضعفاء من الناس. من ليس له سيارة حتى أنه يسافر إلى البقعة هذه بيستقل يجلب منها حاجته وحاجته، أو ليس له الضغط الكافي التي يستدعيها صرفة الطريق هذا. فالتاجر إذا قام تجي له ربح ويجي له أجرة، وهو أيضا جهاد في سبيل الله، لأن فك هذه الأزمة التي قد غمرت القلوب عن هذا المجتمع المسكين الذي ليس له مال وليس له جاه وليس له ما يصل إلى حاجة. نتعامل حتى ولو بعض غلط ما هي مشكلة، لا نقدر إنه إيش واجب عليه إنه يدي فرص، لا يدي بيحتاجه من تكلفه ودي بيحتاجه من ربح، هذا أمر طبيعي. لكن الأهم من ذلك إنه يورده يجلده ويعلم يحتسب عند الله الأجر مع ما يبتليه ويحتسبه من إيش من أربعة. لا نتوافق، لا كل منا يتكل على الآخر، نتكل جميعا على الله ونأخذ بالأسباب. هذا شيء فيما يتعلق بالمال وضعف الأمل في قلوب الناس المستضعفين. الثانية، الأمر الذي يذهب المنكر بكل قطع الطرقات محرم في الإسلام، المحاصرة للشعوب محرمة في الإسلام، ولا سواء حصار لمدينة أو لقرية وحصار لمجتمع بأسر، لأن هذا قد شرع حصار لقرية من أجل أن تسلم العوائل والأسر من القتل، لأنها لو لم تحاصر لضربت، ولو ضربت لمات فيها من النساء والأطفال والعجزة والذين لا يريدون المقاتلة خلق كثير. فشرع الإسلام المحاصرة حتى يخرج العوائل، النساء، الأطفال، يعني العجزة الذي لا يريد القتال، لأن المقاتل داخل المدينة يتخذ إيش؟ درعا بشريا من هؤلاء المسافين، فإذا حان في لقمة عيشهم يعني يرجع ربط ليش لمخرجه، مخرجه بقيهم مقاتل، إما يستسلم وينتهي الحرب ولا يتقاتلوا بدون مقاتل. أما الوقت أسر فيها المقاتل، فيها الذي يريد القتال، فيها الذي لا يريد القتال، والقتال والحرب عليه مفروض لا يريد إطلاقا، فما ذنبه؟ فيها السني، فيها الشيعي، فيها المؤمن، فيها البر، فيها الفاجر، فيها الذي ليس مسلم، كلهم ايش؟ لا ينبغي ان يقاتل الا من قاتل، فما ذنب هؤلاء عندما يكون اللواء هذا فيه مليون فما يفرق؟ المقاتلين منهم والذين يعني يواجهون المعارك ما هم 5% ولا يمكن 2% من اللواء، والبقيه لا يريدون الحرب ولا يريدون القتال، فما ذنبهم أن تقطع عليهم الطرق وأن يحال بينهم وبين بورتهم، بين أرزاقهم، بينهم وبين تمزيق بضائعهم؟ أليس هذا من واجب كل مسلم وكل مؤمن أن يحارب هذا، سواء كان في داخل الله أو في خارجه؟ ولا تنسوا أن لكم إخوان في خارج الألواء وفي خارج المحافظة وفي خارج أيضا هذه المحافظة، سواء سفيان أو غيره، لكم إخوان خارج يشاركوكم الهموم، لكن إذا لم يجدوا تحرك منا في فك هذا الحصار المفروض على بلداننا ما عاد ينفذون من يتحركوها من خارج وحنا ساكتين في الداخل. يجب علينا جميعا أن نتحرك كل من موضع وكل من بيش بقوته وبقدرته، سواء الوجاهة أو سواء يعني المعرفة أو العسكرية، القوة العسكرية أو المادية، كل بما يستطيع أن يحاول فك هذا الحصار المفروض الظالم على هذا الوقت. وأيضا ينبغي أن يحاول الناس الإصلاح فيما يأتي من تجاسل، لأنه فك دماء مسلمين، ينبغي أن نحاول بكل الوسائل وبشتى الوسائل أن نخمد هذه الفكرة. أما أن ننظر ونتواصل فيما بيننا ونترك يعني نتدافع عن الواجب هذا كل يدفع به على الآخر، فهذا أمر نسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يصلح بنا دين أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله، وأن يحقن بنا الدماء، وأن ينصر بنا الدين، وأن ينصر بنا المستضعفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
3: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق FM.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.
1: بسم الله الرحمن.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

مداحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

قدر الكسب وشغلته وهمه والحاجة إليه ونوقى بها حاجة من سواك ونسأل

0: جلاله.
1: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى

آل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: لا يفسد الجهاد والحج جور جائر، كما لا يفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلبة أهل الفسق.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن، فإن الله سبحانه يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومعنى ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحب تثمير المال ويكره انتلام الحال.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم، القرآن
4: الكريم. أساطير الأولين،
5: أساطير الأولين.
4: أساطير جمع أسطورة، وهي القصة والخبر عن الماضين. وكان العرب يطلقون لفظة الأسطورة على ما يسهر الناس به من القصص والأخبار على اختلاف أحوالها من صدق وكذب، وقد كانوا لا يميزون بين التواريخ والقصص والخرافات، فجميع ذلك مرمي بالكذب والمبالغة. وردت هذه المفردة أكثر من مرة في القرآن الكريم على لسان المكذبين بنبوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، منها قوله تعالى في سورة الفرقان: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. والمعنى أن هذا القرآن في زعمهم إنما هو أكاذيب سطرها الأولون من المبطلين، يتلهى بها السامع ولا يستفيد منها شيئا. وقيل إن أول من قالها هو النضر بن الحارث العبدري، قال: إن القرآن قصص حكاها الماضون من الأمم وليس كتابا من عند الله. وكان يقول: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا من محمد، فهلما أحدثكم. وكان النضر قد تعلم قصص ملوك الفرس وأحاديث رستم وغيرها.
6: إذا اتجه الكل في مجتمع معين، أو اتجه الشخص بنفسه مع أسرة الاتجاه الصحيح لتربية صالحة، فهناك فرصة كبيرة جدا، فرصة التقبل في تلك المراحل المبكرة، مرحلة الطفولة ومرحلة النشأ، مرحلة ما بعد من المراهقة إلى بداية الشباب، هناك تقبل كبير، هناك استعداد لنمو مكارم الأخلاق التي هي موجودة بالفطرة أساسا، هناك قابلية للتعدل من الأشياء السيئة قبل أن تتجذر، قبل أن تنمو هي. إذا نمت الأشياء السيئة في نفس الطفل ثم في نفس الناشئ والشاب، كبرت وتجذرت وطغت على نفسيته، تعود عليها واستمر عليها، أصبحت معالجتها فيما بعد وأصبح التخلص منها فيما بعد صعبا ومعقدا، ويحتاج إلى جهد وعناء. أما في البداية لا يحتاج إلى جهد ولا عناء. فلذا نجد في هذه الوصية التركيز على هذا الأمر، على فرصة المرحلة التي لا يزال التقبل فيها كبيرا. وأوردت خصالا منها قبل أن يعجل بأجلي دون أن أفضي إليك بما في نفسي، قبل أن يأتي الأجل، لأن البعض من الناس قد يسوف اهتماماته التربوية، قد يقول سنهتم بهم فيما بعد إن شاء الله، قد يتوفى الإنسان قبل أن يتحقق له ذلك. دون أن أفضي إليك، أوصل إليك وأقدم إليك ما في نفسي، أو أنقص في رأيي كما نقص في جسمي، لأن الإنسان كلما تقدم به العمر تنقص قواه وقوته. أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا فتكون كالصعب النفور. وهذه مسألة مهمة جدا، يعني أن يسعى الإنسان يعني يسبق المؤثرات السلبية إلى تنمية مكارم الأخلاق، السلوكات الجيدة، العادات الجيدة، التعاملات الجيدة لدى أولاده وأسرته، قبل أن تسبق المؤثرات السيئة الأخرى كما قال بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا. في هذا العصر كثرت المؤثرات التي يمكن أن تؤثر على الناشئ، منها الإمكانات التقنية في هذا العصر. في العصر توفرت فيه الجوالات، توفرت فيه شاشة التلفاز، توفرت فيه والقنوات الفضائية، توفرت فيه شبكة الإنترنت وما فيها في مواقع التواصل الاجتماعي وغيره، توفرت فيها مؤثرات كثيرة تشكل خطورة كثيرة على كبيرة على الكثير من الناس، لأن البعض من الناس يترك لابنه التعامل معها بشكل منفلت، إما مع التلفاز بشكل منفلت فليشاهد ما أراد من القنوات الفضائية، أو مع الإنترنت بشكل منفلت فليشاهد ما أراد وليدخل في أي مواقع، أو في استخدام الجوال بما في ذلك الاستخدامات السيئة. هذه خطيرة، هذه كلها مؤثرات خطيرة بالغة الخطورة، مؤثرات خطيرة بالغة الخطورة وبالغة التأثير في نفسية الناشئة والأطفال، تؤثر عليهم تأثيرا كبيرا. ولذلك لا يجوز أبدا أن يترك الإنسان وأولاده بشكل منفلت تجاه هذه المؤثرات، يجب حمايتهم من المؤثرات السيئة. أيضا هناك في الواقع الاجتماعي قرناء السوء من الأخطر تأثيرا ومن الأبلغ تأثيرا، وتأثيرهم سيء عندما يكونون قرناء سيئين، يكونون من القرناء السيئين من الزملاء والأصدقاء الذين هم سيئون، ليسوا مربين تربية صالحة، لا في عباراتهم، لا في سلوكهم، لا في كلامهم، لا في تعاملهم. الإنسان عليه أن يحرص تجاه أولاده من ذلك، وأن يحرص على تنمية مكارم الأخلاق فيهم، والتربية الإيمانية لهم، التربية الإيمانية لهم، والشد لهم نحو الله سبحانه وتعالى، نحو الإيمان بالآخرة، نحو الاستشعار للمسؤولية في هذه الحياة وما يترتب على ذلك في الدنيا والآخرة. هذه أمور مهمة، لا يترك الإنسان أولاده حتى تؤثر فيهم المؤثرات السيئة تأثيرا سيئا، ثم يأتي إليهم وقد أصبح منزعجا وغاضبا، ولماذا أصبحوا كذلك؟ لكنه أهملهم بداية حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، وحتى تأثروا بما تأثروا به. ومن المعروف أن الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج، حمايتهم ابتداء من الأشياء المؤثرة عليهم تأثيرا سيئا أفضل من محاولة إنقاذهم فيما بعد وتخليصهم فيما بعد مما قد تأثروا به بعد أن تأثروا، بعد أن تدنست فطرتهم، بعد أن تلوثت قلوبهم ومشاعرهم بالأوبئة السيئة، بالمفاسد الخطيرة، أو بالثقافات المنحرفة والمضلة. الحماية المسبقة مسألة مهمة جدا. وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته. هذا هو واقع الإنسان الناشئ في نشأته تلك، قلبه كالمزرعة الخصبة الخالية قابلة لأن ينمو فيها ما يبذر فيها. إن بذر فيها مكارم الأخلاق، محامد الصفات، نشأت، نمت، ترعرعت. وإن بذرت فيها الأشجار الخبيثة، الأشواك، الأشجار غير عديمة الفائدة نمت وترعرعت، يمكن أن يترعرع فيها الشوك، ويمكن أن يترعرع فيها وينمو أطيب الأشجار وأطيب الثمار. هكذا هو قلب الإنسان الناشئ، قلب متقبل. فما الذي ينمى فيه؟ يجب أن تنمى فيه مكارم الأخلاق، المبادئ العظيمة القدسية للأشياء المهمة المقدسة، أن تربى فيه، يربى فيه أيضا المبادئ التي هي ذات أهمية إيمانية وإنسانية وأخلاقية وهكذا.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين الله بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك ان تضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه. لكن باذن الله اننا ما اتخلف واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
5: انت وينك؟ العالم كله محتفل، سبأ فون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
4: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبأ فون. وايش العروض؟
5: تخيل لو اشتركت بباقة انتر 7 جيجا او باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد اضافي مجانا فوق باقتك.
4: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبأ كاش وأنا سبأ فون ما بش عروض عليهم؟
5: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبأ كاش وأنا سبأ فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
4: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
6: ومع فرحة العيد الفضي المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
3: سبافون أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة المعرفة والإحاطة. أقول فيها: أجهل الناس بربه من توهم أنه أحاط معرفة به. فعلامة المعرفة بالله محدود التخلص من كل الدعاوى والحدود. في هذه الكلمة إشارة إلى ما ورد في القرآن الكريم من عدم إمكان الإحاطة بالله أو إدراك الله، كما قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الإدراك هو الإحاطة، هو الوصول إلى الشيء والإحاطة به، مثل ما ندرك، نحن ندرك مثلا الزهرة مثلا فنحيط بها من كل الجوانب، نرى لونها، نرى شكلها، ندرك رائحتها، ندرك كل ما يرتبط بها. فهذا الإدراك إحاطة، والإحاطة تكون بالمحدود المجسم المتحيز المركب، وبالتالي هذه الملون، لأن الأبصار لا يمكن أن ترى شيئا لا لون له، لا لون له. وبالتالي الإحاطة تكون بالأجسام، وتكون كذلك بالأمور، حتى لو لم تكن في عالم الأجسام تكون في الأمور التي يمكن احتوائها، مثلا معلومة مثلا، فيقول شخص أحط بتلك المعلومة، درست مثلا الفيزياء، كل قوانين الفيزياء الموجودة التي عرفها طبعا البشر، أو عرفت كل الأدوية التي تعالج مثلا مرضا معينا وأحط بها معرفة، فهنا أو أحط بالنحو أو أحط بالصرف أو أحط بلسان العرب والمعاجم، فهذا كله ممكن. لماذا؟ لأن هذه محدودة مهما كانت كثرتها ومهما كان. أما الشيء الذي لا يمكن أو ليست له نهاية، هنا لا نقول أننا أحطنا به. الأعداد مثلا، العدد ما لا نهاية. هل الشخص يقول أحط بالأعداد؟ لا يستطيع أن يقول، لأنه إذا جاء بأي عدد قال مليار مليار مليار مليار، فيقال له هناك أعداد أكبر، هذه الأعداد التي ذكرتها أضف إليها نفس العدد، وبالتالي ما لا نهاية، يعني لا يمكن أن يحاط بالأعداد، ما لا نهاية. طبعا هذا مثال على أن هناك ما لا يحاط به. إذا كان هذا في عالم الأعداد فكيف بالله سبحانه وتعالى، وكيف يمكن أن يحاط به، وكيف يمكن أن تدعى معرفته؟ لذلك عندما يقول الشخص أنا أعرف الله، فهذه معرفة مجازية أو معرفة فقط يعني عامة، يعني مثل ما يقول الشخص أنا أعرف الأعداد، فهو يقصد لا يقصد الإحاطة، وإنما يقصد الأعداد المعروفة أو الأرقام مثلا أو الرياضيات مثلا، فهو لا يقصد الإحاطة. هكذا بالنسبة لمعرفة الله تعالى. ولذلك البعض، أنا طبعا لا أحب هذا، أن يميز يقول فلان عارف بالله وفلان، طبعا هذه الكلمة القرآن الكريم ذكر بدلها، ذكر أولياء الله، ذكر المؤمنون بالله، ولو أن كلمة أولياء الله أدل دلالة، لأن فيها المعرفة وفيها كذلك نصرة وفيها المحبة وفيها كل مقتضيات الإيمان. لذلك المصطلح الحادث الذي ربما الصوفية خصوصا اهتموا به، فهذا الأمر قد يوهم الكثير أن هذا الشخص قد أحاط معرفة بالله، وطبعا هذا انحراف. وللأسف هناك من الصوفية أو من غيرهم من ادعوا بعض المعرفة، لا يقولوا الإحاطة، ولكن تصوروا أنهم وصلوا إلى معرفة الذات وإلى آخره، وفسروا ما يسمى بوحدة الموجود إلى آخره. وهكذا نرى التيارات السلفية، من يسمى قديما بمذهب أهل الحديث، تصوروا كذلك أنهم أحاطوا بالله فصوروه بصورة الأجسام، وكتبوا في ذلك الكتب الكثيرة وسموها كتب التوحيد، وكان يعني بعضهم يقول هذه كتب الشرك وليس كتب التوحيد. ابن خزيمة ألف كتاب التوحيد ووصف فيه ربه سبحانه وتعالى كما يصف الأجسام، له عين وله يد وله كذا إلى آخره، وتصور أن الكمال في هذا الأمر، وذكر أنه إذا كان كمال الإنسان في وجود عين له فهذا يقتضي أن يكون لله تعالى كذلك عين، بل عينان ويدان وأصابع، وقالوا بأن الأصابع في اليد، وبالتالي تصوروا أنهم هم الذين يعرفون الله، وتصوروا أن المنزه يعبدون الوهم لأنهم لم يصوروا الله بتلك الصورة. إذن هؤلاء كذلك تصوروا أنهم أحاطوا بالله، وهم في الحقيقة حدوه ووضعوا له حدودا، وكل محدود ناقص، كل محدود يعني أنه يمكن أن يزاد عليه، وما دام يمكن أن يزاد عليه فهو ناقص،
وبالتالي الإحاطة يعني الفقر، تعني الحاجة، تعني العوز، تعني النقص، والله تعالى لا حدود له، ولذلك لا يمكن أن يحاط به، لا يمكن أن يدرك لا في الدنيا ولا في الآخرة. يعني البعض عن هؤلاء يقولون أنه نعم لا يمكن إدراكه في الدنيا ولكن يمكن إدراكه في الآخرة، ووضعوا الكثير من الأحاديث في ذلك، وأنهم يرون ربهم كما يرون الشمس، يعني الشمس محدودة كذلك يرون ربهم كذلك، وذكروا أنه في الموقف يظهر ويعرفه المؤمنون بساقه. طبعا هذا كله جهل بالله، الله سبحانه وتعالى يعني لا تدركه الأبصار مطلقا، لأن كماله لا حدود له، ومهما أوتي الإنسان من طاقة فإن هذه الطاقة تبقى قاصرة سواء في الدنيا أو في الآخرة. هل يعني أن الإنسان عندما توضع له مدارك خاصة في الآخرة هل يمكن أن يحاط؟ لا يمكن، لأن الله تعالى لا يحاط به، ولذلك مهما قوينا هذه المدارك لا يمكن أن تحيط بالله سبحانه وتعالى، لأنه الكمال المطلق، العظمة المطلقة. ولذلك الذي يتوهم أنه أحاط معرفة بالله هذا جاهل بالله. الله تعالى ذكر في القرآن الكريم لهذه الإحاطة، والله من ورائهم محيط. طبعا الإحاطة، الإحاطة المرتبطة بالكمال المطلق لله ليست فقط في ذاته، في كل شيء، يعني الله من ورائهم محيط، يعني كل شيء الله تعالى هو المحيط به، هو المحيط بهم، بحيث لا يتجاوزون ما أمر، لا يتجاوزون تقديراته، لا يتجاوزون حدودهم. يعني مثل ما تقول الثانوية والماجوسية بأن هناك إله للخير وإله للشر، وبعض الأديان تقول أن هناك صراع بينهما، فليس كذلك، الله تعالى له الأمر كله، وبالتالي هؤلاء لا يسوون شيء أمام ملك الله. الله تعالى يتيح لهم الحرية أن يفعلوا ما يشاءون ليختبروا، ولكن ليس لهم أن يحيطوا أو إلى آخره. وهكذا الله تعالى ذكر هذا القرآن الكريم، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. وبالتالي إحاطة الله يعني هو المحيط بخلقه وهم لا يحيطون به، هو المحيط بهم يعني العالم بهم، القادر عليهم، المدبر لشؤونهم، المتصرف فيهم، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن يحاط به، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: نحن شعب حر،
1: الحرية تجري في دمائنا.
2: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
1: الحرية هي ديننا.
3: والله لن نكون لكم عبيداً أو إناس خادعون لكم.
1: نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله.
4: فنحن خلقنا عبيداً لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
5: نحن أحرار، نحن أعداء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
1: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
6: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة.
7: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة.
1: ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله.

نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة.

الذين آمنوا وصدقوا وثقوا بمثل قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ليس هذا وعد، يتطلب إيمان. صدقوا ووثقوا بمثل قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدقوا بوعد الله ووثقوا بقوة الله وعزته. صدق وهو يتحدث عن واقع أعدائهم، حيث يقول فيما يتعلق باليهود والنصارى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. سيتحدث عن واقع أعدائهم وكيف سيكون لهم في ميزان المواجهة معهم. صدقوا ووثقوا آمنوا. وبمثل قوله تعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. صدقوا بمثل قوله تعالى وهو يأمرهم بالجهاد ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فعلموا وصدقوا ووثقوا. صدقوا بوعد الله للشهداء حيث يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنوا صدقوا ووثقوا. صدقوا أيضا بمثل قوله وهو يتحدث عن أوليائه في هذه الآية نفسها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ليس هذا وعد إلهي؟ آمنوا وصدقوا. وكم في القرآن الكريم من الوعود، كم في القرآن الكريم من الوعود المهمة، من الوعود العظيمة التي لها قيمتها وأثرها في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

0: بلاستيك بلاستيك امريكا بلاستيك يا سعوديه.
1: الإعلام الحربي يوزع مشاهد نوعية لخسائر التحشيدات التابعة للعدو السعودي شرق محافظة الجوف.
2: ونقول لهم خسائتهم ها هي مدرعاتكم تحترق.
0: هذا مصير كل مرتزق.
3: ستكون نهايتهم هكذا وإن شاء الله بإذن الله سوف يكون الفتح والنصر القريب بإذن الله والسلام.
1: القوات المسلحة تكشف تفاصيل العدوان السعودي على إصلاحية الحزم بالجوف وتتوعد بالرد على الغارات المستمرة. إصابات إثر عدوان إسرائيلي على مربع سكني وسط قطاع غزة. وفي لبنان الجيش يؤكد عدم التزام العدو بما يسمى اتفاق الإطار. إيران ترفع تكاليف حرب الناقلات على واشنطن وتؤكد أن الوضع القائم لن يتغير حتى يتم تحقيق الشروط الإيرانية. من قمة جبل الشيخ السوري المجرم نتنياهو يتباهى برؤية دمشق والسيطرة المطلقة على مناطق واسعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. تتكشف مشاهد جديدة للحرائق المستعرة في منشآت أرامكو متأثرة بضربات يمنية دقيقة أثبتت عجز المنظومات الدفاعية الغربية وما تقوم به القوات المسلحة ليس إلا ومضات من قوتها الكامنة وترسانتها الاستراتيجية، تاركة للنظام السعودي فرصة حساب كلفة التصعيد وإدراك حجم التبعات المدمرة لإصراره على العدوان، منطلقة أو مطلقة تحذيرات حاسمة عقب أكثر من 50 غارة على عدد من المحافظات، متوعدة بالرد والعقاب. وقد خبرت الرياض قسوة هذه الردود في محطات سابقة في ظل هشاشة واضحة لمنشآتها النفطية والحيوية. يتزامن مشهد الضربات في العمق السعودي مع مشاهد نوعية وزعها الإعلام الحربي أظهرت حجم الخسائر في صفوف التحشيدات التابعة للعدو السعودي شرق الجوف بين قتلى وجرحى وأسرى وتدمير آليات ومدرعات لتنسف السردية التي يشتغل عليها الإعلام السعودي وتوابعه، وقد غرقوا في وهم التقدم والسيطرة قبل أن يصابوا بهزيمة موثقة تفاصيلها بالصوت والصورة. وفي المشهد الإقليمي تتهاوى منظومة الهيمنة الأمريكية ويتجلى الرد الإيراني الحاسم على استهداف واشنطن لناقلاتها النفطية ليؤكد فشل خيارات التصعيد الذي تراهن عليه إدارة المجرم ترامب. أما في الجنوب السوري فقد وقف المجرم نتنياهو على قمة جبل الشيخ متفاخرا برؤية العاصمة دمشق متحدثا عن سيطرة مطلقة وإن ضمن تبعية نظام الجماعات المسلحة، لكنه يعيش حالة القلق الدائم من طوق جبهات محور الجهاد والمقاومة التي ترسخ معادلاتها الإقليمية لإغلاق الأبواب أمام الأوهام التوسعية للصهاينة تمهيدا لوضع الكيان أمام حتمية الزوال، وذلك وعد غير مكذوب.

إذن وثقت مشاهد جديدة الحرائق الضخمة في منشآت أرامكو النفطية إثر عمليات الرد اليمني على العدوان السعودي.

0: وأظهرت صور أقمار اصطناعية الحرائق في مصفة جيزان السعودية مع بقاء أعمدة الدخان واضحة فوق المنشأة في مؤشر على تواصل آثار عملية الرد الأخيرة التي نفذتها القوات المسلحة. وتكشف الصور الفضائية استمرار تصاعد الأدخنة الضخمة من داخل نطاق المصفى، بما يشير إلى أن الحرائق الضخمة لم تخمد حتى وقت التقاط الصور، وتوفر المشاهد مؤشرا على حجم الضربة التي استهدفت مصافي المنشأة التي تعد واحدة من أهم المنشآت الاستراتيجية للنظام السعودي على الساحل الغربي جنوب المملكة. ويثبت النسق اليمني معادلات القوات المسلحة كلها من الحصار بالحصار إلى غيرها، وكل هذه الحرائق في عصب الصناعة النفطية السعودية ينذر بأن عمليات الرد اليمني ستفتك بالخاصرة السعودية.
1: حرائق منشآت أرامكو لم تنطفئ، من نجران إلى جيزان في أبها سحب الدخان تظلل جنوب مملكة العدوان السعودية. مضى على اندلاع ألسنة النار وتصاعد دخانها يومان، وهي مرشحة للاستمرار. مدعت الرياض أنه حريق جرى السيطرة عليه، تظهر مشاهده على محدودية ما ينشر خلاف ذلك، وتروي أن هجمات ضخمة وقعت وهي غير محدودة الأثر، وتهز أمن أكثر المواد استراتيجية في العالم. يجرب اليمن بعض قوته الكامنة، ويترك للمملكة قياس وحساب نتائج اختبارها كلف المواجهة ورفض دفع استحقاقات جوارها. تلتهم نيران الانتقام والمظلومية اليمنية عصب الصناعة النفطية السعودية، واحتراق منشآت عملاق الطاقة العالمي يأتي في وقت يجد نفسه في شرنقة الحظر اليمني للملاحة البحرية، وضغط كاف لتقويض ورقة البقرة الحلوب، ما يعني أن كل شيء أمامها معقد وغير متوقع المآلات. تدرك مملكة الشر السعودية أن من العسير احتواء تأثير ورقة الحظر للملاحة واستهدافها كمنظومة كاملة من البنى التحتية المختلفة، بداية بالحقول وخطوط الأنابيب إلى المصافي والموانئ والخزانات وأرصفة التحميل وأسطول النقل ومسارات الإبحار. لا يتركز الأثر في مجمع جيزان الصناعي فحسب، لكن خطره هناك يتفاقم بالنظر إلى ما يضمه من كبريات مصافي النفط السيادية. شلل مرافق التكرير يفرض اختناقات حادة ومباشرة في إمدادات الوقود المعالج، وفق ما أكدته تقارير استخباراتية واقتصادية دولية. شظايا تداعيات العمليات اليمنية تعبر قطاع الطاقة المباشر لتلقي بظلالها على أسواق الأسهم وأدوات الدين، وتخلق حالة من الضبابية وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد السعودي. والعمليات في الوقت الحاضر ترهقه بالأعباء وتثقله بفواتير أرقامها مفتوحة وهي إلى الأعلى على مدار الساعة، وهكذا تفعل حرائق الصراع. هذا النسق اليمني يثبت معادلات القوات المسلحة كلها من الحصار بالحصار إلى غيرها، ولعل كل هذه الحرائق وما يرتبط بها من إنذار مبكر. عيون وأذان قريبة تكفي السعودي استشعار مغبات العدوانية المفرطة تجاه بلد الإيمان والحكمة. فتك عمليات الرد اليمني بالخاصرة السعودية محاكاة بالحديد والنار لما سيتشكل من صور متزاحمة في مكامن الطاقة، والمراقبون يرون أن تحريك الغزو من الداخل يرشح احتراق الذهب الأسود، وأنه لا ينجو كلما اتسعت المواجهة في رقعة الجغرافيا اليمنية على تخوم المياه أو كثبان الرمضاء.
0: أكدت وكالة بلومبرغ المختصة بالشؤون الاقتصادية لانخفاض إنتاج أوبك من النفط الخام بشكل حاد في أغسطس، منهيا تعافيا استمر شهرين بعدما تقيد إنتاج السعودية أكبر منتج في المجموعة بفعل التهديدات التي تواجه مساري تصدير النفط لديها. وأظهر المسح أن إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول انخفضت بمقدار 900,000 برميل يوميا الشهر الماضي لتبلغ في المتوسط 19,091 مليون برميل يوميا. وتراجع إنتاج السعودية بما يزيد قليلا عن مليون برميل يوميا. وأوضحت الوكالة أن إمدادات السعودية تتعرض لضغوط من جهتين، إذ تؤدي الهجمات المتصاعدة على ناقلات النفط في مضيق هرمز إلى تعطيل التدفقات من الخليج، فيما تعرقل العمليات اليمنية الصادرات عبر مسار البحر الأحمر الذي تستخدمه الرياض بديلا احتياطيا. أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة استهدفت تحشيدات جديدة تابعة للعدو السعودي شرق محافظة الجوف. وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن القوات المسلحة استهدفت تحشيدات تابعة للعدو شرق الجوف وأحرقت عددا كبيرا من الآليات. ووزع الإعلام الحربي مشاهد نوعية لكسر محاولة تقدم للتحشيدات التابعة للعدو السعودي شرقي الجوف وقتل وأسر عدد منهم وإحراق آلياتهم. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: مشاهد العدو في الجمع.
3: تعود أدبيات الجبهة إلى الشاشة من جديد مع أولى مشاهد الإعلام الحربي عن عملية شرق الجوف. الصورة مزدحمة والصوت بهيج، والسردية التي بدأت بالتكبير تنتهي بالموت لإسرائيل وإناب عنها غيرها للقتال.
4: يا ربي لك الحمد، يحاولون أن ينقذوهم ولن يستطيعوا.
5: يا ربي لك الحمد، يا الله يا ربي، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. أهواء الدخان يتصاعد إلى الجو.
3: لم يكن للزحف هدف واضح ولا خطة بينة، بقدر ما كان نزوة مميتة أو اندفاعة مستميتة للقول للسعودية: نحن هنا ونحن أحد أنيابك وإنا خير أذنابك.
4: يحردوا.
3: توضح المشاهد استخفافا غير مسبوق تمارسه السعودية على مرتزقتها، دفعتهم في عملية غير مدروسة إلى جبهة مفتوحة. عشرات الغارات رافقت الزحف الكبير، مهدت طريق الأرتال ضربا على أهداف ظنية بين التباب الصغيرة والمتارس الرملية، بينما اندفعت الآليات بأنواعها صوب المنطقة المستهدفة شرقي الجوف. ومع كل تقدم يكبر وهم الإنجاز ويتعاظم لدى المنافقين الشعور بالانتصار، بينما يختبر المجاهدون بعض خططهم القتالية على هامش معركة إشغالية، ومنها إغراء الزحف عن عمد برد أقل من المتوقع عبر مقاومة محدودة ومشتتة لإيهام الحشود المندفعة بالضعف بهدف سوق أنساقها إلى النقاط المرسومة مسبقا، إلى أن تصل الجموع إلى مربع الاستدراج أو نقطة الإجهاز، حيث تقرر الإثخان وبدأ التنكيل قتلا وأسرا وضربا لكل بنان.
4: فيتبع لله استهداف تجمعات الأعداء.
6: وانا اقول لهم حسيتم ها هي مدرعاتكم تحترق، وهي مدرعاتكم تحترق في الجهات الاخرى، ونحن لكم بالمرصاد.
7: هذا مصير كل مرتدق
8: ستكون نهايتما كذا، وان شاء الله باذن الله سوف يكون الفتح والنصر قريب باذن الله، وسوف نتحرم حتى اخر شبر من هذا الوطن.
9: وان عدتم عدنا وعاد الله امانا.
3: سريعة وخاطفة كانت المعركة، لكن درسها أو سرها الذي كشفته مشاهد الإعلام الحربي أطول عمرا من العملية ذاتها. وإن كانت الهجمة غير محسوبة، إلا أن التصديات محكمة ومدروسة، فن من فنون معارك الصحراء بدأه المجاهدون ولا يزالون يبدعونه مذ رابطوا فيها وقاتلوا عليها قبل أكثر من عقده.
10: هذا جزاء الجيش السعودي لقانا بعرفوا صنعاء ناهو اليوم تشارك في معارك ومعداته وبلاده.
3: وإثر كل معركة تحتفظ الجوف خبها وشعفها ويتامتها ببعض من بقايا الغزاة أو عظام المنافقين، وتضع الغنائم بصمة في جدول مخازن عتادها وأسلحتها.
11: الذين باعوا عرضهم وأرضهم مقابل ريال سعوديها.
0: مشاهد الإعلام الحربي وثقت حطام طائرة تابعة للعدو السعودي بعد إسقاطها بصاروخ مناسب.
12: أنا وتعالى إسقاط هذه الطائرة مساء أمس تابعة للعدوان السعودي أثناء قيامها في مهام عدائية في محافظة الجوف، وهذا حطامها.
13: إسقاط طائرة مسيرة للعدو السعودي في محافظة الجوف. وأنا أقول للعدو السعودي كما قلنا للأمريكي من قبله، القادم هو أعظم. وكما تحطمت طائرتكم على أيدي الأبطال المجاهدين، سنكسر أنوفكم بالتراب إن شاء الله. هذا بتوفيق الله وتأييده، وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: توعد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع بالرد والعقاب على العدو السعودي إزاء الغارات والعدوان المتواصل على بلدنا. العميد زريع أوضح أن الطيران الحربي التابع للعدو السعودي شن خلال 12 ساعة 54 غارة جوية استهدفت محافظات الجوف ومأرب وتعز والحديدة وصعدة والبيضاء، وذلك بمقاتلات حربية من طراز F-15SA أقلعت من قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، مضيفا أن طائرة حربية من نوع تايفون أقلعت من قاعدة الملك فهد بالطائف وشنت غارة على محافظة الجوف. 15 دقيقة ترسم مسار جريمة إصلاحية الحزم بالجوف. وفق ما كشفه متحدث القوات المسلحة بدءا من إقلاع مقاتلة العدو السعودي في خميس مشيط إلى تنفيذ غارتين والعودة، كما أضاف أن أكثر من 50 غارة انطلقت من قاعدتي خميس مشيط والطائف خلال الساعات الماضية.
14: الساعة 4:15 من يوم الاثنين 7 سبتمبر تقلع طائرة حربية تابعة للعدو السعودي من طراز F-15SA من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، كما كشف عن ذلك متحدث القوات المسلحة اليمنية. وجهة طائرة العدو السعودي الإصلاحية المركزية بمديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف. وقتها كانت الإصلاحية تستقبل زوار النزلاء بينهم نساء وأطفال. تصل طائرة العدو السعودي إلى منطقة الاستهداف وتنفذ غارتين جويتين على الإصلاحية.

0: وفق ما أعلنه متحدث القوات المسلحة. بعد تنفيذ الغارتين تغادر طائرة العدو السعودي مسرح الجريمة عائدة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، وعند الساعة 4:45 تهبط طائرة F-15 SA في القاعدة التي أقلعت منها. 15 فقط فصلت بين إقلاع الطائرة المقاتلة التابعة للعدو السعودي واستهداف إصلاحية الجوف بغارتين جويتين ثم عودتها إلى قاعدة الملك خالد الجوية. كشف القوات المسلحة عن نوع الطائرة وقاعدة إقلاعها وهبوطها رسالة واضحة في مواجهة محاولات النظام السعودي التنصل من مسؤوليته عن الجريمة. ولا تقف المعطيات عند جريمة إصلاحية الحزم، فخلال 12 الماضية شن الطيران الحربي التابع للعدو السعودي 54 غارة جوية استهدفت محافظات الجوف ومأرب وتعز والحديدة وصعدة والبيضاء. وبحسب ما أعلنه متحدث القوات المسلحة فقد نفذت هذه الغارات بمقاتلات حربية من طراز F-15SA وأقلعت من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، وفي مساء موازن أقلعت طائرة حربية من طراز تايفون من قاعدة الملك فهد الجوية في الطائف وشنت غارة على محافظة الجوف. تؤكد القوات المسلحة أن هذه الغارات والعدوان المتواصل على اليمن لن يمر دون رد وعقاب.
1: أعلنت وزارة الصحة والبيئة ارتفاع حصيلة ضحايا جريمة استهداف العدو السعودي للإصلاحية المركزية في محافظة الجوف إلى 32 شهيدا وإصابة 7 آخرين، فيما تواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث والانتشال لبقية الضحايا.
2: من بين الأنقاض تتواصل عمليات البحث والانتشال لجثامين نزلاء إصلاحية الحزم مركز محافظة الجوف بعد جريمة قصف طيران العدوان السعودي الذي استهدف المبنى، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى بقية الضحايا بعد انتشال 27 جثة بينهم امرأة زائرة وطفل، ولا تزال بقية الجثث تحت الركام.
3: بوابة السجن الإصلاحية المركزية بحزم الجوف جاءت المواطنة نورة مع طفلها لزيارة زوجها النزيل في الإصلاحية المركزية، ولم تكن تعلم أن اللقاء سيكون هو اللقاء الأخير.
2: المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني ومركز عين للحقوق الإنسانية التي زارت مكان الجريمة اعتبرتها أنها من أبشع الجرائم التي تضاف إلى السجل الإجرامي للعدو السعودي، مؤكدين أن استهداف السجن يكشف حجم الحقد الدفين تجاه أبناء الشعب اليمني عموما وأبناء محافظة الجوف على وجه الخصوص.
4: ولا زالت فرق الإنقاذ تنتشل الضحايا، ولا زالت تنتشل الجثث من مكان الجريمة التي استهدفت بغارتين جويتين استهدفت الإصلاحية المركزية لسجناء مدنيين محميين بالقوانين المدنية بالقوانين الدولية والمواثيق والمعاهدات الدولية. استهدف أبناء محافظة الجوف من قبل طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي من بداية العدوان من عام 2015 26 مارس إلى يومنا هذا آخر جريمة ارتكبت بحق أبناء محافظة الجوف وبحق السجناء والنزلاء في الإصلاحيات وفي أماكن الاحتجاز.
5: كما نؤكد أن دماء الشهداء الذي راحوا ضحية العدوان لن يذهب هدرا ولن يسقط بالتقادم.
2: أبناء وقبائل وأهالي النزلاء بمحافظة الجوف أكدوا أن ما حدث لن يمر مرور الكرام، مجددين العهد بمواجهة العدوان السعودي وتحشيداته واستعدادهم لرفض الجبهات بالمقاتلين والمال والسلاح.
6: ما أبو الشهيد هذا جبريل ربيع خرصان الذي في سجن الحزم في السجن الاحتياطي وضربهم الطيران السعودي الغاشم، هذا نقولهم إن إحنا لا نأمل ولا نكل ولا يعني تخوفنا هذا الضربات حقهم.
7: رسالتنا للعدوان السعودي

0: ومنزل المواطن أحمد أبو عشال في مديرية الزاهر مخلفا أضرارا مادية. من مديرية الحزم بمحافظة الجوف محمد النوعة، المسيرة.
1: جدد طيران العدو السعودي تصعيده ضد الأعيان المدنية في محافظة تعز، حيث طالت الغارات الجوية مدرسة في مديرية التعزية تزامنا مع قصف لمرتزقة طال سوقا شعبيا في مديرية مقبنة.
2: والله احنا على اسرة شاهي وبطاطا الشارع.
3: في مشهد يعكس ذروة السقوط الأخلاقي والإفلاس العسكري، يواصل العدو السعودي استهداف الأعيان المدنية، حيث شن غارة على مدرسة الروض في منطقة الربيعي بمديرية التعزية، بعد أن كان قد استهدفها ودمر أجزاء منها قبل 4 أعوام، في سلوك هستيري يفضح العدوانية السعودية تجاه اليمن ومقدراته ومستقبل أبنائه.
2: مرتين يعني قبل 4 سنين استهدفت أنها داخل ولا يوجد شيء، وهذه المرة ضربت مرة ثانية قالوا داخلها 23 طاق مدرعات، هو لا يوجد أي شيء، ولكن كيف يعني يضربوا المدارس المدنية والمساجد حتى يعني يهدموا إيش البنية التحتية. ونقول لهم مهما يقصفون ومهما يدمرون فإننا صامدون بإذن الله عز وجل، وسيتم النصر والاستقلال من أدوات العدوان من السعودية وأدواتها.
3: ولم تتوقف دائرة الإجرام عند هذا الحد، بل امتدت أيادي الغدر عبر التحشيدات التابعة للعدو السعودي التي استهدفت بشكل مباشر سوق الكمب الشعبي بمديرية مقبنة بالصواريخ والمدفعية، ما خلف دمارا واسعا في ممتلكة المواطنين ومحلاتهم التجارية، ولم تسلم حتى المساجد.
4: في آخر الليل ونحن في منازلنا آمنون، إذ بنا نتفاجأ بصواريخ تنهان علينا مثل المطر. طبعا وهذا مسجد الرحمن طبعا، وكذلك الصاروخ الآخر وقع هناك بين البساطات.
2: الساعة الثانية بالليل يضرب العدوان السعودي قدور تشري قدامك قدور وثلاجات كسرا عليهم، ما هو للفائدة، لا في لا صاريخ ولا في غرب، نطلب الله هنا بالشارع
5: يعني احنا مواطنين ضابحين نشقى بعد أسرنا، والضربة هذه تقيلنا فجأة. هذا الشعب غلبان، ما عندنا شيء، حصار من البر من البحر من الجو، برضه هم لاحقونا في أرضنا، حسبي الله ونعم الوكيل.
3: الدماء الزكية والدمار المتكرر لا يكسر شوكة اليمنيين، بل يرسخ عقيدة الصمود، ويزيد الشعب قناعة راسخة ويقينا قاطعا بأنه لا سبيل لخلاص اليمن إلا باقتلاع الاحتلال والمضي في معركة التحرير الشامل. من محافظة تعز، جميل المقرمي، المسيرة.
1: تزداد معاناة المرضى اليمنيين جراء استمرار الحصار السعودي منذ 12 عاما، خاصة مع انقطاع الأدوية أو تأخرها بسبب الإجراءات التعسفية تجاه سفن إمدادات الدواء.
6: ما يحش يعني بقي مثل علاج إلا المريض من به يعني على علة أو به مرض، أما الذي هو بخير ما هو يعني محتاج لحاجة.
7: معاناة المرضى اليمنيين تتفاقم يوما بعد آخر إزاء استمرار الحصار السعودي الأمريكي على اليمن منذ 12 عاما، ما جعل حياة المرضى تحت تهديد الموت، لا سيما مرضى السرطان.
8: هناك معاناة شديدة، وهو يعني أن الدواء أصبح الآن ينقطع بأشكال بصفة متكررة في المركز الوطني لعلاج الأورام، وتوفر الدواء معناها يعني استمرار حياة مرضى السرطان. انقطاع الدواء معناها الموت أو انتكاسة المرض، وبعد انتكاسها بعدها للأسف قد يفقد المريض حياته. هذا الدواء في مرض متظلة في الكلى، في الأورام، في اللوكيميا، في الحروق، في أي مكان.
7: الحصار على مطار صنعاء الدولي والإجراءات المعقدة براً أديا إلى تعطيل سلاسل الإمداد المبردة، وخاصة الأدوية الموجهة التي تحتاج إلى نقل في ظروف خاصة ومبردة، مما أدى إلى عزوف عشرات شركات الدواء عن التوريد وانعدام الكثير من الأصناف الدوائية في السوق المحلية.
9: إن عدم في السوق أو شح في السوق عدد من الأصناف ما يقارب 1630 اسم تجاري عن السوق، بما يقابل تقريبا 98 اسم علمي، وذلك بسبب الحصار والعدوان. وكذلك من عدد المستوردين الذين توقف نشاطهم ما يقارب 83 شركة، وعدد الشركات والمواقع التصنيعية التي أغلقت سوقها في اليمن ما يقارب عدد 16 شركة عالمية ودولية.
7: في هذا السياق يوضح رئيس الهيئة العليا للأدوية بعض الإجراءات السعودية التعسفية تجاه سفن إمدادات الدواء.
9: تجلس أشهر حتى تصل إلى عندنا للبلاد. أحيانا الفروض الذي أول الحصار المفروض علينا يؤدي إلى انتقال الأدوية إلى مثلا إلى جيبوتي. من أي دولة مصنعة ضروري ما تمشي إلى جيبوتي عشان ترجع إلى مطار الحديدة. تصل في جيبوتي ويأخذ عليها إجراءات صارمة وتأخير بأشهر عديدة، أشهر عديدة. الآن مع يوجد لدينا شحنات لها أكثر من 6 أشهر وهي لازالت لحد الآن في جيبوتي، لم نستطيع إطلاعها للبلاد، وهو ذلك بسبب الحصار والعدوان، بحجة أنها يعني تتعرض لعملية التفتيش.
7: على طوابير الانتظار يقف المرضى بكل ألم على أمل إيجاد فرصة للعلاج والتعافي في ظل التعقيدات الكبيرة جراء الحصار السعودي على اليمن منذ 12 عاما في معاناة إنسانية تتفاقم يوما بعد آخر. من العاصمة صنعاء، إسماعيل المضواحي، المسيرة.

0: أصيب 6 فلسطينيين جراء قصف للعدو الإسرائيلي استهدف منزلا ومربعا سكنيا كاملا خلف مول أبو دلال وسط مخيم النصيرات في قطاع غزة اليوم الأربعاء. وأفاد مجمع العودة في النصيرات باستقبال 6 جرحى جراء القصف الصهيوني، فيما أكدت مصادر فلسطينية في القطاع أن الاستهداف طال مربعا سكنيا كاملا خلف مول أبو دلال وسط المخيم في اعتداء صهيوني جديد طال المناطق السكنية المكتظة بالسكان وسط قطاع غزة. أكد الجيش اللبناني أن قوات العدو الإسرائيلي لم تلتزم بما يسمى اتفاق الإطار، مسجلا نحو 7,700 خرق منذ توقيعه بالتزامن مع استمرار الاعتداءات وأعمال الهدم والتفجير. ورأى الجيش اللبناني أن استمرار الاعتداءات الصهيونية لا يترك مجالا للشك في نوايا الكيان العدوانية، مشيرا إلى أن العدو يسعى إلى ضرب مصداقية الجيش في الداخل اللبناني وأمام المجتمع الدولي حد تعبيره. قال مستشار قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران أن المنطقة بأكملها تخضع لرصد ومراقبة استخبارية دقيقة وشاملة من جانب القوات المسلحة الإيرانية. وأضاف أن التحالف الأمريكي الصهيوني الذي يسعى إلى إضعاف الشعب الإيراني عبر إشعال الحروب ليس أمامه سوى الاستسلام أمام حقيقة الميدان، محذرا من أن إصراره على حساباته الخاطئة سيجعله أمام مفاجآت إيرانية أخرى فريدة من نوعها. رفعت إيران تكاليف حرب الناقلات التي بدأها العدو الأمريكي بهدف البحث عن تنازلات من طهران، في وقت أكد الحرس الثوري أن الوضع القائم لن يتغير حتى يتم تحقيق الشروط الإيرانية.
1: محرقة السفن، يوم مختلف تفرضه طهران خلاف حسابات واشنطن. الولايات المتحدة فتحت بابا صعبا في الحرب بهدف الضغط على الجمهورية الإسلامية. ترتد تداعيات المسار رياحا عاتية تعصف بحركة الاستقرار في المنطقة. إنها حرب الناقلات بدأت الولايات المتحدة الأمريكية ولا تزال تكابر، تقول ناقلة بناقلة. إيران جعلتها ناقلة بثلاث، فبعد استهداف جيش العدو الأمريكي 5 ناقلات نفطية إيرانية ردت إيران بضرب 10 ناقلات دفعة واحدة ورفعت الرقم لاحقا، وهو رد لم يكن متوقعا في إدارة ترامب. فوق ذلك موجة الصواريخ الإيرانية التي ضربت قواعد أمريكية في الأردن بدت كجرعة مضاعفة عن العمليات الإيرانية السابقة، في حين أن الإنكار الأمريكي هروب مؤقت من التبعات. تؤكد إيران أن الوضع الراهن لن يتغير دون شروط كانت جزءا من مذكرة التفاهم، ومضافا إليها شروط جديدة: رفع الحصار عن اليمن على أنها مشمولة في وحدة الساحات، البند الرئيسي في المذكرة. يتجاوز النفط $100 للبرميل صعودا من $93 قبل التصعيد الأمريكي الأخير، دليل آخر على الإرباك وسوء التقدير المحاصر لإدارة البيت الأبيض، ويشهد الداخل الأمريكي بها ويتحذر لتأكيدها في الانتخابات النصفية المقبلة. وفي العمق يبدو الانتقال من الحصار إلى العقوبات إلى حرب الناقلات، انتقالات تعمق الأزمة الأمريكية وتبقي ترامب معلقا في هرمز من دون خيارات مجدية.
0: في هرمز تصطاد إيران غواصة أمريكية غير مأهولة وترد على استهداف ناقلاتها بضربات ترسخ معادلة الردع وتوسع دائرة الاشتباك.

0: تتصاعد المواجهة وتتسع دائرة الاشتباك من الناقلات والسفن إلى عمق المعادلة العسكرية. المشهد البحري يدخل مرحلة أخطر. البحرية الإيرانية تعلن اصطياد غواصة أمريكية ذكية وغير مأهولة عند مدخل مضيق هرمز. رسالة مباشرة: البحر ليس مفتوحا أمام واشنطن.
1: المياه المحيطة بمضيق هرمز لن تكون مسرحا للتحركات الأمريكية. القوات المسلحة الإيرانية ترصد بدقة جميع التحركات، واصطياد الغواصة الأمريكية غير المأهولة يعني بلغة بسيطة أن إيران تبسط سيطرتها على المضيق وتفرض معادلاتها.
0: العين اليقظة ترد بالنار. ناقلات النفط الإيرانية تحت الاستهداف، والرد يأتي سريعا. مدمرات أمريكية تدخل دائرة النار. قواعد واشنطن في المنطقة تحت الاستهداف، وسفن تحاول العبور عبر مسارات غير آمنة في هرمز تواجه المصير ذاته. ضربة تقابلها ضربة، وأي تصعيد لن يسلم من الرد.
2: الاستراتيجية الإيرانية لم تعد تحتمل الغموض أو التأويل. إذا ضربتم فسنضرب، وسيأتيكم الرد أقسى وأوسع. طهران اليوم لا تكتفي بالرد، بل تنفذ ضربات استباقية وتعمل على تحديد منطقة محظورة عند مضيق هرمز، وهذا ما حدده المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
0: استهداف كل ناقلة إيرانية يفتح موجة جديدة من الرد، وكل تحرك أمريكي يرفع مستوى المواجهة. الخليج يغلي وهرمز في قلب النار. هنا ترسم قواعد الاشتباك بالقوة.
3: تتبدل الحسابات بإيقاع متوازن، كل استهداف يستدعي ردا في مشهد يؤكد تمسك طهران بزمام المبادرة وترسيخ معادلة القوى. علي جعفر، المسيرة، طهران.
4: من قمة جبل الشيخ السوري، أعلن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو أن قواته تفرض سيطرة مطلقة على الميدان، مؤكدا التمسك بالوجود العسكري في المنطقة. وبالتزامن، وقع انفجار داخل مستودع للذخيرة بريف إدلب أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. المزيد حول تطورات المشهد السوري في سياق هذا التقرير.
5: في تطور يختصر المشهد السوري بأبعاده الإقليمية، رئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو رفقة وزير حربه ونائب رئيس الأركان في جولة أعلى قمة جبل الشيخ السورية، متحدثا عن سيطرة مطلقة وغير مسبوقة تمتد من تاج الحرمون حتى نهر اليرموك.
6: نطلع من قمة جبل الشيخ ونرى دمشق ولبنان والجولان، ونفرض سيطرتنا على كامل هذا الميدان. نسيطر سيطرة مطلقة وغير مسبوقة تمتد من تاج الحرمون حتى نهر اليرموك وبحر العرب والبحر المتوسط. لن نسمح لأي جيش إرهابي بالتمركز والتأسيس على حدودنا، وهذا أحد الإنجازات العظيمة لحرب النهضة.
5: رسالة نتنياهو من أعلى نقطة احتلها العدو في سوريا لا تبدو منفصلة عن الوقائع الميدانية المتسارعة، فقوات العدو المتمركزة في ثكنة الجزيرة استهدفت بالرشاشات الثقيلة وادي قرية معرية بريف درعا بعد توغل بخمس مصفحات انطلقت من قاعدة تل أحمر باتجاه كودنا وعين زوان، في وقت تؤكد فيه لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا أنها وثقت إقامة نقاط تفتيش مؤقتة وبنية تحتية عسكرية ثابتة للعدو في القنيطرة ودرعا، كما حددت هوية 49 سوريا احتجزهم جيش العدو داخل الأراضي السورية ويعتقد أنه نقلهم عبر الحدود. وفي السويداء يستمر قطع طريق دمشق السويداء بما يعرقل حركة النقل ودخول البضائع والمواد الغذائية والخضار والمحروقات، بالتوازي مع اتصالات إقليمية ودولية تجريها الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا وبدعم أمريكي لتطبيق نموذج الاتفاق الذي جرى مع قسد على السويداء عبر إبقاء الفصائل المحلية ودمجها فيما يسمى الجيش السوري، ولكن أي صيغة تبقى مرتبطة بمصالح العدو الإسرائيلي الذي يبرر تدخله بذريعة حماية الدروز. وبين الجنوب والشمال تبدو الصورة أكثر اضطرابا، ففي إدلب ارتفعت حصيلة انفجار مستودع ذخيرة قرب مخيم الكمونة بريف المدينة إلى 15 قتيلا ومصابا في حصيلة غير نهائية وسط مخاوف على المدنيين والنازحين. وبين توغل للعدو يتوسع وطرق تقطع وتسويات تبحث خارج الحدود وانفجارات تهدد المدنيين، تبدو الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا أمام مشهد أمني يتسع، فيما يتحول الجنوب السوري إلى ساحة نفوذ مفتوحة يدفع ثمنها السكان.
4: اختتمت في العاصمة صنعاء فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم بإعلان نتائج المسابقات العلمية للمؤتمر وتكريم الفائزين من الباحثين المتفوقين بأبحاثهم وأوراقهم العلمية.
7: فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم تختتم في العاصمة صنعاء بعد جلسات علمية متعددة شهدتها الأيام الماضية. في الفعالية الختامية يشيد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي بجهود القائمين على المؤتمر، يؤكد خلالها تبني الوزارة لمخرجات المؤتمر البحثية وتضمينها في المناهج التعليمية والبحثية الأكاديمية.
8: هذه المؤتمرات وهذه اللقاءات وهذه الاحتفالات وهذه الفعاليات لا بد منها لترسيخ هذه الفكرة وهذا المعنى العظيم وهذا المفهوم الأساسي الذي ينبغي أن يصبح قناعة لدى الجميع، لأن العالم اليوم وقد أصبح يعاني كل هذه المعاناة في كل الجوانب والمجالات. أمريكا والصهيونية العالمية أفسدوا كل شيء.
9: فإذا كان اليمانيون قد فتحوا قلوبهم وبيوتهم وبذلوا مهجهم ونفوسهم في الزمان الغابر الأول، فها هم اليوم يفتحون قلوبهم وبيوتهم ويسفكون دماءهم حبا وعشقا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس أحد على هذا الكوكب يقيم مؤتمرا دوليا للرسول.
7: مؤتمر الرسول الأعظم الدولي الرابع خرج ببيان وتوصيات أكد فيها حاجة الأمة للاستفادة من النهج النبوي المحمدي في واقعها المعاش وضرورة تحصينها من الاختراق الصهيوني.
10: إدراج القيم النبوية وفق المنهج القرآني وأعلام الهدى في البرامج التعليمية والتربوية وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج، صياغة خطاب إعلامي السند للقرآن الكريم والهدي النبوي وأعلام الهدى لمواجهة التضليل والهجمات الإعلامية والثقافية.
7: في ختام الفعالية تم إعلان نتائج المسابقات العلمية للمؤتمر وتكريم الفائزين من الباحثين المتفوقين بأبحاثهم وأوراقهم العلمية المقدمة في المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم. من العاصمة صنعاء، سمير المترب، المسيرة.
4: شيعت محافظة صنعاء كوكبة من الشهداء الأبرار الذين ارتقوا على طريق القدس في موكب التشييع، توبات وإصرار على مواصلة المشوار والمسير حتى الانتصار.
11: وسط إصرار وعزيمة على مواصلة الدرب حتى التحرير والانتصار، محافظة صنعاء ودعت في 4 مواكب 5 أبطال نالوا وسام الشهادة في ميادين القتال. فإلى روضة دار الشريف بجحانة خولان سار هذا الموكب الذي حمل الشهيدين الشهيد عبد الكافي محسن أبو هاشم من الطيال والشهيد ياسر صالح أحمد حفيظ من جحانة، وإلى روضة الهجرين مديرية الحصن سار موكب الشهيد عبد الله عبد اللطيف الكبسي.
12: ودعنا كوكبه من الشهداء من قبيلة السهمان وقبيلة مسور، عظماء بذلوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله من أجل إقامة الحق والعدل وإقامة الدين وإعلاء كلمة الله.
13: وإن اليمن مقبرة الغزاة، وإن إحنا ضد العدو في الشرق أو في الغرب، وسنستعيد كرامة اليمن برا وبحرا وجوا،
14: ولن نتردد بالرد إليكم حتى نحرر الأقصى الشريف بإذن الله،
15: ولن يكون الأول والأخير، ونحن على دربه سائرون ومستعدون لتقديم القوافل من الشهداء في سبيل الله وفي سبيل نصرة المستضعفين
16: حتى يتم تطهير البلاد بأكملها.
17: ونحن سنضحي وسنبذل وسنقدم حتى نهزم العدو الصهيوني ونهزم كل متكبر وظالم.
11: مواكب العظماء امتد إلى سنحان، فإلى روضة الشهيد الصماد سارت الحشود بموكب الشهيد لطف محمد زيد راجح من أبناء القفر. أما الشهيد بدر السواري محمد السواري فشجع إلى روضة الجحادب بالحيمة الخارجية.
18: كلما شيعنا شهيدا كلما اندفعوا عشرات المقاتلين إلى الجبهات.
19: إن دماء الشهداء التي سفكت في الميدان سوف تجرفكم إلى قعر جهنم بإذن الله.
20: يا سيدي نحن رجالك ونحن عصاك الذي لا تعصاك، وبإذن الله سنقدم الشهيد تلو الشهيد، ودماء شهدائنا ستجرف عروش المستكبرين.
21: ونحن جنودك ونحن يدك اليمين ونحن بندقك الذي لا يخيبك أبدا.
22: هذا ابن عمي الحمد لله قدمنا الشهيد في سبيل الله، ونحن مستعدون إلى آخر نفس.
23: ونقول لأمريكا وإسرائيل والسعودية ومن تحالف معهم نحن لكم في المرصاد. ونقول سيدي عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي، يا سيدي عبد الملك والله إن احنا عصاك في يدك،
24: فداء لهذا الشعب وفداء لهذا الوطن، وسوف نقدم المزيد والمزيد.
25: تريدون أن تذلوننا وأنتم أذلاء تحت من ضربت عليهم الذلة والمسكنة، تحت من باءوا بغضب من الله ورسوله، تحت من لعنوا على ألسنة أنبيائه. قاتلكم الله، لعنكم الله، أخزاكم الله.
11: هذا هو المستحيل وغير وارد في اليمن، قالها القائد ورددها الأبطال والنيران والبارود في جبهات القتال. محمد الجبلي، المسيرة.
4: نشرة انتهت، والمزيد من الأخبار في موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.ye. دمتم بألف خير، السلام عليكم.

وموقفنا حق، موقف ضروري، نحن في إطار موقف حق وقضية عادلة، لسنا ظالمين ولا مستهترين ولا متهورين ولا في موقف عبثي. هذا هو خيار الضرورة، موقف الضرورة وموقف حق وموقف لا بد منه. وكما قلت في الكلمة السابقة، أنفسنا طيبة بذلك مهما كانت النتائج، لأن في المسألة حرية وكرامة ودين وشرف وإنسانية وقيمة إنسانية وأخلاقية. وفي المسألة إما أن نقبل بأن نكون مسحوقين، مستباحين، مظلومين، مضدهدين، مستعبدين من دون الله لمن جعل من نفسه أداة للصهيونية، وإما أن نصر على أن نكون أحرارا لا نخضع إلا لله، نعبد أنفسنا لله الواحد الأحد، لله الواحد القهار، وأن نتحرك على أساس هويتنا الإيمانية وانتمائنا للإسلام لنكون شعبا حرا عزيزا كريما له حق العيش بكرامة في بلده، له حق أن يستفيد من ثروته الوطنية، له حق أن يكون مثل شعوب الدنيا

0: البطل خرج اليوم خرجة كامل جبال بالملايين خرجوا ليروا أعداء الله إن إحنا أنصار رسول الله.
1: إحنا نقول للعدو اليهودي أمريكا وإسرائيل ونقول للسعود
2: أننا متمسكين براية رسول الله ولن نتخلف عنها مهما كان.
3: أننا أمة متمسكة بنبيها، متمسكة بقرآنها، متمسكة بأعلامها، متمسكة بقضاياها، وأهمها القضية الفلسطينية.
4: لكل من أراد أو فكر أن يغزو بلدنا أو يحاول احتلال بلدنا،
5: إن احنا جاهدين لك وإننا لك بالمرصاد، سنلقنك دروسا لن تنساها عبر التاريخ.
6: جاهزين في أتم الجهوزية، متوكلين على الله تحت راية سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي.
7: والله لن نوهن ولن نضعف ولن نستكين.
8: لن تجدونا إلا حيث تكرهوا، وهيهات من نذ الله، هيهات من نذ الله، هيهات من نذ الله،
9: والحصار بالحصار.
10: هريمنا السعودي اليهودي،
11: سنكسر قرن الشيطان أمريكا وإسرائيل، وأن نحن لا نهاك وجاهزين لتنفيذ توجيهات القيادة مهما كانت الأمور ومهما سرنا إليه. نحن جاهزين لمحاربة الطغاة وكسر قرن الشيطان إن شاء الله من علوه، مهما كانت التبعد، مهما كانت التضحية. هذا قرار واضح واضح جلال، ما عبش فيه لا تراجع ولا خذلان ولا تراجع ولا نهائيا.
12: والله ما نرجع، لو نفنى ونفنى أولادنا وأرواحنا ما نرجع. قيد عنه
13: هذا دين بأولادنا.

ندرك أن السعودي في هذه المرحلة وبعد الفشل الأمريكي والفشل الإسرائيلي والفشل البريطاني في المواجهة المباشرة مدفوع لتوريطه من جديد في إصراره على التشديد الحصار على شعبنا. وإصراره على إغلاق الموانئ والمطارات، لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا؟ وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية، وهي حق هذا الشعب، هي ثروة هذا الشعب. لماذا يريد لشعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل وأن تعاني كل أسرة؟ يريد أن يصل بهذا الشعب إلى الانهيار والاستسلام ليتمكن من إخضاعه والسيطرة المباشرة عليه، ثم إخضاعه للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. وعندما يأتي التوصيف السعودي بخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به،

حاولت التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز، في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. حرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، وهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية ومتكبر، ويستهدف هذا الشعب بالظلم.

القوات المسلحة اليمنية تنسف مخططات العدو التصعيدية شرق الجوف وتؤكد العدوان السعودي لن يمر دون عقاب. معادلة الردع تتسع، أرامكو في مواجهة استحقاقات العدوان على اليمن.

السلام على حضراتكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم ملفات. حين يصعد العدو السعودي عدوانه لا يجد اليمن أمامه سوى تثبيت المعادلة التي أثبتت أن لكل غارة كلفة، ولكل تحشيد تبعات، ولكل تجاوز حسابا لا يمكن للمعتدي التنصل منه. 54 غارة خلال 12 ساعة توزعت على 6 محافظات، فيما تتجمع تحشيدات العدو شرق الجوف لتأتي الرسالة اليمنية واضحة: التصعيد بالتصعيد والعدوان لن يمر دون رد وعقاب. ومن سماء اليمن إلى قواعد الإقلاع في عمق مملكة العدوان، تكشف القوات المسلحة اليمنية جانبا من تفاصيل الغارات، وتحدد نوعية الطائرات والقواعد التي انطلقت منها في مشهد يؤكد أن سماء اليمن ليست فضاء مستباحا وللنزهة، وأن حركة طائرات العدو مرصودة ومعلومة، وأن ما يظنه المعتدي تفوقا جويا لا يمنحه حصانة من الرد. لكن المعركة لا تتوقف عند الجبهات، فحين تطال تداعيات الرد اليمني عصب الطاقة السعودية تصبح أرامكو أمام استحقاق مختلف، وتتحول حرائق منشآتها إلى صورة أخرى من صور كلفة العدوان. وفي الوقت الذي يفرض فيه اليمن معادلة الحصار بالحصار، تتسع دائرة الضغط على منظومة النفط والملاحة، لتجد السعودية نفسها أمام معادلات متشابكة تتجاوز الميدان إلى الاقتصاد والطاقة. في ملفات الليلة مشاهدينا نقرأ تصعيد العدو السعودي ونرصد الرد اليمني، ونفتح ملف أرامكو كيف تتسع معادلة الردع، وإلى أين تقود مملكة العدوان خياراتها وهي ترى كلفة الحرب تتصاعد في عمقها.

0: إذن في البداية باسمكم أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ زكريا الشرعبي، مدير دائرة المعلومات أو مدير مركز المعلومات بدائرة التوجيه المعنوي. أهلا وسهلا بك أستاذ زكريا.
1: أهلا وسهلا بكم جميع المشاهدين الكرام، حياكم الله.
0: إذن من خطوط الإمداد الخلفية مشاهدينا، حيث تجمعت تحشيدات العدو لاستهداف اجتماعات قياداته وملاحقة تجمعات أفراده المتفرقة في الساحل والصحراء، ووصولا إلى ضرب أنساقه في خطوط التماس. هكذا تحاصر القوات اليمنية تحشيدات السعودية، مؤكدة أن أرض اليمن محرقة للغزاة. في البداية إذن نستعرض هذا المشهد مشاهدينا، ثم نذهب للتعليق عليه.
2: بإذن الله سوف نردهم التي جمعت وسائل العدو. إن الله أن النصر قريب.
3: هذه آليات المنافقين الذي باعوا أنفسهم بالديار السعودي.
2: هذا تحرير طائرة العدو السعودي في أجواء جبهة اللبنات.
3: يحاول أن يمشر للمنافقين، لكن والله إنهم فاشلين فاشلين فاشلين.
2: بلاستيك بلاستيك أمريكا بلاستيك يا سعودية.
3: كراتين كراتين بلاستيك بلاستيك.
2: لا حطوا رباط الطيران الأمريكي.

0: الأستاذ زكريا تعليقكم على المشهد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عندما ننظر إلى هذا المشهد أولا وهو يعطينا لمحة طبعا أنه لأنه مشاهد أولية وفقا لما جاء في إعلان الإعلام الحربي، وهو كما يبدو يظهر أحد الأنساق الهجومية أو المحاور الهجومية التي حاول العدو التقدم من خلالها أمام منطقة، نحن في منطقة صحراوية مفتوحة يستخدم العدو فيها سلاح المدرعات، سبق ذلك بغارات جوية في مناطق التماس للتهيئة لتقدم هذه المدرعات والآليات العسكرية، ظنا منه بأن هذه الغارات يمكن أن تكسر خطوط الدفاع الأمامية للقوات المسلحة اليمنية. في الجانب الآخر نجد معنويات قوية للمقاتل اليمني، الطائرة الغارات تقصف بجانبه، يهتف بلاستيك يا أمريكا بلاستيك، وهي هذا ما عهدناه من المقاتلين ومن المجاهدين في
0: على أنه لا يكترث
1: المسلح اليمني، عبارة أنه لا يكترث ولا يتزحزح صحيح. من مترسه الدفاعي. أيضا رغم أن القوات المسلحة اليمنية كانت تنظر إلى التحشيدات العسكرية وهي تجري مناورة ما قبل الانطلاق في الهجوم أو ما قبل الاقتراب من خطوط التماس، إلا أنها استدرجت هذه القوات بعيدا عن المناطق المفتوحة، وحتى تقدمت هذه القوات وبالتالي بدأت عملية الاستهداف لهذه التحشيدات سنرى في بقية المشاهد.
0: نعم.
1: ولكن أيضا كما تنظر هنا هذا يشير لنا أيضا إلى حجم التحشيد العسكري الذي كان قد قام به العدو أو حشده العدو للتصعيد في جبهة شرق الجوف، محاولا أن يستغل طبيعة هذه المنطقة باعتبارها منطقة صحراوية ومفتوحة، ومحاولا أن يتقدم في هذه في باتجاه مواقع القوات المسلحة اليمنية، ولكن في نهاية الأمر كان أن تم كسر هذه الزحفات ولم تخدم الآليات المدرعة ولا الغارات الجوية خطط العدو. ربما كان يتصور العدو
0: نعم.
1: أن قواتنا المسلحة في حالة تراجع أو في حالة، وربما اعتمد على تقارير استخباراتية أوهمته بأن بإمكانه بزحف مثل هذا أو أكبر من هذا كما حدث اليوم وفقا لما صرح به مصدر عسكري لوكالة سبأ، محاولة زحف أخرى وأيضا انكسرت. فالعدو يحاول أن يستخدم باعتبار أن هذه المنطقة طبيعتها مفتوحة أن يستخدم هذه المنطقة وعلى الأقل محاولة إحراز نصر معنوي، لكن نجد في المقابل ثبات أسطوري من قبل المجاهدين.
0: جميل، ثبات أسطوري من قبل المجاهدين. إذن ننتقل إلى المشهد التالي.
2: فيتم بعون الله استهداف تجمعات الأعداء.
3: يا ربي لك الحمد يا الله يا ربي، وإن يقاتلكم يولكم الأدبار ثم لا ينصرون.
2: اشردوا يا ربي لك الحمد لك الحمد يا الله. هم يولون الأدبار يا ربي لك الحمد. يحاولون أن ينقذوهم ولن يستطيعوا لن يستطيعوا. ها هو الدخان يتصاعد إلى الجو. يا ربي لك الحمد يا الله يا الله. وهذه أحدى الآليات اللي تم إعطابها.
4: هذه أحد وسائل العدو يحترق بفضل الله.
2: يحرقوا يحرقوا يحرقوا.
5: اللهم كل عدوان يزحفون الآن في محور حل بنات.
6: ها هو العدو جنبهم الانسحاب بعد أن تم صد زحفه.
0: إذا فرت من قسورة ونرى كيف تم استهداف الآليات وتدميرها، إضافة ذلك الفرار غير المسبوق وليس الأول والآخر ولا ربما المئة أستاذ زكريا ماذا يمكن أيضا أن يقال في هذا المشهد؟
1: دعنا ننظر أولا من حيث جانب المجاهدين، هناك حتى في أصواتهم ثبات معنوي كبير رغم التحشيدات العسكرية المعادية ورغم الغطاء القوي. ثانيا الجغرافيا، عندما تتحول من ما أراده العدو أن يكون ميزة كمنطقة مفتوحة تحولت إلى صيد سهل أو مكان لصيد سهل للآليات المدرعة التابعة للعدو.
0: صحيح.
1: استهدفت القوات المسلحة اليمنية في بادئ الأمر مركز الثقل لهذا التجمع العسكري باستهدافها للآلية المدرعة، ومن ثم تجد أنه على الفور بعد استهداف الآلية المدرعة تجد أن التحشيدات العسكرية تفر وتتفرق في الصحراء لتلاحقها نيران القوات المسلحة اليمنية. ولا نحن الآن أمام مفارقة بين معنويات القوات المسلحة اليمنية وبين معنويات هذه التحشيدات التابعة لنظام العدو السعودي المجرب. تجد أنها فرت سريعا، توزعت في الصحراء ثم غادرت، ولكن وهذا يكشف لنا
0: طبيعة
1: المعنويات.
0: صحيح.
1: لدى هذه المجاميع، هذه المجاميع لا عقيدة لها، لا قضية لها، هي فقط جندها نظام العدو السعودي بألف ريال سعودي لكل مجند، ومن ثم زج بها حتى دون آبهم بمصيرها. ترى أنه يزج بهم بمجاميع كبيرة في خط المواجهة، وبالتالي كانوا عرضة للاستهداف وتعرضوا لخسائر كبيرة. وسنرى في المشاهد الأخرى كيف أن القوات المسلحة اليمنية نجحت في أسر العدد منهم، وكيف أن هؤلاء الأسرى أظهروا كيف تخلى عنهم هذا العدو السعودي. بالمجمل نحن اليوم أمام مشهد متكامل، إذا ما عدت إلى المشاهد خلال الأيام الأخيرة كيف أن القوات المسلحة اليمنية أولا استهدفت تحشيدات وتجمعات العدو في خطوط الإمداد الخلفية.
0: نعم.
1: في العبر والوديعة والرويك والكنائس وصولا إلى المخا وأيضا في الثنية على في الصحراء، ثم عندما تفرقت هذه المجاميع خشية من الاستهداف وتحولت إلى مجموعات صغيرة رأينا مشاهد طائرة رجوم وهي تلاحق هذه المجموعات، والآن على خطوط في خطوط التماس.
0: نعم.
1: عندما حاول العدو التقدم نجد أن القوات اليمنية أيضا جاهزة في هذا المجال وهي تحاصر هذه التجمعات. نحن الآن أيضا أمام مشهد يؤكد لنا جانب من جهوزية القوات المسلحة اليمنية في قطاعها البري أو في تشكيلاتها البرية. خلال الأيام الماضية قد نظرنا حجم التطور العسكري في القوات المسلحة، الجناح القوى الصاروخية، وأيضا في سلاح الجو المسير، وأيضا في جانب المعلومات.
0: بلا شك أن هذا ظهر جليا.
1: العناصر لتؤكد الجهوزية الميدانية.
0: نعم، ظهر جليا في تفاصيل ما رأينا في المشهد أو في هذا المشهد. ننتقل إلى المشهد التالي
6: التي تم إعطابها اليوم في محور اللبنة الجوي.
7: هذا المدرعة حق العدو تم إعطابها
8: اليوم. الله أكبر، الموت لأمريكا،
9: الموت إسرائيل، الآن اليهود النصر
8: مصر إسرائيل.
9: هذا تصور، صور
7: هذا الذخيرة حقه،
9: هذا الكوفي حقه، هذا الذخيرة. قوة قوة. المدرعة الثالثة اللي تم إعطابها مع الأزرع حقها وفي التماسر الثالثة متبقي مدري كم فوق المدرعة. نزقة الجيش السعودي ونزقة هو. يا ربي يا رحم الله.
7: هذا
8: غنائم، هذا غنائم
7: الكفار
8: حرقت اليوم.
7: راح يا ولد
8: عندما قاموا بزحف علينا من الكفار السعودي.
9: يا ربي يرحمهم.
10: هذا جماعه السعودي، هذا قدام خاين ومنتظر.
3: جزاء الجيش السعودي.
11: تم اقتنام هذا بظلمة. هذا آلياتهم.
3: عباقي ما حمداك هناك واحد نندوح. هذا مظهر كل مرتزق. هذا أحد تسلم المرتزقة. كان جبهة المراجيب. جبهة البنات.
12: السعودي الصهيوني الأمريكي الذين باعوا عرضهم وأرضهم مذابر ريال سعودي. هذا باع نفسه وأرضه وعرضه وأهله وشعبه.
0: على ما يبدو أستاذ زكريا أن من يفرون من مرتزقة العدو السعودي هم أمام خيارين كما يقال أحلاهما مر، إما الوقوع أسرى في يد أبطال القوات المسلحة اليمنية أو أيضا التعرض لقصف النظام السعودي والعدو السعودي، وهذا حدث في حالات كثيرة أليس كذلك؟
1: بكل تأكيد، ولكن دعنا نضع بعض النقاط حول هذا المشهد. الآليات المدرعة التي كان يفترض أن توفر حماية لتحشيدات العدو تتحول إلى غنيمة وإلى صيد سهل للقوات المسلحة اليمنية. هذه الآليات هي آليات حديثة استوردها النظام السعودي وأنفق عليها أموال كثيرة، واليوم يعني كما خلال الأعوام الماضية في المواجهات اليوم يؤكد المقاتل اليمني أنه بارع في اصطياد الآليات المدرعة أيا كانت أنواعها وأيا كانت الدول المصدرة لها.
0: جميل.
1: عوضا عن ذلك نجد أيضا أن هذه العدو عندما يدفع بهذه التحشيدات وقد سلحها وقد دفع لها بهذه الإمكانيات إلا أنه يعجز أيضا عن حماية هذه التحشيدات أمام بأس وصلابة المقاتل اليمني. لدى القوات المسلحة اليمنية أنواع يعني خبرة وتجربة خلال سنوات المواجهة في اصطياد هذه الآليات المدرعة، وهنا نحن أمام نقطة أيضا.
0: نعم.
1: وهي نقطة مهمة حول أن ليس القضية بفارق الإمكانيات، العدو يتقدم بآليات مدرعة يتقدم بغطاء جوي، ولكن في المقابل يثبت المقاتل اليمني، بمعنى أن الإرادة هي العنصر الحاسم والحقيقي بما تستند عليه من عوامل ودوافع، وهنا المجاهدون اليمنيون يستندون إلى عامل اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولذلك نرى أن جوانب ومظاهر التأييد الإلهي واضحة. بمجرد أن تم استهداف آلية مدرعة فرت هذه التحشيدات مصداقا لقوله تعالى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. أما ما نتحدث عنه حول أن العدو يستهدف مجامعه، وإما أن إذا ما حاولت الفرار أو أن تقع هذه المجامع في الأسر، بل وأن العدو حاول استهداف هذه المجامع بعد وقوعها في الأسر، وذلك لأنه ينظر إلى هذه المجامع باعتبارها أدوات تم دفع ثمنها سلفا، وبالتالي عندما تقع في الأسر فقد انتهت صلاحيتها. أما عندما تراجع فهي أيضا قد تنقل حالة معنوية يائسة إلى المجامع الأخرى التي يعدها العدو للزق بها في أتون المعركة.
0: صحيح.
1: المجمل أن العدو يظهر لنا الآن ويظهر لليمنيين كيف يسترخص أدواته ومرتزقته، سواء وهم في ساحة في خطوط التماس أو حتى بعد أن يقعوا جرحى يتم إهمالهم. هناك الآلاف من الجرحى اليوم يتظاهرون في تعز، يتظاهرون في مأرب، يشكون أنه تم إهمالهم ولم يعد أن هذا العدو ينظر إليهم بأنهم ليس لهم أي قيمة.
0: صحيح.
1: بعضهم جراحهم يعني وصلت إلى حالة العطب، بعضهم تعرض لحالات بتر، بعضهم ومع ذلك تم إيقاف المخصصات.

0: المخصصات عنهم للعلاج في الخارج، تم إيقاف المخصصات عنهم في للعلاج في الداخل في المناطق المحتلة، وهم يظهرون ويجسدون حالة عن مصير المرتزق وعن مصير من يرهن قراره بيد العدو. وإذا كان العدو قد استرخص من هم في صفوف يسميهم قيادات لدى المرتزقة، عزل هادي ووضعه تحت الإقامة الجبرية،
1: فما بالكم بمجرد عناصر
0: من القيادات سواء سياسية أو عسكرية، فكيف سيكون تعامله مع هؤلاء المقاتلين؟
1: إذن استرخاص واضح. ماذا عن المشهد التالي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تم بعون الله سبحانه وتعالى إسقاط هذه الطائرة مساء أمس تابعة للعدوان السعودي أثناء قيامها في مهام عدائية في محافظة الجوف، وهذا حطامها.

0: الطائرة أيضا سعودية أستاذ زكريا، وهي كثيرة ومتنوعة ومتعددة.
1: نعم، هذا يكشف لنا أولا إدارة المعركة في الميدان في لحظة هجوم كثيف بأنساق متعددة ومن محاور متعددة شرق الجوف، استهداف بالطيران الحربي، تحليق للطيران المسير استطلاعي ومقاتل بنفس الوقت، للتزويد بالمعلومات اللحظية وفي نفس الوقت للاستهداف. ومع ذلك هناك إدارة متكاملة للمعركة من قبل القوات المسلحة اليمنية في كافة الجوانب، التصدي للزحوفات البرية، إسقاط الطائرات المسيرة، إضافة إلى تكتيكات الدفاع المتنوعة من التحصينات وغيرها، وصولا إلى مهاجمة وكسر أنساق العدو الهجومية. لدى القوات المسلحة اليمنية رصيد كبير وتكاد تكون متفوقة على المستوى العالمي في إسقاط أفخر أنواع الطائرات المسيرة التابعة للعدو من MQ-9، 22 طائرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، 4 طائرات قبل ذلك. اليوم نحن أمام رصيد كبير أيضا من إسقاط طائرات في إطار هذه المعركة وفي إطار هذه المواجهة. هذه الطائرة كما يبدو هي من نوع CH-4، وتم إسقاط طائرتين بنفس الوقت أو خلال 24 ساعة في جبهة الجوف، بالإضافة إلى إسقاط طائرتين من نوع وينغ لونغ، إحداهما في البيضاء والأخرى في مقبنة في محافظة تعز.
0: نعم.
1: وقبل ذلك إسقاط برقدار أكينجي، وهي من الطائرات التركية المتطورة كما تم تسويقها، وإسقاط طائرات كاريات. بمعنى أن لدى القوات المسلحة اليوم الخبرة الكاملة في
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط

القادة. تشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل. كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن انفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم الا السيف، ولن ينفع معهم الا القتال، ولن ينفع معهم الا ان نحاصرهم في البحر الاحمر وفي باب المندب وفي جميع انحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.
5: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على

0: السعودي يضع نفسه هو بإصراره على الحصار وباتجاهه للعدوان الشامل كما هي المؤشرات في موقع المعتدي الظالم الغشوم بغير حق. يعني عندما تكون مشكلته معنا هي مطاراتنا موانئنا بضائعنا التي تدخل ثروتنا النفطية التي نحرم منها كالشعب يمني. أي قضية من هذا النوع؟ من هي البلدان التي تدخل في مشاكل مع بلدان أخرى من هذه الاعتبارات لكي لا تتحرك مطاراتكم، لكي لا تدخل بضائعكم؟ هذا يحصل في فلسطين وغزة من قبل العدو الإسرائيلي الظالم المجرم الغشوم الصهيوني. لا يمكن أن نقبل به من السعودي، مستحيل أن نقبل به.
1: إن الذي يعبر عن هوية شعبنا اليمني في الشمال والجنوب وتوجهه ونبضه هي هذه الحشود الوفية

0: تستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء.
1: آفاق هذا المساء، آفاق هذا المساء مع عبد الحليم إدريس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إلى شعبنا العزيز، إلى يمن الإيمان والحكمة، الذين قال عنهم النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع، من ها هنا نفس الرحمن. إليكم أيها الشعب اليماني العزيز بشائر الانتصارات، ويوم مفعم بالنصر المؤزر. القوات المسلحة اليمنية ضربات نوعية في العمق السعودي، وضربات منكلة بمرتزقة العدو السعودي في خطوط التماس. نعم، حشدوا العالم على هذا اليمن قبل 15 عاما، عفوا قبل 12 عاما، ما يقارب من 12 عاما، لكن لم يكفهم الدرس فكرروها مرة أخرى، ولكن دماء المظلومين والمستضعفين والثقة بالله التي تملأ مشاعر وقلوب المؤمنين المجاهدين كانت لهم بالمرصاد. حياكم الله أعزائنا المستمعين وجمهورنا العزيز، مستمعي ومتابعي أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة على الترددين 98.7 و98.5 في هذه الليلة التي نواكب فيها انتصارات وضربات القوات المسلحة اليمنية في العمق السعودي وفي خطوط التماس، والانتصارات المتسارعة والهزائم المتوالية لمرتزقة الريال السعودي. بإذن الله سبحانه وتعالى نواكب معكم في هذه التغطية المباشرة، وسيكون معنا أيضا ضيفنا الأستاذ الكاتب والناشط السياسي أنس القاضي. سأكون معكم في هذه الفترة المسائية من على منبر إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة، أنا عبد الحليم يحيى إدريس إعدادا وتقديما، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الرائع والعزيز عادل الأشول.

نعم أيها المستمعون الأعزاء، حياكم الله مجددا في هذه الفترة المسائية التي نطل من خلالها من على منبر إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة على أبرز المستجدات، نواكب فيها انتصارات القوات المسلحة اليمنية الضاربة ببالستياتها ومسيراتها العمق السعودي إلى أبها، إلى خميس مشيط، إلى نجران وجيزان، إلى الطائف، حيث حلقت مسيرات وصواريخ اليمن التي قصفت في أكثر من مكان ردا على عدوان سعودي متواصل حتى الآن في هذا اليوم. كما يريدنا الآن عاجل الأخبار تقول عاجل، نفذ طيران العدوان السعودي اليوم حتى الآن خلال الساعة طيران العدو السعودي يشن 70 غارة على محافظة تعز والجوف ومأرب والحديدة وصعدة والبيضاء خلال الساعة الماضية. يعني هناك تطور كبير جدا بعد أن كان وردنا، يعني بعد أن كانت الأخبار تفيد خلال 24 ساعة تقريبا ما يقارب من 40 أو 48 غارة. إذن العدو السعودي يأبى إلا أن ينتشل مرتزقته، يعني عندما يضرب العدو السعودي في المحافظات اليمنية فمعناه أن هناك انهيارات كبيرة واسعة بفضل الله وحمده. يريد العدو السعودي أن ينقذ المرتزقة، لكن هيهات له وأن له ذلك. القوات المسلحة والمجاهدون لهم بالمرصاد، لأنهم الساجدون لله الذين ما ركعوا إلا لله وما وهنوا وما استكانوا، إنهم الأبطال المجاهدين، لهم كل التحايا حفظهم الله.

نعم مستمعي الكرام، وتريدون أيضا أخبار عاجلة. عاجل مصدر مسؤول في مجلس الوزراء: اليمن لم يسع إلا لأن يحظى بأبسط حقوقه في وقف العدوان عليه ورفع الحصار عنه. مصدر مسؤول في مجلس الوزراء عاجل يقول: القوات المسلحة اليمنية لم تهاجم أي هدف مدني داخل السعودية. إذن هذا المصدر يؤكد في مجلس الوزراء أن القوات المسلحة اليمنية لم تهاجم أي هدف مدني داخل السعودية، لأن النظام السعودي يدعي كذبا أن القوات المسلحة هاجمت أهدافا مدنية. نحن نقاتلهم بشرف وأخلاق وليس كما يقاتلونهم. ومن آخر المجازر التي يرتكبها العدو السعودي ومجزرة الإصلاح مجزرة السجن التي ارتكبها في الجوف الإصلاحية المركزية، يعني ما يقارب من أكثر من 20 تقريبا شهيدا وجريح، بينهم طفل وأطفال ونساء كانوا زائرين يريدون أن يزوروا المساجين. إذن تصحيح للخبر العاجل الذي وردنا قبل قليل: طيران العدو السعودي يشن 70 غارة على محافظات تعز والجوف ومأرب الحديدة والصعدة والبيضاء خلال الساعات الماضية، وليس الساعة الماضية، يعني تقريبا خلال هذا اليوم هناك غارات مكثفة من قبل العدو السعودي.

كان مستمعين الكرام أيضا العميد يحيى سريع في وقت سابق خلال الساعة الماضية كشف عن هوية ونوع الطائرات التي قصفت السجن المركزي في مدينة الحزم، حيث ذكر البيان للعميد سريع أن الجريمة التي ارتكبها بقوله إن الجريمة التي ارتكبها العدو السعودي المجرم يوم الاثنين الماضي بتاريخ 7/9/2026 باستهداف ميلادية باستهداف السجن المركزي في مدينة الحزم بمحافظة الجوف، والتي راح ضحيتها عدد كبير من نزلاء السجن مع عدد من الزوار بينهم أطفال ونساء، فقد أقلعت عند الساعة 6:36 طائرة حربية نوع F-15 من قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، واستهدفت السجن بغارتين جويتين وعادت إلى نفس القاعدة في خميس مشيط عند الساعة 6:45 يعني بعد ربع ساعة. إن محاولات تنصل العدو السعودي عن جرائمه وعدوانه على بلدنا لن يعفيه من عواقب وتبعات هذا العدوان والإجرام مهما حاولت التغطية على ذلك. هذا تحذير جاد من القوات المسلحة اليمنية

نعم إليكم أيها المجاهدون الأعزاء، يا من تسطرون في هذه اللحظات وفي هذه الساعات ملاحم أسطورية، إليكم أيها الساجدون لرب العرش انظفروا، فحيثما تليت آياته خروا، هم الأولى رفعوا هامات أمتهم حين استبد بها الطاغوت والشر، فهم إذا انتصروا في أي معركة قالوا هو الله لا طاشوا ولا اغتروا. نعم نحن بالله أقوى وثقتنا بالله أقوى، لن نغتر، بحمده سبحوا واستغفروه، وهل إلا من الله جاء الفتح والنصر. قوم أتى الله في هذا الزمان بهم لما طغت أمريكا واعتلى الكفر، يحبهم ولهم في حبه ولهن، لذاك أرواحهم في حبه نذروا. الأوفياء إذا ما عاهدوا صدقوا، ما في مواثيقهم نكث ولا غدر. الناهب إلهام والجيش ألهام، بهم يعذب الله من يطغى ويغتر. فحالهم في الوغى إن واجهوا فئة ذكر ثبات إخاء طاعة صبر. من حيدر إن حدروا روحية وفدوا، من كربلاء ومن مران قد مروا.

نعم أيها الأعزاء المستمعون مستمعي ومتابعي أثير إذاعة أفاق، حياكم الله مجددا في هذه الفترة المسائية التي نطل من خلالها مواكبة للنصر والانتصارات العظيمة التي يحققها أبطالنا المجاهدون الأعزاء. نرفع لهم كل التحايا، ندعو لهم بالثبات والنصر المؤزر. نتحد جميعا في وجه هذا العدو المتغطرس اللئيم الذي يريد قتلنا جميعا، ولكنهم كانوا في جبن وسكوت وخذلان عندما ذبحت غزة من الوريد إلى الوريد، وقتل فيها أكثر من 20 طفل ممن مزقتهم غارات الإسرائيليين الصهاينة من اليهود المحتلين. نعم لا زالت تردنا الأخبار العاجلة حتى الآن المهمة، عاجل مصدر مسؤول في مجلس الوزراء، مغالطات مجلس الوزراء السعودي في محاولة بائسة لتزييف حقائق العدوان على اليمن. مصدر مسؤول في مجلس الوزراء، استهداف أرامكو جاء ردا على الهجمات السعودية على بلادنا. أرامكو وأهداف حيوية أخرى تمثل العصب المادي الممول للعدوان. أي تصعيد سعودي سيقابل باستهداف أهداف حيوية أكبر وأهم. اليمن ماض في انتزاع حقوقه والدفاع عن سيادته وتحرير أرضه. من أيضا الأخبار العاجلة عن نفس المصدر المسؤول عن في مجلس الوزراء يقول: ندعو المجندين ضمن التحشيدات السعودية للعودة قبل فوات الأوان. دماء ضحايا إصلاحية الجوف لن تذهب هدرا. العدو السعودي سيدفع ثمن جرائمه وتصعيده ولن يجلب إلا الخسران.

0: حياكم الله مجددا مستمعينا الاعزاء، مستمعي ومتابعي اثير اذاعه افاق في هذا اليمن الحبيب والعزيز، ونحن نطل عليكم في هذه الليله والفتره المسائيه، نواكب من خلالها انتصارات القوات المسلحه اليمنيه التي تسطر ملاحم بطوليه في وتضرب بكل قوه واقتدار بعون الله وثقة بالله سبحانه وتعالى في وجه هذا العدو المتغطرس. معنا الآن عبر الهواء مباشرة الأستاذ الكاتب والناشط السياسي أنس القاضي. حياكم الله أستاذ أنس. يا مرحبا بكم. بداية أستاذنا العزيز، في مواكبة لهذا الانتصارات وقبل أن نقرأ هذا النصر، إذا ما بدأنا من الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو السعودي في السجن المركزي بمحافظة الجوف، لماذا يلجأ العدو السعودي إلى مثل هكذا جرائم ويكرر أخطاءه؟ ألم يستفد من الدروس السابقة؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع هو السعودي يعني يمكن قراءة هذا الحدث أو الجريمة البشعة في السجن المركزي في الجوف، يمكن قراءتها من بعدين. البعد الأول هي حقيقة أن السعودي كما عرفناه طوال سنوات العدوان،
0: نعم،
1: عندما كان يخفق أو يعجز عن انتزاع انتصار عسكري في الميدان، انتصار مقاتل لمقاتل يعني بهذا المعهد الفروسي، كان دائما ما يلجأ إلى استهداف المدنيين لكي يرضي غروره ويتشفى بهذا المعنى، يخلق انتصار ضد قوة ليست في حالة حال معهم. هذا الجانب لا زالت هذه النفسية السعودية لم تتغير. الجانب الآخر هو متعلق بقضية الأسرى. السعودي في تلك المواجهات في الجوف عندما ارتكب الجريمة البشعة، كان هناك أسرى لدى القوات المسلحة اليمنية. يبدو أن السعوديون افترضوا أن هؤلاء الأسرى في السجن المركزي وبالتالي استهدفوهم.
0: نعم.
1: فربما تكون هذه المسألة مرتبطة بالأسرى. أما من حيث المبدأ فالعدو السعودي هو مجرم، وهو استخدم يعني قصف أكثر من سجن، وهو في بداية العدوان في السنوات الأولى بالعدوان سواء قصف سجن الحديدة أو السجن المركزي في تعز، في بداية العدوان كان يفعل هذا الأمر من أجل إطلاق سراح المجرمين، من أجل إشاعة الفوضى، إلا أن البعد النفسي المتعلق بإجراميته هذا الأمر لا شك فيه. والمسألة الأخرى المتعلقة بالأسرى أيضا ربما تكون باعثا أو دافعا لهذه الجريمة.
0: نعم، إذن هو يؤكد إجرامه يوما بعد آخر وإن اختلفت الأسباب والمبررات التي يتحجج بها أستاذ أنس. في إطار الإيقاعات النصر اليماني وما شاهدناه ويشاهده اليمنيون جميعا عبر شاشات التلفاز وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، نرى انتصارات عظيمة جدا، رغم أنهم أستاذ أنس حشدوا كثيرا لهذه المعركة وكانوا يتباهون ويتبخترون جدا، لكن نرى أن هناك في الضربات اليمنية بشقيها في العمق السعودي وفي أيضا خطوط التماس دقة في الرصد، دقة في إصابة الأهداف، وأيضا في الكم والنوع. ما الذي تريد أن تكشفه لنا القوات المسلحة اليمنية؟ تفضل.
1: هو يعني القيادة الثورية، القيادة السياسية والقيادة العسكرية في صنعاء على قدر عالي من الأخلاقية، على قدر عالي من الإيمان بالله وبالسنن الكونية، وعلى قدر عالي من احترام المواثيق والمساتير،
0: نعم،
1: والشرائع البشرية عموما.
0: صحيح.
1: طوال هذه السنوات عندما دخلنا في حالة هدنة، كان السعودي يخلق هذه الهدنة كثيرا، قام يعني بتشكيل قوات جديدة مثل درع الوطن، مثل الطوارئ، قام بتعزيز المستوطنة بالأسلحة، يعني اخترق الهدنة على أكثر من مستوى. وفي ذات الوقت عندما كان العدو يخترق الهدنة، القوات المسلحة اليمنية لم تقم باختراق الهدنة، إنما كانت في حالة إعداد، وفي حالة استعداد وبناء، وهو أمر مشروع.
0: نعم.
1: وبالتالي عندما رأت القيادة بأن مسار التسوية السياسية، مسار هذا الطريق الذي هو متوقف بفعل التعنت السعودي، وعندما رأت أن على القوات المسلحة اليمنية أن تدخل الساحة وتفرض شروطها وتنتزع الحقوق الشعبية، حقوق اليمنيين، في هذه الحالة دخلت القوات المسلحة اليمنية وهي على درجة عالية من الانضباط. الاحتياط ومن التدريب بعد تشكيلها وتطوير مهاراتها وبعد ايضا المشاركه في طوفان الاقصى ونصره الشعب الفلسطيني. كل هذه الامور جعلت القوه المسلحه اليمنيه مهيئه لان تكون قادره على تلقي العون الالهي، وجعلتها مهيئه لان تكون محط اهتمام شعبي وداعم مجتمعي. وبالتالي هذا الامر ليس مستبعدا لا بحسابات الدنيويه ولا بحسابات الاخرويه والاعتقاديه. يعني مسار بناء القوات المسلحه اليمنيه كان بالضروره سوف يفضي الى هذا الامر، الى ان يدخل الجيش اليمني في معركه تحرريه يستعيد بها حقوق الشعب اليمني. لاننا طوال سنوات من خارطة الطريق ومن التهدئة غير المكتملة كنا نتجاوز عن السعودي، كنا نؤجل قضايا لصالح قضايا أخرى، لكن العدو السعودي استمر في غيه وطغيانه فيما القوات المسلحة اليمنية كانت في حالة بناء. وهنا نتذكر الشهيد الغماري وإسهاماته الجبارة في إعادة البناء والتطوير. فاليمنيون لم يخرقوا الاتفاقات والمعاهدات مع السعودية، ليس من جانب ضعف إنما من جانب حصانة أخلاقية عالية. وعندما دخلوا المعركة دخلوها بقوة واقتدار بعدالة إلهية وعدالة أيضا تاريخية وأرضية.
0: نعم، إذن كما ذكرتم أستاذنا مع تراكم القوة التي راكمتها صنعاء وهي تستند إلى المظلومية والثقة بالله سبحانه وتعالى والشعب المتفاني، أيضا هناك أستاذنا العزيز العدو برغم ما حشد ورغم ما يمتلك من إمكانات إلا أنه تقهقر سريعا، وهناك خلافات ما بين أيضا السعودي والإماراتي تنشأ الآن، وربما هناك أخبار يقولون أن السعودي أيضا تضرب بعض أصحابها أو من يفرون. كيف تقرأ المشهد عموما وتلخصه في هذه المواجهة؟ ما العوامل التي أيضا أدت إلى الانتصارات التي نراها؟
1: هو بالطبع يشوف، هو لابد أن نفرق بين مسألتين، نفرق بين مسألة أن هناك خلافات يمنية، أن هناك قضية جنوبية، قضية تهامية، قضية في تعديل آخره.
0: نعم.
1: هناك قضايا يمنية موجودة منذ العام 2011، هذا سياق ولابد أن يحل حلا وطنيا يحله أبناء الوطن الواحد في ظل السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية. القضية الأخرى هي قضية أن هناك تدخل عدواني مباشر سعودي إماراتي، والسعودي والإماراتي عندما يتدخل إنما من أجل مصالحه الخاصة وليس لعيون أي يمني. وبالتالي فالسعودية تتعامل مع اليمنيين كمرتزقة، لا تتعامل معهم كأصحاب قضايا، رغم أن القضايا الوطنية تحل في ظل السيادة فهي تتعامل معهم كمرتزقة. وبالتالي مسألة أن يتوحد المرتزقة هذا أمر خطير. يعني المستعمر البريطاني كان لديه أكثر من 20 جيش عميد.
0: نعم. تتعدد أشكالهم. نعم.
1: نعم. فالسعودية تتعامل معهم كمرتزقة، وبالتالي فهي لا تريد أن توحدهم، لا تريد لمجموعة من اليمنيين تتوحد وأن تكون صاحبة قوة. هذا التعامل مع اليمني باعتباره مرتزق والتنافس مع الإمارات جعل من الصعب لهذه القوات التي ظلت متفارعة ومتباينة طوال فترة طويلة، جعل من الصعب عليها أن تدخل في مسار عملية عسكرية موحدة، لأن أهدافها شتى. هناك تباينات سياسية، تباينات عقبية، تباينات مناطقية، وأيضا التباين السعودي الإماراتي. فالقصد أن من يعتمد على مرتزقة لا يستطيع أن يحقق أمر.
0: نعم صحيح.
1: المرتزقة الذي يحرك من خارج الوطن لا يستطيع أن ينتصر لا لقضية شخصية ولا لقضية الدولة المحركة له. بالتالي طبيعة تكوينهم بوصفهم مرتزقة هذا الأمر يحكم عليهم بالفشل، لأن المرتزق لا يضحي، من يضحي هو صاحب القضية العادلة والذي يتمسك بحبل الله والذي يتمسك بدعم شعبه. أما من يبحث عن حل لقضاياه لدولة هنا أو هناك، ومن يحرك هو المال السعودي أو الدرهم الإماراتي، مقاتل كهذا لا يمكن له أن يحقق انتصار، ولا يمكن له أن يكون مستعدا للتضحية وأن يكون مستوعبا للآخر، لأنه في حالة صراع وفي حالة منافسة.
0: نعم أستاذ أنس، في فيديو الإعلام الحربي الذي نشر اليوم نرى مشهدا عظيما كما ذكرتم أنتم، يمثل أيضا أخلاق اليمني عندما يقول لهم المقاتل اليمني للأسرى حياكم الله أنتم بين إخوتكم. ما تعليقكم على هذا المشهد؟
1: من هذا المشهد يعني طوال سنوات العدوان كنا نراه طوال الجبهات الداخلية وجبهات الحدود. فالقيمة الأخلاقية لقوات الجيش اللجان الشعبية التي اندمجت ومصلحت القوات المسلحة اليمنية، القيمة الأخلاقية لم تفارقهم طوال سنوات العدوان حتى اليوم. لكن أهمية هذا المشهد اليوم هو التذكير بأن القضية قضية صراع يمني سعودي، يمني إماراتي، يمني أمريكي، يمني إسرائيلي، أي أن الآخر اليمني حتى لو وجدناه وقد أصبح جزءا من معسكر العدو فنحن لا نريد به شرا، إنما نرى أن العدو هو السعودي. والإعلام الحربي وخطاب السيد القائد وخطاب القوات المسلحة لا يتحدثون عن المرتزقة اليمنية، إنما يتحدثوا عن تحييدات العدو السعودي.
0: نعم.
1: وبالتالي فهي رسالة أنك يمني وأن قضاياك ومظلوميتك وحقوقك ومصالحك هي في انتماء لهذا الوطن، وأن السعودي والإماراتي الذي يحركك من الخلف أنت لا تنتمي إليه وهو لا ينتمي لك، وإنما هي معركة خاسرة. وبالتالي فهو يؤكد هذه المسألة، يؤكد أن القضية ليست قضية بين يمنيين، إنما القضية هي مع عدو السعودي، واليمني هو في نهاية المصاف أخ لك وموجود في هذا الوطن، ويجب أن نتصالح وأن نتعايش بينه.
0: نعم أستاذ أنس، أخيرا العدو السعودي حشد مع حشوده العسكرية أيضا حشد إعلامي رهيب جدا ربما يفوق ما حشده في عام 2015، حيث نرى قنوات كثيرة كالجزيرة والعربية وغيرها وأيضا ناشطين يمتد من الخليج إلى سوريا إلى غيرهم ينبرون في يعني لم نرهم يتفاعلون كما تفاعلوا الآن لا في العدوان على غزة ولا غيرها، لكنهم كما قال الإمام علي قد أرعدوا وأبرقوا ومع هذين الأمرين الفشل. ما تعليقك على هؤلاء الناشطين وما أهمية مواجهة أو حرب الإعلام ومعركة الوعي والبصيرة كختام لهذا اللقاء؟ تفضل.
1: ولا شك أن الوعي وأن البصيرة وأن التحقق وأن النقد أن هذه السمات إذا امتلكها المجتمع يصبح أكثر حصانة من أن يتأثر بإعلام العدو وإشاعته. أما قضية لماذا هذا التضخيم للبعد الإعلامي، فأنا أعتقد أن العدو السعودي يريد أن يعوض من فشله وتفككه العسكري بتوحيد الجبهة الإعلامية.
0: صحيح، لكن كأن هناك تعويل على الجبهة الإعلامية أن تعمل دورا يعني في الواقع حتى.
1: نعم، وتعويل يعني الفشل على الصعيد العسكري والميداني والتفكك على الصعيد العسكري والميداني يراد أن يتم التعويض عنه بالخطاب الإعلامي وبتوحيد الجبهة الإعلامية، وهو توحيد ليس توحد قوة منسجمة، إنما توحد قوة ما يجمع هذه القوة هو فقط العداء لصنعاء. فهو حتى برغم أنه موحد إلا أنه في أعماقهم فقط، ونحن نجد أن هذه القوة يعني عندما قوة من قارة صالح تضرب فالإخواني يفرح في أعماقه، وعندما يضرب الإخوان ذلك يسعد. فحتى رغم أن شكلها متوحد إلا أنها في أعماقها
0: نعم
1: على درجة عالية من الوحدة.
0: إذن شكرا جزيلا لك أستاذ أنس، كنت ضيفا عزيزا معنا عبر الهواء مباشرة في هذه الفترة المسائية من على أثير إذاعة فاق صوت الوعي والبصيرة. شكرا لك.
1: شكرا لكم.
0: في أمان الله.

نعم، حياكم الله مشاهدينا المستمعين الكرام، مستمعي ومتابعي أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة في هذه الفترة المسائية التي نواكب من خلالها انتصارات القوات المسلحة اليمنية، ونرصد لكم هنا أبرز أو بعض المقالات والتغريدات والكتابات من على منصات التواصل الاجتماعي. بداية بما كتبه الدكتور أحمد الشامي، يقول: لأحبابنا من أحرار الأمة، حجم الانتصارات في اليمن على العدو السعودي وأدواته من المتصهينين يفوق الخيال، ولا نملك إلا أن نسجد شكرا وحمدا لله على الانتصارات في كل الجبهات. افرحوا واطمئنوا، فستسمعون قريبا ما يسر المؤمنين ويغيظ الكافرين.

نعم، إذن إلى كتابة أخرى يقول فيها حسين أبو طالب في هذا المشهد، ويقصد به المشهد الذي تم بثه اليوم في فيديو الإعلام الحربي، يسأل المجاهد اثنين من الأسرى في لحظة الأسر عن الاسم وأي محافظة، ثم يقول لهم وقد وضع ذراع الأسير الذي أرهقه الوقوف على كتفه وقال حياكم الله أنتم بين إخوتكم، ما أعظم هذه الأخلاق، جاء ليقتلك ليقتلك ثم تتمكن منه فتقول له حياك الله أنت عند إخوتك وتسنده لكي يستطيع الوقوف، شيء مذهل فعلا. نعم، هذه أخلاق اليمن وهذه أخلاق المجاهدين الأعزاء في يمن الإيمان.

الاعلام السوري او الشعب السعودي او بقيه المخدوعين في اليمن، تعالوا اوريكم الكارثه. شوفوا تغريدات اعلام الكيان الازرق شو يقول. هذا ايدي كوهين يقول في عدو مشترك لإسرائيل وبلاد الحرمين، ويقول يكشف لأول مرة عن تعاون إسرائيلي سعودي بالحرب على الحوثيين، وأخيرا يقول تحرير صنعاء على الأبواب وابشروا يا يمنيين. والله بعد هذه التغريدات أي أحد تشوفوه واقف مع بن سلمان في اليمن اعرفوا أنه خريج من جامعة تل أبيب مباشرة. وها إحنا قد أقمنا عليكم الحجة حتى لما تروحوا عند الله يوم القيامة ما تكونوا محشورين مع جماعة النتن، يا تكون واقف مع اللي ناصروا أهل غزة أو الله يحشرك مع جماعة بستين. صفر الحكي.

نعم أعزائنا المستمعين، لازلنا نرصد معكم أبرز المقالات والكتابات في منصات التواصل الاجتماعي التي كتبت حول الانتصارات اليمنية وأيضا حرب التضليل التي تشنها السعودية، كما ذكر هذا الناشط أيدي أكوهين هذا اليهودي كتب في منصة إكس قائلا: تحرير صنعاء الأبواب، ابشروا يا يمنيين. وهذا خليجي يقول: لا عودة إلى الخلف. وهذا الدكتور علي القرة داغي تقريبا يقول: المكتب الإعلامي الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين يدعو لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب في صنعاء أو في اسمائهم الحوثيين. وهذا يقول السفارة تقريبا الأمريكية أو موقع للأمريكان يقول: الحوثيين هم من بدأوا هذا الصراع. إذن تشابهت قلوبهم، الأمريكيين والخليجيين واليهوديون، واليهود كلهم في مربع واحد يتكلمون بنفس الكلام. يقول هنا تعليقا على هذه المنشورات الأستاذ محمد الفرح: بمجرد أن طالبت صنعاء برفع الحصار عن موانئها ومطاراتها وإنهاء العدوان والاحتلال، اجتمع الإسرائيلي والأمريكي والتكفيري والعميل على كلمة واحدة. وانتم سمعتوا قبل قليل مستمعين الكرام ماذا قال اليهودي إيدي أكوهين، وماذا قال الخليجي، وماذا قال هذا أيضا الذي يدعي أنه من علماء المسلمين ولم نرهم في غزة. كلهم قالوا بنفس الكلمة وكلهم في خندق واحد، التكفيري والأمريكي والإسرائيلي والعميل، وغنوا بلحن موحد يطبخ في تل أبيب وتباركه واشنطن وتموله الرياض وتنفذه أحذيتها وأدواتها في اليمن. هل هذا هو الإجماع الدولي أم هو كشف للحقائق؟ برأيي أن هذا هو عربون النصر، فلا يجتمع الصهيوني والأمريكي والتكفيري والعميل السعودي إلا في مواجهة أحرار الأمة، ولا يتفقون إلا فيما يفرق الأمة.

0: أسلم بصفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.
2: اضرب واعلق واحرق واكسر كبر المستكبر واطماعك اضرب وارعب دمر فجر.
3: نعم مستمعين الأعزاء، ردنا قالوا عنه انتهاك سافر وجرائمهم في بلادنا هدية من مملكة الخير، إنه العور بكل ما تعنيه الكلمة. وماذا علينا أن نتوقع من مدرسة إبستين إلا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يكتب هنا مستمعين الكرام، أيضا لازلنا معكم نواصل رصد ما قيل من التغريدات والكتابات على منصة التواصل، العلامة الحسين السراجي معلقا على بيان الاتحاد العالمي لعلماء النفط وليس علماء المسلمين، هم أولى بهذه التسمية. يقول الاتحاد العالمي لعلماء النفط وهيئة علماء الانبطاح والارتزاق ودويلة قطر جميعهم يفتون ويحرضون ويدعون لتحرير اليمن من أحراره، وهم يغوصون في أعماق العبودية وخيانة الله ورسوله وخيانة الدين والعروبة والأخلاق والقيم. أهانوا الدين فأهانهم الله.

نعم مستمعي الكرام، أيضا هنا كتب على منصات التواصل عبد الملك العجري، الأستاذ عبد الملك العجري، في رسالة للجولانيين في سوريا، لأن انتشرت بعض المقاطع والصور وهم يلبسون الزي اليمني في دعمهم للمرتزقة، يقصدون بذلك، قال لهم: الزي اليمني ماركة للعزة والبأس، وبما أنكم ارتديتموه فعليكم الآن تحرير أراضيكم المحتلة، حسب تعبيره. قال عضو لجنة المفاوضات عبد الملك العجري أيضا في منشور له مخاطبا الجولانيين في سوريا: إن ارتداء الزي اليمني والعمامة والخنجر اليمني يمثل ماركة للعزة والبأس لليمنيين، فكما ذكرنا بما أنكم فعلتم ما فعلتم فعليكم تتوجهوا فورا لتحرير أراضيكم المحتلة، وإلا فإنكم تسيئون للعمامة اليمنية والخنجر الحميري. نعم مستمعين الكرام، اليوم كاتس ونتنياهو الملعونين كان على جبل الشيخ ويتباهون ويقولون: هذا الجبل لنا ونحن نسيطر عليه، ولا يمكن لأحد أن يأخذه، ونحن نسيطر عليه لنحمي الجولان المحتل، وكذلك نستطيع من خلاله أن نوجه ضربات إلى لبنان. لماذا لا يتحرك هؤلاء من يدعون أنهم أسود السنة وهم على بضع خطوات على مرمى حجر منهم الصهاينة، ويعيثون في سوريا الفساد؟ الإسرائيليين يقتحمون ويأخذون أراضي ويتزئونها ويأخذون أسرى ويقتلون من بلاد سوريا العزيزة، وهم لا يتحركون، حتى إذا ما جاء العدوان على اليمن يتكلمون.

نعم، وأيضا مستمعي الكرام يصلنا الآن خبر عاجل عن رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام، يقول فيه: كان على النظام السعودي أن يستجيب للسلام بدلا من التصعيد وارتكاب الجرائم، لكنه يصر على تضليل العالم بسرديات كاذبة لتخويف العالم وابتزازه، وكلها دعاوى لا أساس لها من الصحة. هدفه منها استدعاء تعاطف دولي إلى جانبه والقتال نيابة عنه، ومن سخرية القدر أن سردياته الكاذبة لم تعد تجد لها أذانا صاغية حتى عند أقرب حلفائه، ومن أصغى إليه فهو يصغي إلى أمواله فقط. صحيح والله، كثير ممن يتضامنون مع السعودية هم لا يصغون له، إنما يصغون لصوت الدراهم والزلط والريال السعودي. ولذلك أي نظام السعودي فاشل أنت واهم وساقط وأنت إلى خسران. انتظروا أيها اليمانيون بشارات النصر، القوات المسلحة اليمنية والمجاهدون يطبخون لكم نصرا عظيما بالثقة بالله والتوكل عليه بمظلومية هذا اليمن الذي يستحق. سننتزع حقوقنا أيها السعودي، أيها النظام السعودي البائس. أما الشعب السعودي فهو مظلوم أيضا، الكثير من الشعب السعودي مظلومين أيضا بفعل هذا النظام السعودي البائس. فلذلك نحن على مدى 12 عاما قاتلنا وصبرنا، وخلال 4 سنوات من خفض التصعيد لم يطلق اليمن رصاصة واحدة ضد النظام السعودي، ولكن هو من ابتدأ الحرب والعدوان قبل 12 عاما، وابتدأها اليوم بعدوانه وحصاره على اليمن. فلذلك أيها النظام القاتل الأطفال والنظام المحاصر لهذا الشعب، انتظر، فإن منتظرنا بإذن الله نصرا وفرجا قريبا لهذا الشعب العزيز المظلوم

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلك من كل جانب.
0: ما قلت يا عم مهيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم مهيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شهروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
4: تسلي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه يا جماعه، حتى بثلي ساعه بس.
6: لحظه انت رقمك 7-4؟
4: ايوه.
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: قادمون في العام السادس، معتمدين على الله متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالف العدوان.

0: وخلال الأيام الثلاثة الماضية شن العدو السعودي المجرم عدوانا ظالما غاشما على شعبنا ب121 غارة جوية.
1: عدد صادم للغارات التي شنها طيران العدو السعودي على 5 محافظات يمنية خلال 3 أيام فقط، وأحدثت خسائر كبيرة في الأرواح والأعيان المدنية. كان آخرها جريمة بحق نزلاء إصلاحية الحزم هزت الأوساط اليمنية ولم تهز الضمير العالمي المنافق. ما كان لهذا الطفل المفجوع لهول ما رأى بحق نزلاء إصلاحية الحزم المثخن بجراح العدوان أن يصرخ ويبكي بألم وحرقة ثم لا يجيبه أحد؟ وما كان لهذا الطفل أن يغادر الحياة بصمت، أو أن يستفيق هذا الطفل الآخر من هول الصدمة قبل الرد؟ وما كان للعدوان والتصعيد أن يمر دون عقاب؟ رسالة صريحة قالتها القوات المسلحة عقب كل تلك الجرائم وجاءت عملياتها في هذا الإطار.
0: وفي إطار الرد على هذا العدوان الغاشم ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل،
1: ولأن المجرم السعودي وسع عدوانيته على محافظات الجوف ومارب والبيضاء والحديدة وتعز، فقد جاء الرد في المقابل واسعا ضمن نطاق جغرافي شمل نجران وخميس مشيط وجيزان، وتركز على أهداف عسكرية حيوية واقتصادية. عملية الرد والعقاب اليمني تكتسب أهميتها من أهمية أهداف تنوعت بين الاقتصادي والعسكري والحيوي. وفي الأهمية ترتبط شركة أرامكو في أبها ونجران بعصب الاقتصاد السعودي وبعصب الأمن المائي والكهربائي والخدماتي، وبهما تناط مهمة توفير إمداد المشتقات البترولية لكافة القطاعات الحيوية في جنوب المملكة. وتعد هاتان المنشأتان هدفان اقتصاديان وحيويان بالغ الحساسية، والأمر ينسحب على المدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان، فهي إحدى أهم المشاريع الاستراتيجية الكبيرة للصناعات الأساسية والتحويلية، وتضم مجمع أرامكو لتكرير النفط ومشروعات طاقة ضخمة ومجمعا لمعالجة النفط الخام وإنتاج المنتجات المكررة، ومحطة كهرباء متكاملة تعمل بتقنية التغويز، وميناء تجاريا ومحطة لتحلية المياه، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للصناعات الأساسية والتحويلية. وعلى المقلب الآخر في شقه العسكري تعد قاعدة الملك خالد في خميس مشيط إحدى أكبر وأهم القواعد العسكرية الاستراتيجية في المنطقة، تضم خبراء أجانب وتمثل مركز قيادة المنطقة الجنوبية للمملكة، تتمتع بأحدث الأنظمة العسكرية والتقنيات المتطورة في الرصد والهجوم، والأهم أنها مثلت إحدى منطلقات العدوان الجديد وعدوان السنوات الماضية. انتقاء هذه الأهداف ورسائل النار اليمني المتصاعد في كل اتجاه تفاكم خسائر العدو السعودي، ترفع عليه الكلفة اقتصاديا وعسكريا من بين أهداف عسكرية أخرى تمهد لما بعد، وتؤكد للعدو عمليا أن أي تصعيد لن يمر دون رد مزلزل. اليمن وقواتها هنا لا يكترثون بالتبعات ولا يستوحشون من كثرة الإدانات، فنفط أرامكو ليس أغلى من دماء اليمنيين.

عم يا نظام بني سعود، نفط أرامكو ليس أغلى من دم أطفالنا ودماء أطفالنا المهراقة. يا خريجي مدرسة إبستين، يا قمامة الأرض، هنا خريجي مدرسة الحسين وعلي، هنا أحباب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لا تجرب المجرب، صبر اليمن نفد الصبر وطفع الكيل، ولم يعد أمام هذا الشعب وهؤلاء المجاهدين إلا أن يؤدبكم بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا اليمن صبر بما فيه الكفاية، اليمن لم يعتدي عليكم، لم يطلق رصاصة واحدة اعتداء عليكم، اليمن يدافع عن نفسه. وصدق الله القائل حين قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذا إشعار من الله لكل مظلوم، إن قاتل عن نفسه ودافع عن أرضه وعرضه فلا لوم عليه. لا نحتاج إذن من الولايات المتحدة ولا من الأمم المتحدة الكاذبة ولا من مجلس أمنها الزائف الذي شاهد ورأى شلال الدماء في غزة والضفة وبيروت وبغداد وطهران وصنعاء وفي كل عواصمنا العربية الحرة ولم يحرك ساكنة. لا نحتاج من هؤلاء الذين شاركوا في سفك دماء الأمة وفي قتل أطفالنا وتمزيق أحشاء أطفالنا، وطحنوا الأطفال بمجنزراتهم ودباباتهم، كانوا يدوسونها في غزة بالمجنزرات، يأتون على طفل أو امرأة أو رجل فيدوسونه بالمجنزرة والدبابة حتى يموت. هؤلاء لا نحتاج إذنا منهم، نحن نستأذن من الله وندافع عن أنفسنا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وهذا الشعب ظلم على مدى 12 عاما من القتل والاضطهاد والحصار، منع منه حتى حبة الدواء، مات مرضا وفقرا وجوعا، مات جراء الحصار وجراء القنابل والصواريخ والمدمرات، لم يستثنه الموت وجاءه الموت من كل مكان، لكنه عاش ثقة بالله وداس على الضيم وداس على فقره وجوعه ومرضه، فانتصر بقوة الله وراكم قوته وراكم إمكاناته، فصار يرجم بمسيرة رجوم وتذهب إلى أماكن للمرتزقة فتضرب تحشيداتهم وأماكن اختبائهم بدقة عجيبة وصفر خطأ. نعم، وصار يرجم ويطلق صواريخه البالستية إلى تجمعات العدو وتحشيدات العدو وإلى نفط العدو وإلى مملكة العهري ومملكة قرن الشيطان. هذا اليمن العزيز الذي رسم صورة مشرقة من المحبة والولاء والانتماء لرسول الله، وهذا اليمن الذي رسم عنوانا مضيئا من الأخلاق، فحينما يقاتل يقاتل بشرف ويقاتل بمروءة وكرامة وعزة. عندما يقبض على أسير، ورأيناهم اليوم في الجوف، عندما يأخذون الأسرى ويقول لهم حياكم الله أنتم بين إخوتكم، هذا هو اليمني، هذا هو اليمني الذي انتصر لغزة على بعد 12 على بعد 2000 كيلومتر. هذا هو اليمني الذي مزقت أحشاء أطفاله ونسائه في السجن المركزي في الجوف خلال اليوم الاثنين الماضي. يا نظام السعود، كل قطرة دم ستدفعون ثمنها غاليا، وكما حذرت القوات المسلحة اليمنية أن العقاب قاس والرد آت ومستمر، لن تفلتوا من العقاب ولن تفلتوا. جرائمكم في اليمن واضحة، حفرتموها في ذاكرة اليمني صغيرا وكبيرا، دماء، أشلاء، اقتصاد منهار، حصار،
هذا كله يلعنكم، التاريخ يلعنكم، مظلوميتنا تلعنكم، تطاردكم. نعم، سنأخذ بالثأر والقصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الدم بالدم، السن بالسن، العين بالعين، والجروح قصاص.

0: تشعل سيجارة أو ربما شمعة، لكن أن تحرق بها دبابة أبرامز أمريكية فهذا لا يحدث إلا في اليمن. تعال لأخبرك القصة. في السنوات الأولى من العدوان عام 2015 دخلت السعودية إلى اليمن بأحدث ما اشترته من السلاح الأمريكي وفي مقدمته دبابات أبرامز، لكن المقاتل اليمني احتاج إلى ولاعة فقط ليحول أبرامز وغيرها من آليات السعودية ومدرعاتها إلى خردة.
1: وسنحرقها بهذه الولاعة.
2: احرقها الكفرد يلا.
3: البطارة في جلهم.
0: اليد التي حملت الولاعة لم تتوقف عندها. خلال سنوات العدوان والحصار صنع اليمن المسيرات والصواريخ البالستية وفرط الصوتية، واليوم مع تجدد التصعيد في مواجهة السعودية ومرتزقتها عادت أبرامز إلى الاحتراق، وهذه المرة أشعلتها مسيرة رجوم، فيما دكت الصواريخ البالستية التحشيدات بحسب مشاهد بثها الإعلام الحربي. لم تعد الرياض تواجه اليمن الذي حاصرته قبل سنوات، فصنعاء حسمت قرارها لا عودة إلى الوراء حتى كسر الحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني. شاء ابن سلمان ذلك أم أباه؟

حمدا لك الله منك الفتح والنصر ونحن جندك منا الحمد والشكر حمدا لك الله إذ وفقتنا لنكون مجاهدين وهذا القائد البدر إن جاء نصرك فاضت أعين خجلا وكل من شاهدوه سجدا خر إليك نرفع يا رباه أيدينا حمدا وليس بنا عجب ولا كبر لولاك ما حسم الأنصار معركة ولا تحرر من شر العدا شبر عزما ملأت صدور المؤمنين وفي صدور أعدائهم قد خيم الذعر تصاحب الزحف للأعداء طوائرهم ونحن يصحبنا التسبيح والذكر إن انتصارات هذا الشعب معجزة يحار في كنهها التفسير والفكر تظل شاهدة في أن من وثقوا بالله فالعسر في ميدانهم يسر والمؤمنون بنصر الله قد فرحوا بنكهة النصر يشفى الروح والصدر تعبت يا باحثا عن سر قوتنا إن الولاء هو المكنون والسر

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق. تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. مستمعينا الأعزاء، مستمعي ومتابعي أثير إذاعة آفاق، انتصارات عظيمة وهزائم متوالية عن في صفوف الارتزاق وصفوف العدو، تحشيدات العدو السعودي. لم تعلن القوات المسلحة حتى الآن، ولكن هناك أخبار وموثقة بالصوت والصورة وتباكي للمرتزقة أنفسهم. هم يعترفون أن هناك انهيارات كبيرة جدا، وبإذن الله سبحانه وتعالى ستأتي البشارة العظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله أن هذه المعركة الفاصلة التي يخرج فيها المحتلون من أرض اليمن، وكما دفن الأحباش على تراب هذا الوطن والفرس والأتراك والبريطانيين، سيدفن كل غاز وعميل، لأن اليمن كانت ولا زالت وستظل اليمن مقبرة الغزاة. نعم يا كل غاز وعميل، اليمن تلفظ الغزاة والمحتلين بمختلف وتعدد مسمياتهم، كانت ولا زالت وستظل هكذا. ولذلك هناك انهيارات متسارعة جدا، ثقتنا بالله كبيرة جدا، لأنهم معتدون ولأنهم ظالمون ولأنهم متجبرون ولأنهم متغطرسون. ما يحصل هو تأييد من الله سبحانه وتعالى، ليس بقوتنا ولا ذكائنا ولا حنكتنا ولا غير ذلك. صحيح أن الإعداد مهم جدا والاستعداد مهم جدا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لكن كل ما يحصل هو من الله. ولذلك مع كل نصر نقول هو الله، ونذكر الغزاة والمحتلين الجدد اليوم بأن اليمن مقبرة الغزاة.

إذن بقوة الله وبثقتنا بالله سبحانه وتعالى سندحر المحتلين وسنقاوم وسنجاهد الظالمين من يريدون أن يقتلوا هذا الشعب ويتآمروا عليه. ونقول لكل متضامن مع الريال السعودي من الخليجيين وناشطي الجولاني: جبل الشيخ الذي يسيطر عليه الإسرائيلي أقرب لكم، نعم وأقرب لكم من اليمن، وغزة على مرمى حجر منكم. نقول لهؤلاء الذين ينشطون في مواقع التواصل الاجتماعي: أنتم مهزومون في أرض الواقع. وإلى جماعة الشرع الجولاني بالتحديد نقول لهم: اليمن عصية على الانكسار، ولكل واهم أيضا، لكل عميل، وكانت ولا تزال مقبرة الغزاة، وهي حاضرة لتدفن غزاة العصر بألوانهم المتعددة. نقول لكم: جبل الشيخ الذي يسيطر عليه الإسرائيلي الذي يستبيح أرض سوريا العزيزة ويذل أهلها هو أولى أن تطردوه وتقاتلوه، وليس أهل اليمن، أهل الإسلام الذين قال عنهم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. نقول لكم: إسرائيل التي سفكت دماء إخوتنا في قطاع الكرامة وقتلت أكثر من 20,000 من أطفالها هي على مرمى حجر منكم، فأين أنتم يا من تدعون بأنكم أسود السنة؟ أما صنعاء فهي تلفظ كل غاز وعميل، ومن قبلكم دفن على ترابها الأحباش، الفرس، الأتراك، البريطانيين، فلتجربوا حظكم إن شئتم، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. نعم، من الشيشان، من سوريا، من باكستان وغيرهم، يجمعهم النظام السعودي بالزلط بالفلوس. نسوا وتناسوا أنهم جربوا من قبل ولكنهم خابوا وخسروا، واليوم يعيدون التجربة ويخسرون أكثر

0: نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء ولم يقبل بذلك منذ البداية. قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته.
1: هذه جثث الجيش السعودي، وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولا بالعبودية لكل طواغيت الأرض.
0: على دينه، على قيمه، على إبائه، لأنه من المستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة. لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟ عبد اللهم يمجدهم، يخضع لهم، يعبدهم من دون الله، يطيع أوامرهم في معصية الله. هل سنقنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا خيار الاستسلام في اليمن. هذا غير وارد، غير وارد. نحن شعب حر

0: مستمرون معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة المسائية، ونواكب فيها انتصارات أبطال القوات المسلحة اليمنية من انتصارات في العمق السعودي، حيث أكدت الأقمار الصناعية وأظهرت صور الأقمار الصناعية عن اندلاع حرائق كبيرة في منشآت نفطية سعودية، كما أظهرت إضرارا لحقت بعدة مبان في قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جراء هجمات من اليمن، وكذلك أسرى ومشاهد لقوات المسلحة اليمنية التي بث الإعلام الحربي في الجوف عن مصرع وقتلى في صفوف مرتزقة الريال السعودي وأسرى بيد القوات المسلحة اليمنية. مستمرون معكم ونستقبل في هذه الفترة المسائية فيما تبقى منها اتصالاتكم ورسائلكم. معنا اتصال، يا مرحبا، حياكم الله. والمعذرة أخرناكم، يا مرحبا، أهلا وسهلا. سلام الله عليهم. الحمد لله أولا وأخيرا. نعم الحمد لله أولا وأخيرا، تفضل واصل. هناك أخبار تثلج، هناك نعم أخبار تثلج الصدور، وهناك مناطق وأماكن كبيرة سقطت، وهناك قيادات قتلت في هذا اليوم، ولم تعلن القوات المسلحة حتى الآن لأنها منشغلة في الميدان، لكن تأتي الأخبار من أبواق الارتزاق وأيضا من الجبهات عن انهيار معسكرات كبيرة ومناطق في حيس وفي الوازعية ومعسكر خالد بن الوليد، وأيضا عن استهداف لوزير الدفاع ما يسمى بالشرعية المزعومة في الضالع، وهناك خلافات فيما بينهم، وهناك ضربات أيضا من السعودية لكل من يفر من المعركة. كل هذه أخبار، وأيضا ما خفي كان أعظم. تفضل. نعم كل الأحرار، نعم كل الأحرار. لا نستطيع الجزم أخي في هذه المعلومات، لكن كما ذكرت أنت أضيف إلي أن كل الأحرار اليمنيين من شمال اليمن إلى جنوبه هم متفقون على نعم نعم نعم أخي نعم
1: وسمعنا اليوم الذي سافروا وهم أسرى إلى قوات المسلحة
0: لا أخي صالح نريد أن نوجه البوصلة الآن عن الانتصارات، وندعو دعوة عامة كل من انخرط كل من انخرط مع العدو. نعم بلا شك نحن قرآنيون نعم أحسنت. كما ذكرت القوات المسلحة أحسنت وبارك الله فيك. أحسنت في أمان الله وأحسانه. نعم إذن القوات المسلحة كانت أكدت سابقا على دعوة المغررين بهم إلى الرجوع، ولكننا نتحفظ على لغة الأرقام لأنه ليس هناك أي معلومات، وما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي كثير منه فيه الغث والسمين وفيه الصحيح والخطأ، لكن الأحرار اليمانيين كلهم في من شمال اليمن إلى جنوبه متفقون على إخراج هذا المحتل، ومن غرر به فليعد، فاليمن أبقى له وهذا الدين والعرض، ونحن متفقون جميعا على إخراج المحتلين. ولذلك دعوة من القوات المسلحة اليمنية إلى كل المخدوعين والمغرر بهم أن يعودوا إلى وطنهم، فالوطن هو أرحب بهم ونحن إخوة، لكن من تجرأ على سفك دماء اليمنيين وانخدع بالريال السعودي فلا يلومن إلا نفسه، وعلى الباغي تدور الدوائر.

نعم مستمعينا الكرام، مستمرون معكم واتصال آخر، نقول مرحبا أهلا وسهلا. يا مرحبا تسمعني؟ المعذرة. إذن

0: مستمرون معكم مستمعي الكرام في هذه الفترة ومعنا اتصال. يا مرحبا، حياكم الله. يا حياكم الله، مساء الخير. مساء الخير والعافية. يا مرحبا، ما هي رسالتك في ظل الانتصارات اليمانية التي يحققها المجاهدون بفضل الله؟
1: ما بنفعهم السعودي ولا الامريكي ولا الاسرائيلي.
0: صحيح،
1: الامريكي دشان ابوك والاسرائيلي دشانه، وهؤلاء يعودوا لعب الوطن الله يهديهم ويصلحوا منهم يعودوا لعب الوطن، لا يجلسوا مع العدوان السعودي هذا اللي حاقد على الشعب اليمني، بيهزم الوحد الداعشي هذا هو الامريكي والاسرائيلي وقالوا جابونا. والله يحفظك ويحفظ السيد القائد. يا رب، يا الله
0: يا رب العالمين. شكرا لك.
1: يحفظ القوات المسلحة اليمنية ويحفظ المجاهدين في العراق وفي لبنان وفي إيران الشموخ والصمود. والله يحفظكم ويحفظ المجاهدين والإعلاميين اللي بترفعوا المعنوية.
0: حفظكم الرحمن. وشكرا لي
1: فساد المرتزقة هؤلاء اللي داخل سماعي يقودها المتوكل عبد الله الحيدي.

0: مستمرون معكم مستمعي الكرام في هذه الفترة المسائية على أثير إذاعة أفاق، نواكب فيها انتصارات القوات المسلحة اليمنية بفضل الله وعونه. ومعنا اتصال، يا مرحبا.
1: يا خير والعزة والكرامة،
0: حياكم الله. ما هي رسالتك في هذه الليلة مع انتصارات القوات المسلحة اليمنية؟ تفضل.
1: رسالتي من أبنائي حج بأكملهم من مديرية تفتح اليمن، أولئك المجاهدين الأبطال، أولئك الذين يقاتلون ولا يتراجعون، ونحمد الله ونشكره على البث الذي اليوم بثه الإعلام الحربي. نقول للمرتزقة ارجعوا إلى صوابكم، فشوفوا رغم طيرانكم ومدرعاتكم وسلاحكم ومجاهديننا يوثقوا باللحظة ويقصفوا ويحرقوا مدرعاتكم ويقتلوكم ويأسروكم رغم طيران العدوان معكم ولا يبالون. سبحان الله، وهذا ثبات من الله سبحانه وتعالى.
0: والله
1: والله الذي يسدد، فما نحن لا نهابكم، والله لو يقصف العالم بأكمله معكم فنحن ثابتون كتبات كجبال هذا الشعب العظيم.
0: أحسنت، بارك الله فيك.
1: ونقول للقيادة خذوا تصعيدكم أينما أردتم، فالشعب إلى جانبكم، والله ولا شعب ولا نتراجع ولا ننكسر ولا نركع إلا لله سبحانه وتعالى
0: بإذن الله. شكرا جزيلا.
1: ممكن زامل بفضل الله دمر فجرنا المدرع
0: إن شاء الله. في أمان الله.

نعم مستمعينا الكرام، مستمرون معكم فيما تبقى من هذه الفترة المسائية نواكب فيها انتصارات القوات المسلحة اليمنية. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم أعزائنا المستمعين. نوه المستمعين الكرام أن يكون الحديث حول الموضوع مباشرة انتصارات الجيش الجيش اليمني القوات المسلحة اليمنية بعيدا عن التفاصيل أو ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي، لأن كما نقول هناك الكثير مما ينشر ليس صحيحا. الإنسان يكون لا نستقي أخبارنا إلا من المصادر الرسمية وما ينشره العميد يحيى سريع معنا. أيضا نستقبل اتصالاتكم. يا مرحبا، المعذرة انقطع الاتصال. هنا أيضا رسالة يقول فيها المعنوية عالية، أنصار الله هم رجال، الرجال هم صدق الكلام، وطن لا نحميه لا نستحقه. في الختام صلوا على النبي وآله. يا مستمعون معكم من في إذاعة أفق، لم يكتب نعم يحيى عبد الملك من الرهدة. لك التحايا يحيى ولكل المستمعين الأعزاء.

وهنا رسالة يقول فيها: نشكر السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله والقوات المسلحة، أطلب زامل ساعة الصفر دقت. عبد الولي منصور العباسي من المحويت مطيرة الطويلة، تحياتنا لك ولكل المستمعين الأعزاء.

نعم مستمعينا الأعزاء، إذن في ختام هذه الفترة المسائية نذكركم بهذه الانتصارات العظيمة التي يسطرها المجاهدون الأعزاء، وننوه للمستمعين الأعزاء أنه حتى الآن لم يصدر أي بيان من القوات المسلحة اليمنية في أي جبهة من الجبهات التي يدعمها يمولها النظام السعودي ومرتزقته، لكن الأخبار التي تصلنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وناشطين كثير تؤكد ومن أرض الواقع بالصوت والصورة أن هناك انهيارات كبيرة جدا وهناك قتلى وجرحى. وأيضا ما بثه الإعلام الحربي اليوم من مشاهد تثلج الصدور في الجوف، في شرق الجوف، آليات تدمر كثيرة جدا، آليات تحشيدات العدو السعودي، وهناك قتلى وأسرى أيضا بيد القوات المسلحة اليمنية. هناك أيضا ضربات في العمق السعودي. أيضا يصدر الأبطال المجاهدون في الحرس الثوري الإيراني يصدرون انتصارات عظيمة جدا أمام

التغول الأمريكي. بإذن الله سبحانه وتعالى أننا في نصر كبير وأمام نصر كبير، فقط نرجع إلى الله، نتوحد، نثق بالله سبحانه وتعالى، وندعو لمجاهدينا ونؤازرهم بالمال والسلاح وبالرجال. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعي الكرام في هذه الفترة المسائية، كنت معكم أنا عبد الحليم حادريس، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر عادل الأشول، في أمان الله ورعايته.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي

0: الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
1: 98.7 آفاق اف ام تقدم.
2: أسعد لحظاتنا عندما نكون في ساحة القدوة العظمى مع عظيم العظمى وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: دروس في السيرة النبوية. مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.
2: الحمد لله وصلى الله على محمد وآله. أحبتي المشاهدين والمستمعين، حياكم الله. ما زلنا مع النبي في هذه العبر والدروس والمتعة والقدوة. كان قادة النبي وجيش النبي في غاية الانضباط، ونفذوا ما أمر به ورسمه لهم، ومن جملة العجائب طبعا الذين مثلا أهدر النبي دماءهم، مثلا واحد منهم كان كثير الأذية للنبي، ومن جملة الأذية تعرض لزينب عندما خرجت إلى النبي فضربها بالرمح فسقطت من على الناقة وكانت حاملا فألقت حملها ومرضت وماتت. هذا يستحق القصاص، يستحق. لكنه اختفى، ولما رجع النبي إلى المدينة بعد الفتح جاء رافعا صوته، هذا هبار اسمه، وقال: يا محمد، جئت مقرا بالإسلام وقد كنت مخذولا ضالا، والآن هداني الله للإسلام. فقال: عفوت عنك، والإسلام يجب ما قبله. وهكذا. فمن جملة أيضا المجرمين وحشي هذا الذي قتل حمزة، دخل مع وفد الطائف وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال له النبي: أنت قتلت حمزة؟ قال: قد كان ذلك. قال: اجلس ويحك، اجلس واحكي لي كيف قتلته. فلما أخبره قال: أما تستطيع أن تغيب عني وجهك؟ لاحظ، يعني لا يطيق أن ينظر إلى قاتل أحب الناس إليه، لأسد الله، تلك الفاجعة، غيب عني وجهك. قالوا: ما زال هذا وحشي تهتكا يشرب الخمر، حتى قال العلماء: علمنا أن الله ما كان ليترك قاتل حمزة من المدبر مجرم، لو حسن إسلامه فشرف لحمزة الشهادة، ولكن ما شاء الله كان. دخل قادة الجيش ولم تحصل أي مقاومة إلا مقاومة يسيرة قضي عليها، وتوجه النبي إلى الكعبة المشرف وطلب مفتاحها من عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة الذي سافر بأم سلمة قد قلنا فيما مضى، فدخل الكعبة وفيها 360 صنما متخمة بالأصنام، الكعبة المشرفة. ما هي الأصنام؟ عبارة عن حجاء أعواء وعقول ضالة، عقول ضالة. أن يعتقد عاقل مفكر أن هذه الورقة إله، يا عجبه يا عجبه. الذي يعبد الشمس أرقى قليلا، أو يعبد السماء والعياذ بالله، أما يعبد خشبه أو بقرة أو بل الذي يعبد البقرة المنفعة فيها حل سخافة سخافة. نعبد الإله الذي خلق الكون، لا إله إلا الله. وكان فيها صور للملائكة بالتخيلات، وللنبي إبراهيم وهو يستقسم بالأزلة لعبة، مثل ما بتقولوا الآن يلعب بطه بالأزلة. فطهرها وما حولها من هذا الرجس، وهو يردد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، لا إله إلا. نعم، ثقوا وتأكدوا أن الحق حق والباطل مهزوم. ولابد لليل من صبح، ولابد للكذب أن ينجلي، والخداع أن ينكشف، ولا يصح إلا الصحيح، لا يصح إلا الصحيح. وعندنا مثل يقال: من تغدى بكذبه مات عشابه، من تغدى بكذبه مات عشابه. وأهل الأقنعة والخداع يعني قد انكشفوا وسينكشفوا. فتوبوا إلى الله قبل أن يهجم عليكم الموت وأنتم تخادعون أنفسكم. إن الله لا يخادع. نعم، الذي ظلوا يمجدون أنفسهم وتمجدهم وسائل الإعلام وهم لصوص قطاع طرق، يعني عبارة عن عصابات، ينكشفون للزمان، ينكشفون للزمان. حتى لا هذا النبي الأكرم الذي هو سيد الأنبياء قال: لا تفضلوني على يونس بن متى وهو أفضل الخلق. لكن باب التواضع والأدب والاحترام، مع أنه سيد ولد آدم، نهى عن العبودية، نهى عن العبودية وهو رسول الله، وأمرنا أن نصلي عليه، أن نحبه، أن نوقره، أن نتأدب معه. لكن هذا غير العبودية. العبودية شيء، والأدب والاحترام شيء آخر. ثم إن هؤلاء يعني أرهقوا أنفسهم وأفنوا حياتهم في محبة الآخرين وفي خدمة المجتمع وفي ملاحظة الصغيرة والكبيرة وسرعة البت في قضايا الناس وإسعافهم. خرج من الكعبة عندما النبي يطهرها من الرجس والأوثان، خدمة، خدمة لنا، يعني وحد الأمة على الله وأزال هذا الكابوس والفجيعة. لأن العقيدة إذا تشتتت ماذا بقي للناس؟ ماذا بقي للناس؟ وجههم إلى رب واحد وقبلة واحدة وكتاب واحد ونبي واحد وهدف واحد، ووجه سلاحهم للعدو الحقيقي. سبحان الله، سبحان الله. خرج آخذا بحلقة باب الكعبة طبعا، وتحت قدميه الشريفتين 12,000، 10,000 الجيش الذي أتى من المدينة، وألفان هم أهل مكة الذين وقعوا في قبضة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا قال؟ قال: لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده، الإله المهيمن الملك الله، لا شريك له، لا شريك له، العز بيده يذل من يشاء، يعز من يشاء، يعطي من يشاء، يمنع ما يشاء، بيده الحول، بيده الطول، له البقاء، له الملك. صدق وعده، ولينصرن الله من ينصره. صدق الله. أتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. صدق الله ودخل، صدق وعده. والله عز وجل قد وعد المؤمنين بالجنة وهو صادق، ولن يتخلف، ولن يتخلف، صادق. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ما وصف الله لنا من نعيم الجنة ولمن هي، ومن أهوال النار ولمن هي، حق، انتبهوا، حق، صدق من الله. نعم، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نعم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده. لاحظوا، نصر عبده، هذا العبد الكريم النبي، هذا جمال الإسلام. ما نقول مثل الذين يقولون عيسى بن الله، العزير بن الله، عبد. الملك لله، الألوهية لله، ونحن عبيد مربوبون، عبيد مربوبون. نصر عبده وأعز جنده. نعم، نعم، من عمل لله وجاهد في الله وأحب في الله وأبغض في الله، في الله، وليس الله كما الآن أخي في الله، لله صدق، لا لدينار ولا لدرهم، لله. كنا يحب بعضنا بعضا بالفطرة، والآن مجرد حيل وتكتلات حزبية وضننات، كلها خداع. هو بالله صناعية، كل حزب بما لديهم فرحوا. ليست أخوة في الله، أخوة في الحزب، أخوة في أبو الضيق. أخوة الإسلام واسعة، واسعة، واسعة. من شهد شهادتنا، قال لا إله إلا الله، واستقبل قبلتنا الكعبة، وأكل ذبيحتنا، صلى صلاتنا، يعني فهو المسلم. يا سلام، يا رسول الله، ولو من حزب كذا، ولو هذا الكلام فارغ، له ما لنا وعليه ما علينا، فهو المسلم. ما يشترط أن يكون من بني هاشم، لا يشترط أن يكون من بني قحطان، لا يشترط حبشي، لا يشترط ثيوبي، لا يشترط أمريكي، صنعاني، يمني، صيني، يقول لا إله إلا الله ويلتزم بالإسلام، هذا هو الأخ، هو الأخ. وهذه التي أتينا بها لا معنى لها، حتى من النوادر أنه كل، حتى ربما كل أستاذ حلقة أو شيء يعتقد أنه للجنة فقط، هو والذين معه في الحلقة فقط، فقط. يعني الجنة حقي أنا وأمي وأبي وأنتم لنا، ما هذا الضيق؟ الجنة حق هذا المذهب، الجنة لبني فلان، الجنة لمن يدرس الكتاب الفلاني. تعلموا السعة، انقادوا للحد، انظروا بمدارك واسعة، اكثروا من القراءة، من الذكر، من التعلم، من التواضع. والملك الجليل كبير، كبير، كبير، كبير الشأن، كبير الشأن. وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. أنتم مجرد وسيلة، لكن حتى الملائكة لا يقدمون ولا يؤخرون. النصر، وما جعلنا الملائكة إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. لاحظوا كيف التربية، اختصر الطريق واعتمد على الله، لأن الله أسرع مما تتصور. لذلك قالوا خليل الرحمة عندما رموا به قذفوه من المنجنيق، يقال بأنه مرت الملائكة الله تعرض عليه الخدمات جبرائيل وميكائيل وملك الريح الجبال، فأدرك بأن هؤلاء مخلوق بقبضة الله، فقال أنتم مخلوقون مثلي، حسبي الله ونعم الوكيل. فماذا فعل الباري جل وعلا؟ يا نار كوني بردا. قالوا لو وقف الأمر هنا لا فما يعني تجمد الخليل عليه السلام. وسلاما على إبراهيم، فنزل في روضة من رياض الجنة وسط النار الملتهبة والنمرود في أيامها الملك الجبار، قال إن إلهك يا إبراهيم العظيم. أسلم؟ لا. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا الله، الله يفعل للمؤمنين العجائب. نعم. ثم قال هذا النبي، تأمل واحدة واحدة، فكل شيء من رسول الله سنة، إما سنة واجبة أو سنة مؤكدة أو سنة مندوبة أو سنة مستحبة. الحبيب قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة. وأنا الآن لا أحدثكم عن ملك من ملوك الأرض، أحدثكم عن رسول الله. نسأل الله أن يجعلنا من أتباعه ومن مقتفي طريقه، وأن نتأدب بآدابه، وأن ننتفع بنصحه، وأن نعود إلى ساحته، وأن نحمل سماحته، وأن نطهر قلوبنا من هذه الأوزار والأدران والحقد والعصبية إن شاء الله. ماذا قال؟ ألا كل مأثرة، مأثرة يعني امتيازة، ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى من أمر الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين. كل ظلام الجاهلية من ثارات ومن أموال قد تكتست للربا ومن عجائب متروك، إلا سدانة البيت يعني خدمة البيت وسقاية الحاج، يعني سقاية الحاج كانت للعباس لبني هاشم تركها، وسدانة البيت ناول بني أبي طلحة المفتر. قال ألا وقتيل الخطأ، شبه العمد بالصو والعصا، يعني إذا قتل خطأ وفيه شبه عمد يعني عود كبير أو أي شيء فدية مغلظة، لأنه قد يغلب على الظن فيه عمدية، بل عمد طبعا ففيه القصاص. 100 من الإبل زمان ذروة، 40 منها في بطونها أولاده، وهذه تعتبر رادعة للقتل. من يأتي بـ100 من الإبل في بطونها، 40 منها في بطونها أولاده؟ مشكلة غد، هذا للخطأ. يا معشر قريش، الكلام الآن موجه لهؤلاء الذين وقفوا في طريق الإسلام حتى كلوا، يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية. النخوة يعني الكبر والأنانية والافتخار، وتعظمها بالآباء. أنا ابن فلان، أنا ابن فلانة، الله أتمنى أن يكون لنا من الوقت متسع ونستطلع خطبة للإمام علي عند تلاوتي لألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يا له زورا ما أغفله. يعني بدل أن تفتخر بالعظام البالية، هم عبرة، من أبو قد صار ترابا، قد صار عبرة، أرحال إرثالها. لا لا لا، يعني الواجب أن تحزن، أن تقلق من المصير الذي سار إليه آباؤك، ولا أن تفتخر أنا ابن زعضان أنا ابن فلدان. اتركوا هذا، فإنه من أمر الجاهلية. أذهب نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. قال جرى ذكر، قال أنا ابن فلان، قال أنا ابن فلان، وقال سلمان أنا ابن الإسلام. يا سلام، الناس من آدم، كلهم من آدم، وآدم من تراب. هل تأتي قبيلة وتقول لا، نحن نزلنا صواعق من السماء أو نيازك أو من نور الفضاء أو نحن روح البدداء؟ إبليس قال أنا منا مخلوق منا، والنار يطفئ الماء، ولذلك طرده الله من رحمته. أيها الناس، كلكم لآدم، الناس من آدم وآدم من تراب. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قبل أن أودعكم، أتمنى أن تعتزوا بدينكم، بمعروفكم، بتقواكم، بآدابكم، بما تقدمون، واتركوا الافتخار بأي شيء لا يبقى. لا ينفعك أبوك ولا أمك ولا إخوتك ولا قبيلتك ولا ذهبك ولا وظيفتك، ولا ينفعك إلا العمل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بورك فيكم ورعاكم الله وحفظكم إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى.
1: أيها الأعزاء المستمعون، استمعتم إلى دروس في السيرة النبوية مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.

0: عن الحسن بن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما آمن بالله. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره جائع وهو يشعر.
1: قال عليه السلام: إنما المرء في الدنيا غرض تنتظر فيه المنايا، ونهب تبادره المصائب مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله. فنحن أعوان المنون، وأنفسنا نصب الحتوف، فمن أين نرجو البقاء وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفا؟ إلا أسرع الكرة في هدم ما بنيا وتفريق ما جمع.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم، القرآن
4: الكريم. أساطير الأولين،
5: أساطير الأولين.
4: أساطير جمع أسطورة، وهي القصة والخبر عن الماضين. وكان العرب يطلقون لفظة الأسطورة على ما يسهر الناس به من القصص والأخبار على اختلاف أحوالها من صدق وكذب، وقد كانوا لا يميزون بين التواريخ والقصص والخرافات، فجميع ذلك مرمي بالكذب والمبالغة. وردت هذه المفردة أكثر من مرة في القرآن الكريم على لسان المكذبين بنبوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، منها قوله تعالى في سورة الفرقان: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. والمعنى أن هذا القرآن في زعمهم إنما هو أكاذيب سطرها الأولون من المبطلين، يتلهى بها السامع ولا يستفيد منها شيئا. وقيل إن أول من قالها هو النضر بن الحارث العبدري، قال: إن القرآن قصص حكاها الماضون من الأمم وليس كتابا من عند الله. وكان يقول: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا من محمد، فهلما أحدثكم. وكان النضر قد تعلم قصص ملوك الفرس وأحاديث رستم وغيرها.
6: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطح والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بخير يمين معك أمني واحد وقت بقولها الجهل وحدهم في الفانوس.
4: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات. أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
6: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. قاده القدر إلى بلاد المسلمين فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام الذي أفنى عمره في نصرته.
7: بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام كانت الأيام تمر صعبة وشديدة خصوصا على العجم والعبيد. لقد عاد العرب مرة أخرى يأخذون سهما أكبر من بيت المال ولم يكونوا يسمحون لغير العرب بدخول مساجدهم. لقد أمر معاوية بذلك حتى وصل الأمر إلى أنهم فرضوا عليهم لباسا خاصا حتى يميزوهم من العرب، لباسا من الكرباس الخشن الذي يصنع من القطن أو الخيش الذي لا لون له. لقد بدلت الكوفة جلدها وكثر القيل والقال وضجيج الرجال. في إحدى المرات تقدم رجل مسن يلبس عباءة مطرزة. قال ضاحكا ومستهزئا من ميثم:
2: ألم يكن من المفترض أن نستمع إلى حديث سالم؟ ميثم بالنسبة إلي هو سالم، فاسم سالم أفضل. ماذا يعني ميثم؟ اسم من دون مسمى ولا معنى. أنا لم أكن أقصد التطاول على الخليفة الشهيد، سواء ميثم أو سالم.
7: نظر ميثم إلى الرجل بغضب، كان يرى الحقد في ثنايا وجهه وفي خطوط جبهته. أراد ميثم أن يقول شيئا، لكن المسن سبقه إلى الكلام، ثم أشار بإصبعه السوداء الطويلة إلى الجماعة الواقفين في ظل جدار دار الإمارة، وراح يشير إليهم واحدا واحدا وقال:
2: لم يكن علي يأخذهم بالحسبان، لكنهم يحبون أن يعرفوا ماذا كان يعتقد بهم. جميعنا نعلم الماضي، لكنهم يقولون إنك تخبر عن المستقبل. ألا تحبون أن تعلموا ماذا سيحل في الآتي؟ لعل أحدكم يصبح حاكما، أو لعل.
7: بعد ذلك تقدم من الشمر ووقف في مقابله وقال:
2: هذا ابن ذي الجوشن على سبيل المثال. أنت يا ابن ذي الجوشن معلم قرآن، وتعلم أولاد كبار الكوفة كلام الله، وتتباحث معهم من الصباح حتى الغروب ليتعلموا كلمة. ألا تحب أن تعلم أي غرفة أعدوها لك في الجنة؟
7: تبسم ميثم باستهزاء ولم ينطق بكلمة.
2: لعلي قلت كلاما سيئا حتى ضحكت.
7: نظر ميثم إلى جدار منزل جعدة بتأسف، كان قسم من الجدار قد انهدم إلى الأرض، فأصحاب معاوية هدموه بعدما تسلط على مدينة الكوفة.
2: لماذا أنت ساكت؟ ألم يقل صهر النبي لك شيئا فيما يخص هذا الرجل المستقيم صاحب اللسان الفصيح والمعبر؟
7: ارتجفت شفتا ميثم، نظر إلى الشمر بغضب وقال:
8: احترس يا رجل من يوم تقطع فيه رأس ابن رسول الله من القفا.
7: عندما سمع الشمر كلام ميثم تجمد في مكانه، ثم تقدم نحوه وأمسك بمعصم ميثم وقال مزمجرا: أنت مجنون.
2: ماذا تقول أيها الخبيث الفارسي؟ ابن ذي الجوشن معلم قرآن.
8: أحيانا نقرأ القرآن، وأحيانا نضعه فوق الرماح، وأحيانا أخرى نقتل نبيا بحكم كتاب الله.
7: حديث ميثم جعل الصمت القاتل يسود المكان. كان الرجال يريدون أن يسألوا، لكنهم تأخروا إلى الوراء خوفا من أن يحدث ميثم عن أعمالهم الخفية. فكلام ميثم كان مفاجئا إلى حد كبير، أذهل الجميع وجعلهم في حيرة. جر ميثم حذاءه القديم على الأرض وسار مبتعدا عن القوم، فيما ظل كبار رجال الكوفة في حيرة من أمرهم ماذا يقولون.
2: لا ملامة عليه إن كان كذلك، فعلي ليس هنا حتى يمشي إلى جانبه بغرور ويعبر السوق معه كتفا إلى كتف، ويكون في الليل حارسا من شرطة الخميس ومن خاصة وكلائه. لا تعلمون كم كنت أرتعد ويقشعر بدني عندما كنت أرى عليا يجلس على الكرسي في دكان هذا الفارسي عابد النار ويبيع التمر بدلا منه. عندما كنا لائقين بالقيام بأعمال أهل الكوفة، كان علي يكلف رجلا فارسيا بالأعمال الهامة. أليس هذا عارا على العرب؟
9: هذا العلج ينتقم منا لسكوتنا وعدم دفاع عن علي، يريد أن يعذبنا ويؤذينا، خصوصا بعد تحذيره عبيد الله بن عباس حتى لا يخدعه معاوية ولا ينشق عن الحسن بن علي. لكن هل كان كلامه كاذبا؟ ف فابن عباس قد غرته دنانير معاوية. لقد انشق عن الإمام الحسن والتحق هو ومن معه من الجنود بمعاوية، وبذلك فرق جمعنا. نحن أهل الكوفة لم يسبق لنا أن تعرضنا في الماضي لهذا القدر من الإذلال. أنتم قولوا، من منكم لا يشعر كل ليلة أن سكين معاوية مغروس في حلقه؟
7: جلس صالح بن ميثم على كرسي صغير. كانت أشعة الشمس تسطع بشكل ملائم على التمر البرسي، فيزداد بريقه الذهبي لمعانا. عندما رأى والده يجلس على الكرسي ساكتا غارقا في تفكيره، كسر جدار الصمت قائلا:
10: أبي، لماذا يتحدث الناس عنك بهذا الكلام؟
7: ابتلع صالح ريقه والغصة في حلقه. رفع ميثم رأسه ثم تبسم معقبا:
11: تقصد قولهم أني مجنون؟ أنت لا تظنني مجنونا، أليس كذلك؟
10: أبي، ماذا تقول؟ أنا أراك أكثر أهل الكوفة عقلا، هم المجانين.
7: تلاقت عيون الأب والابن وتسمرت نظرات أحدهما بنظرات الآخر. كان ميثم يرى الحزن في عيني ولده العسليتين وهما مغرورقتان بالدموع، وأيضا يعلم أن تلك الغصة منذ شهور وهي في حلق ولده. تبسم ميثم وراح يحدثه عن ماضيه.
11: اسمع يا صالح، أحس في هذه اللحظات أنك تشعر بذلك الشعور الذي كان لدي عندما دخلت الكوفة وأنا صغير، تماما كالحالة التي كنت أشعر بها وأنا تحت تلك النخلة. حينها كنت قلقا ولم أكن أعلم شيئا عن أمي وأبي، والآن أنت أيضا يا صالح تشعر بالقلق من تلك الأحاديث التي تجري على ألسنة العرب في ظهر أبيك، فهم ينعتونني بالمجنون. كم تشبه الأيام بعضها يا بني، كأن ذلك حدث بالأمس حين كنت أمشي خائفا خلف ماجدة، عندما لحقني ذلك الولد العربي وضربني بقبضة من الطين فالتصقت على رقبتي. لقد كبر نظير ذلك الولد ولم يزل يذكر عليا بالسوء. لقد أرجعتني يا صالح إلى الماضي البعيد، إلى الأيام الغابرة.
7: تأوه ميثم بحسرة وتابع حديثه بصوت خافت، وهو يحدثه عن تلك الأيام منذ أن عرف الإمام عليا إلى أن فقده. وكم كان الأمر عجيبا ولا يصدق، لم يكن يفكر بهذه الأيام مطلقا، لم يكن عبثا أن كان الأمير يواسيه ويطلب منه أن يصبر. وأكمل ميثم بث شكواه لابنه:
11: لقد فكرت في كل شيء إلا في البعد عن مولاي علي. لما كنت أتصور أن يوما سيأتي وأفترق عنه، أو أن تبدل الكوفة جلدها بهذه الصورة مرة أخرى. في معركة صفين لم يكن بمقدوري أن أرافقه في الحرب لأجلك ولأجل أمك وجدتك العجوز.
7: تحدث عن حسرة جده رستم وعن النهروان وكيف ذهب مع الأمير ولم تكن حربا، بل كانت مناوشات خفيفة وانتهت. ثم عادوا إلى الكوفة للاستعداد للحرب الكبرى، حرب تعيين المصير وبناء المستقبل. لكن فجأة انقلب كل شيء. تابع ميثم سرد الأحداث:
11: لا أعلم من أين ظهر ابن ملجم في سحر تلك الليلة في شهر رمضان. لم أكن أصدق أن أحدا يجرؤ على أن يضرب عليا ويشج رأسه. لم أكن لأصدق لولا أن رأيته بعيني. عندما وصلت إلى علي وسط كل ذلك الضجيج
2: رأيته غارقا في دمه
11: وعلى جبهته الدامية الحمراء إصابة صفراء، وهو متكئ على ولديه الحسن والحسين عليهما السلام بينما هما ممسكان بذراعه. حينها أحسست بأن العالم قد خر على رأسه وانهدم. لقد أخبرني أمير المؤمنين أن لحيته ستخضم من دم رأسه، لكنه لم يقل أين سيحدث ذلك.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: السلام عليكم يا سيدي عبد الملك. إني فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من ذي اليهود والنصارى. هل يستبدحنا يا النصر أو جهادة؟ هذا اللي نطلبه الآن. خلاص كفالنا انتهت عندنا. خلاص يا نصر ولا جهادة. متعدين بسلاحنا وأولادنا وأرقيتنا جميعا مستعدة. الآن كل قرية مستعدة في العريف الجديدة. هل احنا تبنحنا؟ هل ضربناهم؟ هل عدنا لهم؟ هم اللي يبدوا علينا حتروحنا وضربوا حنا دمروا أراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله، لأن نريد نموت على جبنا وعد الله. نستشهد وحنا رؤوسنا مرفوعة عند الله. نحن ندافع عن أرضنا وعن وطننا وعن ديننا وأرضنا وعن كرامتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر.

إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، طاوى في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لم نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعمل

المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموضوع.

ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها فإنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك.

من يتصور أو يتخيل أنه باسترضائه لأمريكا بتحالفاته مع أمريكا وبريطانيا وإسرائيل أصبح في وضعية المنتصر، في وضعية المفلح الفائز الرابح الظافر الذي اختار لنفسه الاتجاه الصحيح الذي ضمن مستقبله، فهو في ضلال ومآله الحتمي إلى الخسران، لأن هذا وعد الله سبحانه وتعالى.

0: أوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرّكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. أوقفوا واثبتوا، إحنا معاكم جنبا إلى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا فلسطين ولا أي دولة إسلامية.
1: فنحن نقول لأخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي كل المقاومات أن الشعب اليمني معين للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل أوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار، معدين العدة، مستعدين لأي قتال.
2: سنوصل إليهم مهما كان الأمر بإذن الله، وإن شاء الله أقطع رأس ترامب بهذا الشيء بإذن الله.
3: وأنا أقول للمرتزقة من الداخل وأحذية خدام أمريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسووا لهم أنفسهم بمساس أمن هذا الوطن. والله لن نتخاذل ولن نكل ولن نمل.
4: ونوجه رسالة إلى الحرس الثوري وقواتها المسلحة بأن يدقوا كل القواعد الموجودة الأمريكية في كل أنحاء المنطقة، دقوها واعملوا لها.

0: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

0: بيض اليوم
1: الهلال.
2: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله:
3: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بعزك،
6: ابشر بنا في الميادين في الساعات الشباب،
7: فأنت تأجر رؤوسنا
8: وترة أعيننا.
9: نقول له: بيض الله وجهك،
10: بيض الله وجهك،
11: بيض الله وجهكم ورفع قدركم وكتب أجركم.
12: كما بيضنا وجهك وسرنا ألوف التحالف العربي،
13: اللهم احنا السلامة قراءة والله،
12: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
14: احنا رقابة سيد والله،
15: لقد أعددنا العدة وشحذ الهمة،
16: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
17: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
18: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
19: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
20: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
21: الله يحسبها بروسنا، أنا نعتبرها بروسنا.
22: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
23: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك.
24: فراهن بنا،
25: راهن بنا،
26: نقابلك الوفاء بالوفاء.
11: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

العدو الإسرائيلي يسعى بدعم أمريكي ودعم فرنسي بريطاني ألماني وبعض الدول الأوروبية والغربية إلى فرض معادلة الاستباحة على هذه الأمة، على هذه الشعوب والبلدان والأنظمة، أن تكون يده مطلقة ليفعل ما يشاء ويريد ضد أي بلد عربي ومسلم، ضد أي بلد في هذه المنطقة. وأخطر شيء على المسلمين، على أمتنا، على شعوبنا في هذه المنطقة، على حكوماتها وأنظمتها، على الجميع بدون استثناء، هو القبول بمعادلة الاستباحة لمصلحة الإسرائيلي والأمريكي. هي مسألة خطيرة جدا، هي معناها التنازل كما قلنا عن الكرامة الإنسانية، عن العزة، عن الاستقلال، عن الحرية، عن كل شيء. قضية خطيرة للغاية للغاية، لأن العدو الإسرائيلي هو عدو مجرم وحقود ومستهتر بالدماء، وإذا أصبحت يده مطلقة لفعل ما يشاء في هذه المنطقة فهو لن يتردد في فعل أسوأ الأشياء وأقبح الأشياء، يمارس أشد الظلم والإجرام، يرتكب أقبح وأشنع وأفظع الجرائم دون اكتراث، وتكون الأمة ضحية ولا مبرر لأن تقبل بذلك أبدا. وعدو مستهتر بدون الردع لن يتوقف عن الإجرام، بدون الردع لن يتوقف عن الإجرام.

كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه بالعدوان الشامل على بلدنا، اتجه بالتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا

0: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثل مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة أفاق إف إم صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. أولى الاتصالات، يا مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: أولا تحياتي لك يا أخي محمد يحيى الصوملي، وتحياتي لفضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي وجمعة المباركة. ومعايا سؤال أو سؤالين.
3: تفضل.
4: هل الوتر يقرا واحد فاتحة ويسبح في الركعة الأولى، والثانية يقرا الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وبعدها الصوت منخفض ولا مرتفع؟
3: لا جهرا أو لا جهرا؟ جهرا
4: جهرا ضروري.
3: نعم.
4: والنساء هل يجوز يرفع الصوت في صلاة المغرب والعشاء ولا ما فيش؟
3: أرفع صوت لها يسمعها الذي جنبها ضروري. ضروري، مش يصبر.
4: ما بحد جنبها ويغر وحدها؟
3: تقدير، لأن لو بحد جنبها يسمعها.
4: بارك الله فيكم وحسن الله إليكم وزاد الرجال من أمثالكم. تحياتي لكم.
3: حياكم الله.
2: في أمان الله. سلام، مرحبا. نعم مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: كيف حالكم؟ جمعة مباركة
2: للجميع، حياكم الله.
5: كيف حال الشيخ عبد الله؟
3: الله يعافيك.
5: الشيخ نعم عبد الله، أنا معي زوجتي تهجر هنا والعاء، وبعدين
3: ما هم ألا؟
5: أنا معي زوجتي تهجر هنا والعاء.
3: أيوة.
5: أنا معي زوجتي تهجر هنا والعاء.
3: أيوة.
5: وبعدين كانت تروح عند أهلها، وبعدين أقول لها إذا رحت عند أهلك أنتي ما يطلقك بسرعة.
3: تمام.
5: بعدين هي تعالوا أنت تعال خالتي وراحت عند أهلها، وأنا رحت بالليل عندهم راضية.
3: طيب، وتراجعتها؟
5: كيف؟
3: راجعتها عند أهلها لأنه قد وقع الطلقة عليها بمسيرها إلى أهلها.
5: أصلاً أنا كنت حالي في بسم الله استاذ غساو بسم الله على الوقت أثناء الفجر، كنت سهر يومين. عرفت؟
3: يعني كان قدك مجنون؟
5: أيوة أكيد.
3: مجنون. مجنون.
5: يعني ساهر،
3: خلي ساهر، أنا أعرف الساهر. مش عذر الساهر.
5: يعني
3: بس
5: غضب،
3: ساعات غضب، هو واحد ما بيطلق إلا وقت الغضب.
5: يعني ما حقه يعني
3: تقع عليها طلقة واحدة، ولك أن تتراجعها ما دامت في العدة، فإذا تراجعتها بقيت معك في طلقتين.
5: يعني
3: ايش؟
5: يعني انا الان ايش اجيب لهم اللي ما راجعها؟
3: الذي في العرف عندكم، ما انا داري الشريعه ما فيها شيء.
5: يعني عادي اذا رجعتها
3: مسألة عرف، ما هو تدي لها ولا ما هو تدي لها، هذا مسألة عرف. اما ما يلزم في الفتوى فلا يلزم لهم شيء.
5: يعني اذا غير تابع بين، وإذا ما جبت
3: ناشي عادي. يا الله رحمتك. ها؟
5: وعادي
3: اذا
5: ما
3: لي كلام
5: شيء
3: تراجعها على يد اثنين شهود اشهد على عندهم انك تراجعتها وصير بسر ما تسد انت وهل هذا
2: سؤال اخر
5: اسمي التقيم سؤال اخر
3: بسم الله
2: واضح.
3: نفس الكلام الأول.
2: سؤال آخر نفس واضح الإجابة. سؤال آخر.
5: يعني أنا أبي أنا أخذ وأنا بسم إذا ما أنا من أشتري ذا أو بسم أنا ما بسم ما إيش معلوم صح؟
3: أيوة.
5: الدكان هلا في شخ ما يلزم ما نحتاج.
3: يا مالا.
5: يا مالا.
2: سؤال آخر مرحبا.
6: ألو.
2: نعم.
6: أخي اختلفنا أنا وهذا حاجة يعني سلم الماء على أرضه أو دون أرضه وماله ونفسه.
3: يعني من فهو شهيد قصدك؟
6: هو الحديث دون أو على؟
3: أظنه دون ماله.
6: دون أرضه وماله ونفسه فهو شهيد.
2: يعني الإشكال الآن في على أو في دون
3: بقى دون أو ماله أو قصدك أو على مال ها
2: السؤال في دون وعلى
3: ما بش على في الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد هكذا الحديث
2: واضح
6: يعني هو الحديث من مات دون أرضه وماله فهو شهيد
3: ما بش من قتل دون ماله فهو شهيد
2: في أمان الله اتصال مرحبا يا مرحبا
7: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله جو في تغذية نعم تفضلوا نعم في واحدة جاء رمضان وهي مالها سبابهم بتقطع
3: مكسورة وبعدين
2: المعذرة لو تتصلوا من رقم ثاني أمانة ما بتضح لنا شيء المعذرة منكم في أمان الله سؤال آخر مرحبا
8: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
8: لا حيري عودي ما تبي سجاع أبي أنا لا أبي تبي ما كان ذا
3: مات أبوك قبل أبيه أيوة أن تورث أبيك إذا معاورث مش الذي يأخذه من جدك لأنه ما يورث شيء من جدك
8: لا مش الذي يورث من جدي
3: إيش؟
8: أنا ما أعرف جدي ما رأيش
3: ما أدالكم ما أقامكم مقام أبيك ها؟
8: أنا ما أسأل على إقعاد والباء
3: هو الظاهر أن القضاء اليمني بيحكم به
8: أنا يحكم من أبان ربي يرد الجهالة
3: إذا أنتم فقراء
8: ما هو
3: ضرب
8: وشعر ثاني
3: ما هو
8: إذا أضع الصلاة يعني متضرب أو تفسخ الصلاة
3: ما هو
8: تنصلي وكنت يعني تنحنح بعد الشرقة
3: المذهب أن التنحنح في الصلاة لا يجوز وأنه من مفسدات الصلاة
8: شكرا جزاكم الله
3: خير حياكم الله
2: سؤال آخر مرحبا
9: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
7: لو سمحت الشيخ أنا الشيخ.
2: تفضلوا.
7: السلام عليكم يا شيخ.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
7: يا شيخ أختي نظرت أن هذه السنة تدرس تحفيظ.
3: نظرت ماذا؟
7: نظرت أن هي تدرس تحفيظ يعني تحفظ القرآن. وبعدها يا شيخ هي لقيت لها تحفيظ قريب من البيت ويعني هي كانت تدور على تحفيظ أن هي يعني تحفظ كم ما استطاعت وتركت سنة. بعدين كانت تحفظ وتصير تسمع. الآن التحفيظ هذا يعني حاليا ما عادش موجود والتحفيظ ولما تصير مكان ثاني يكون بعيد عليها أو يطلبوا منها التزام وهي ما تقدرش فما عليها يا شيخ.
3: عليها أنها تتحفظ القرآن وتدور لها من كل يسمع لها تحفظ لها كما كان جزء جزئين ثم تذهب لتسمع فإذا أيوة قد حفظت أيوة إذا قد حفظت كله يقبلوها في أي مكان تحفيظ.
7: يا شيخ هم التحافيظ اللي هنا قريبة يطلبوا منها لا ما بلا تكون تحضر يوميا وتسمع على حسب المطلوب.
3: قد فهمت.
7: ما تقدرش يا شيخ.
3: قد فهمت. ولهذا قلنا يصبر أنها ما تلتزم تحفظ في البيت وتبسل لها أي الحافظات تسمع عندهن حتى لو ما هي في مركز تحفيظ.
7: يلا شكرا يا شيخ بارك الله فيكم.
2: وفيكم.
7: الله
2: السلام. مرحبا.
9: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
9: كيف الحال؟
2: الحمد لله.
9: ما كيف سيدي عبد الله؟
3: الله يعافيك.
9: يا سيدي يقول أفضل أب يا عمي تولت من ابن أب المتوفي حول توفي وهو بطيء لم يكن لديك لا والدتي وهم من عم.
3: ماشي ما بتورث العمة. العمة من ذوي الأرحام ما بلا بعد عدم العصبة وما هم عاد من العصبة لأنها قد يوجد العصبة حتى ولو هو بعيد
9: يعني تورث يعني
3: إيش
9: تورث يعني بعصبة
3: ما تورث هي ما تورث بالمرة العمة مشي من العصبات. حياكم الله.
2: سأل. نعم مرحبا.
10: ألو.
2: نعم
10: سنور يا عبد الله.
3: سنور العافية.
10: جاء هي نذرنا لواحد يعني كان هو غرق في الماء الدريت يعني ذا عادوا يصح النذر يعني قد ماتت
3: ما فهمت.
10: ها
3: غرق في الماجل وهو نذر قبل يغرق ولا ما هو؟
10: لا نذرنا فوق يعني قلنا نذرنا بعد ما يعني هو بيخرجوا من الماجل اللي هو يزيد عني ماتت
3: يعني نذرته مقابل انه اذا انه يسلم.
10: ايوه نذرنا انه يسلم.
3: شوف النذر نوعين يعني عندما ينذر واحد اولا لابد في النذر من ان يتلفظ به الانسان وان يكون اللفظ فيه ما يفيد الايجاب مثل علي لله ولا اوجبت على نفسي ولا نذرته لله. لحظة تسمعني الله يحفظك. هذا اولا. الثاني النذر إذا إما أن ينذر أنا ناذر لله بتلاوة ختمة مثلا إذا شفى الله هذا الإنسان أو سلمه من الموت من هذا الحادثة فلا يلزم الإنسان إلا إذا سلم أو كان نذر لله عز وجل مقابل أن الله يسلم هذا الآدمي فيلزم سواء سلم ولا ما سلم. واضح
10: بس يعني إذا قال أنا نذرت من دون ما
3: هو
10: ناوي
3: أنه
10: يسلم بس مات.
3: النذر للسلامة نوعين إما ينذر بشرط أنه إذا سلم فعلي لله أني أفعل كذا كذا فلا يلزمه إلا إذا سلم ولا قال أنا ناذر لله بنية أن الله ينجيه فهذا يلزم سواء نجي ولا ما نجي. واضح؟
10: واضح الله يحفظك يا شيخ.
3: ياي
10: حاكي معنا سؤال.
3: ها
10: يعني هو يتزوج واحد يعني بمرت عمه أخو أبوه
3: قد مات عمه ولا طلقها؟
10: أيوة قد مات.
3: أيوة يجوز.
10: يلا
2: سأل. نعم مرحبا.
9: أبو.
2: نعم
9: مساك الله بالخير يا شيخ عبد الله.
3: مساك الله بالعافية.
9: يا رب يا الله
3: أنا
9: واحد عندنا عرب ينهب ويعمل بصائر يعني مزيفات
8: الاطفال والبيوت والاراضي، وقلنا له يا خبير اتق الله قلنا عليك عادني شاب الزق السائلة بكله
3: ما يجوز له، ما يجوز له، حرام عليه.
8: هذا فاسد داني وبناك يعني بيدعموا فاسدين يعني 12 سنة ويحمل هكذا ولا أبو من يدع أبو لا داخلية ولا الأمصار.
3: بلغ
8: أحفظك ويحفظ السليم وتحياتي لك ونبعثك مباركة
3: الجميع
2: في أمان الله. اتصال. نعم مرحبا. ألو مرحبا.
11: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
11: ممكن أسأل الشيخ؟
2: تفضلوا.
11: يا شيخ كان في واحدة نويت أن يصلي السنة، نسيت يعني نسيت أن يذكر تشهد وطلعت الفاتحة وصلت إلى وتر وصلح
3: يعني زيدت ثلاث ركعات.
11: أيوة كان ناوي نويت أن يصلي السنة ركعتين ونسيت وصلت الوتر فلا.
3: لا ما يجزي لا عن الوتر ولا عن السنة.
11: يلا شكرا.
3: العفو.
2: سهل. مرحبا.
12: مساء الخير.
2: مساء النور.
12: يا شيخ انا نزلت ثلاثة ايام الصم اني ما اطلع وحمه جعل مفات لها صح طلعت وحمه عليها الصم.
3: النذر اذا كانت نذرت لله عز وجل مقابل انها لا تكون وحمه فهذا يلزمها سواء طلعت وحمه ولا ما طلعت وحمه، وإن كانت نذرت بأن تصوم ثلاثة أيام إذا ثبت أنها غير واحمة فلا يلزمها الصيام إلا إذا كانت واحمة.
12: والسؤال الثاني العدسة حرام؟
3: لا مش حرام.
12: وتركيب الأظافير؟
3: تركيب الأظافير هذه شوه ولا مش حرام؟
12: لا شكرا.
3: العفو.
2: سؤال. مرحبا.
13: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
13: شم سيد يا قاضي.
3: الله عافيكم.
13: يا أخي أنا إنسان معاد وعمل يعني قبل ما أصيب الإعاقة عمل في جنب الجاري.
3: إيش؟
13: عمل في منزل جنب المنزل جاري.
3: تمام.
13: وأمر من باب منزله كنت أمر من باب منزله بصورة مستمرة.
3: تمام.
13: يعني طريق لبيتي. يعني الآن حصل لي مرض وبصره قدمي يعني الآن رابط قدم.
3: تمام.
13: يعني قام جاري هذا ما سبحانه الله وهو كان رجل طيب قاموا عياله قطعوا على الطريق جنب بيتهم قلت لهم قطعوا على الطريق وهذا الطريق قد ينجح من هذا هو أبوكم قالوا ماشي معنا اشتحقنا قلت إذا حوفوني أنا في الطريق أنا منزلي بعيد من منزلكم أنا مستعد أحوفكم
3: من يا يا يا صاحبي يا صاحبي من أخذت الأرضية؟
13: أنا عملت في أرضيتي.
3: أرضيتك ما معها طريق؟
13: أرضيتي كانت طريق أصغر من جنب المنزل جاري.
3: لا لا الواقع في الواقع ما معها طريق.
13: في طريق بس غير صالح له على بالان.
3: لماذا؟
13: لأنه أنا الآن معاد عندي عربية يعني ممكن لها عربية.
3: يخليه عامل ولا اثنين يسووها وانتهى انت
13: المشكلة. يعني
3: شوف القضية الذي أقول لك إذا هذا ملكهم الذي من عند بيتهم هو ملكهم مشو طريق عام فحقهم لهم ومن قال حقي غلب سواء وين كان
13: ها؟
3: ما بالله برضاهم ولو كان ما كان ما بالله برضاهم الله يتقبل منك أنت محسن
13: ها؟
3: فأنت محسن تقبل الله منك.
13: إذن شكرا على الإجابة
3: حياكم الله.
2: سؤال. مرحبا. نعم. ألو. نعم مرحبا. ألو. نذكر بأرقام التواصل الاتصال عبر الأرقام التالية 7-2-88-20-88 7-30-99-100. اتصال. مرحبا.
14: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
14: أمي يا شيخ احنا في الناس في الجامعة الصوف خزة بعدها القبب بدسكوبلي ويعني احنا نذرنا انه للجامع
15: دون الجامع.
3: ماشي ما يسقوا منه هو للجامع.
15: ها؟
3: ما يسقوا منه هو للجامع.
15: لا البومبر بتسكب لا حتى أنا البومبر.
3: والبومبا حق الجامع ولا حق من؟
15: حتى أنا صراحة حتى يفعلوها لحالهم.
3: ها وانتو بتسكبوا للجامع يملي الجامع ويخرج منه للمزارع. ما دام في صالح الجامع فلا مانع.
15: ايوه في صالح الجامع
3: لا مانع لا مانع بل هو بل هو احسان واجر.
15: ولا ولا غسل سطلنا داخل يعني بنغسل داخل السطح.
3: ماشي ممنوع.
15: يلا او نسمع لا واحد يعني خزق في الانف حرام.
3: يخزق الانف؟
15: ايوه يعني هذا اللي
3: يفعل. ايوه ما يجوز
15: حرام.
3: ما يجوز ايوه.
15: يلا شكرا.
3: العفو.
2: السلام مرحبا.
16: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
16: حياك
3: الله
16: فيك.
3: الله يعافيك.
16: لا بالله من رب الجاه لا ضبحا في نهاية رمضان.
3: إنا الله إنا إليه راجعون.
16: بدأ بثلاثة يا ومن عام التفاد إلى أمر الصياع.
3: تمام.
16: ينفع يسوق
3: قد مات ذا الحين قلتو.
16: أيوة موجود بس ممنوع من الصيام. قال الصيام الذي يتبالى الذبحة.
3: شوف المسألة هل عاد بالإمكان في المستقبل أنه يصوم فهذا ينتظر إلى أن يمكنه الله من الصيام ويقضي، أو كان قدو ميؤس من الصيام في المستقبل وقدو ممنوع من الصيام بالاستمرار فخرجوا عنه عن كل يوم نصف ساعة كفارة. إذا هو ممنوع على طول ما عاد به أمل أنهم يسمحوا له نهائيا فخرجوا عن كل يوم نصف ساعة، وإن كان به وقت أمل أنه يتعافى في وقت من الأوقات ويستطيع الصيام فينتظر إلى أن يستطيع ويقضي.
16: نصف الساعة
3: حفنتين بثنتين اليدين بر. والسلام.
2: سال مرحبا.
17: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
17: قبل أجاوب عبد الله معنا سؤال.
3: تفضل.
17: معنا سؤال.
3: تفضل تفضل.
17: قبل الله معنا واحدة هي قريبة من نب حزينة على زوجها وبعدها خرجت ما بفش لقيتها تتعصم وتحطم مثلا وتحش طبيعي.
3: طبيعي المهم انها لا تبيت الا الليل الا في بيتها.
17: لا سلام سلام سلام يا جاب عبد الله.
3: حياكم الله.
2: جمال سهل مرحبا. نعم مرحبا. الو انقطع الاتصال. اتصال اخر مرحبا. سنور
18: ما افتحوا.
3: نعم
18: اشتيت
3: انا ابي يضل من حنمه
18: ثلاث شهر وثلاث
3: اوعد
18: وما قدرت
3: اوشركن
18: ما كان
3: بيش كان
18: لو جلينا سبل من الجامع ذحنا ثلاثه
3: ما قدر دومه
18: ابي يومه.
3: ها
18: ما كان بيش معنا كفن ورجع صرنا جلينا سبل من الجامع ذحنا الشهر.
3: هذا الكفن وعد. هذا الكفن الذي مطروح في الجامع لمن اسمعيني لمن طرحه
18: ولا بيدرحون لمن مات.
3: هاك بتيجي 10 كفنات
18: في الجامع.
3: ايوه لمن مات غني ولا فقير ولا من كان. ها
18: ايوه يجي القريه ثم بد ما يكفنوا ويوم ثاني يصير يشتروا واخواتي ما شاروا يشتروا كذلك بحلمت شهر وثلاث
3: سوا. اشتروا انتوا ولا انتوا قادرات؟
18: انه اشتروا واخواتي قادرين غير ما يشتروا شوف لهم يتمشوا ويتعاملوا
3: بعضها. تمام تمام اذا ما انتوا قادر اذا ما اشتروا اشتروا انتوا اذا انتوا قادرين ودوا للمسجد. إلا ما يجوز لهم ما يجوز لهم ما يجوز لهم
2: آخر شهرين بس
3: إلا ما يجوز
2: يشترون لكن
3: ما يجوز لهم
18: ما يجوز
3: الحين
18: تأخروا
3: لهذا الحين. أيوة يدوا ذا الحين العادي يتأخروا
18: وعد سأل من أبي كم 115,000 وضرها عند واحد من خواتي وقال هذا الوصية نفك اسميها بين خواتك السبع وامك واحد من خواتك هي ضعيفة قوي تايدها 20 وامك 20 والباقي تقسمناها بينك كنا من 12 وقلنا ربي من حلمت بنقول لك ثلاث شهر وثلاث عاد وما قلنا
3: ثلاث شهر. إذا كان هذا أقل من الثلث هذا الفلوس أقل من ثلث التركة حقه في وصية وهي تصح على المذهب ويجوز أخذها، لكن إذا نازعوا ولا سبتوا إلى القضاء وأنتوا وارثات فعين منعوكم.
15: ما هي غير هذا عنده
3: اختي ضرحها
15: ضرحها
3: سوا
15: قد فهمت
3: قد فهمت
15: ايوه يا سعم ده هي ما هي قصه مثلا شيء يا سعم حرم عليها ان عادي فوق ذمه ابي او عادي فوق ذمه
3: لا تقسمها تقسمها قد فوق ذمه اختك
15: يا سعم ولو تطول بها ولو ما تهش بعد ما شو يا سعم عندي اديها بعد ما تبي
3: المفروض الحين للما بتاخرها
15: با اخر ترى قلت نقول لها نفس اللي وصيتها بي انه كان عندها ضرح 115 تلقتني بين خواتف وامه
3: لا تنفذها ما يجوز لها تاخيرها
15: ما يجوز لها حرم عليها هي ومع اختي
3: الا على الاخت نعم
15: ايوه ابي قد وضع قد نقرها قال يا بنتي تايت 15 115 بين امك 20 والاخت كان كبيره 20 والباقي تقسميها بين بينهن من 12 12
3: الف سؤال ثاني
2: سؤال آخر
15: سؤال آخر الله يحفظكم
2: في أمان الله اتصال مرحبا

0: مشوف يا شايف.
1: مساء النور والعافية
0: يا أخي. عندنا واحد يحزن ويصلي ويجد من الله ماشي
1: بيصلي والقات في لقفة.
0: أيوة وبيصلي.
1: وكيف بيسبر بالوضوء؟ والوضوء ما هو سابر إلا وجهه يتمضمض ويستنشق.
2: في أمان الله. إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاة، ونذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود، فتكرموا بالبقاء معنا.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد.
1: أبقاكم الله.
2: ونذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل من جديد للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7-2-88-20-88 7-30-99-100 اتصال. يا مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ضربوا لها برومة؟
4: وعيد
1: ما هو؟
4: وتشارب.
1: أيوة.
4: ودي جعلنا قدار بلغان دارة أتصوم وجلانة سمرت.
1: قالوا لها لا تصوم. من هو قال لها؟
4: ورجع قامت.
1: تمام.
4: وجلانة سمرت.
1: وبعدين؟ لا يجب عليها أنها تقضي. تقضي تقضي وتخرج عن كل يوم نصف ساعة كفارة ليلة التأخير.
4: هي حين ما كانت هذا في نفس السنة كانت تقضي يعني هذا أفكار.
1: واضح.
2: سؤال آخر. في أمان الله. سؤال. مرحبا. الو.
5: ايوه مساء الخير.
2: مساء النور.
5: كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يعافيك.
5: معنا ساء.
1: تفضل.
5: هل يجوز للمرأة تتنقش وتخدر اذانها؟
1: تخزق اذانها؟
5: ايوه تخدرين وتتنقش، هل يجوز لهم؟
1: وش دخل هذا في هذا؟ كل شيء وحده.
5: ها؟
1: الخزق حق الاذان الذي هو التخراص ايوه يجوز. والنقش يجوز بشرط انه ما يكون فيه ضرر، اذا هو بيجيب ضرر فما يجوز.
5: يلا سافر تسلم.
1: يا مال.
5: يلا مع الله.
2: سار. مرحبا. مرحبا.
6: نعم.
2: نعم.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
6: امي حلفت ان هي تسير بيتهم وبعدها ما عشت ما يلزمها.
1: كفارة يمين. ربع كيس بر أو قيمته تتوزع على 10 مساكين.
2: في أمان الله. تسأل. مرحبا.
1: أيوة.
2: طف الراديو تفضلوا.
1: سنور.
7: كيف حالك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
7: أنا ذا.
1: تفضل.
7: عبد الله واحد بيصلي عصر ما بين المغرب والعشاء ويصلح.
1: لا ما يصلح. لا ما يجوز، العصر وقته قبل الغروب.
7: يلا. والسؤال الثاني بزينا لنا قواز ونسيد عصابر ونقمحن لا ما يمثل يجوز لا ماشي.
1: ما بتفعلوا بهن؟
7: نقمحن ونسيد ونمدكم يجوز لا ماشي.
1: ما هو تخمعوهن؟ ما هو
7: نسيد
1: لا ما يجوز.
7: ما يجوز.
1: لا ما يجوز.

0: رسائل التغذية. رسالة تقول فضيلة العلامة، عندما يوزع سلات غذائية هل هو علينا حرام إذا طلبناهم وإحنا مستضعفين؟
1: لا، إذا من الذي المفترض أنهم يعطوا من هذه السلات، يعني تنطبق عليهم مواصفات المعطين، فلا مانع.
0: نعم. هل يجوز الكلام أثناء قراءة القرآن الكريم؟
1: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، في الصلاة واجب وفي غيرها مستحب.
0: نعم. أيضا رسالة، معنى الآية ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا.
1: آيات الله عز وجل التي كان ينزلها على الأمم التي قبلنا توجب عليهم واجبات وتحرم عليهم محرمات، فلا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ويبدلوا ويغيروا في هذه الواجبات والمحرمات.
0: نعم. قال معي أخي يجلس يضحك ويجابر نفسه، إيش نفعل له؟ يعني نعالجه عند القرآن ولا كيف؟
1: سيروه عن طبيب نفسي.
0: نعم. قال كيف صلاة الجنازة؟
1: صلاة الجنازة تكبيرة الإحرام، بعدها يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويقرأ الإخلاص ثم يكبر ويقرأ الفلق ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ثم يدعو للميت بحسب حاله، طفل أو امرأة أو كبير أو صغير، يكون الدعاء على حسب حال الميت.
0: نعم.
1: ثم يكبر ويسلم.
0: نعم. أيضا رسالة تقول إذا المرأة فطرت في رمضان وعندما قامت بقضاء أكلت بالغلط، في ما حكم الصيام؟ هل تواصل الصيام ولا تقضي؟
1: تتم الصيام، لأن به من العلماء من يقول أن هذا لا يفطر الصائم، ولكن المذهب أنها تكون مفطرة وتقضي يوما بدله.
0: نعم. أيضا رسالة تقول في واحدة تقوم تصلي العشاء الساعة 9 بعد العشاء، هل هو جائز؟
1: هذا لا زال وقتا لصلاة العشاء، لأن آخر وقت العشاء الاختياري الذي هو غير المعذورين إلى أن يذهب ثلث الليل، وهذا لا زال قبل ثلث الليل.
0: نعم. السلام. مرحبا. طفي الراديو تفضل لو سمحت. نعم طفي الراديو تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. طفي الراديو لو سمحت تفضل. تفضل.
1: نواب 70,000 في كتاب الله. ها؟
2: يعني أن يديها ويدفعها في الحرم.
1: نوى ولا نذر؟
2: يعني نذر لكن ما تلفظ.
1: ما تلفظ، هذا ما يلزمه، إذا هو يشتي ينفذ فلا مانع، وإلا في مش ولازم له.
2: ورجع دخل من هناك ومستفد دي فلوس ودرس ما أخذ الدرس.
1: سابر.
2: خلاص يجي له أبوش.
1: سابر، مع أنه ما نذر، ولا لو كان نذر ما ينبع. في نفسه ما ينفع، النذر ضروري يتلفظ به واحد ولا مشو نذر. هياكم.
0: سؤال. مرحبا. نعم. ألو. نعم مرحبا.
3: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: بيتحلق
0: معي. تحلقيتها ولا تحلمت؟
3: تنبه بها تنبيه.
0: ايش؟
1: تنبه بها تنبيه معي.
3: تنبه
1: معي. ايوه. ما هو صدق. إذا فرضنا أن الصدق معاني ما بنصدق، فعليك الخمس وقسم نصها الذي قد نويت به، ومش هو لازم لك.
3: يا الله
1: تسلم.
0: العفو. سلام. مرحبا.
1: خرط على الهواء.
0: ألو.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله.
4: أنا سعد.
1: تفضلوا.
4: أختي قتلها 4 سنين عندنا حاربة، وزوجتها ما قد لحق شلة مرح، وهو متزوج. ما حكم هذا؟
1: المفروض إذا تبصروا كيف تصالحوا بينهم.
4: ما راح يقدم الناس.
1: ها؟ تقدموا ناس ما رضيش.
4: اه ما رضيش.
1: اطلبوه من القضاء.
4: اه شكرا.
1: العفو.
0: اتصال مرحبا.
5: بالله والله.
0: تفضلوا. نعم. بنسمع. نعم.
5: معي سؤال.
0: تفضلوا.
5: ما معنى قوله تعالى في سورة يوسف وقلنا حاشا لله نكتب النسوة بالله؟
1: وقلنا ما؟
5: وقلنا حاشا لله.
1: أي أيوة.
5: من المقصود بالله؟
1: الله سبحانه وتعالى. لكن حاشا الله أو حاشا لله أن يكون هذا بشرا، هذه كلمة تقول بمعنى أنه لا يمكن أن يكون هذا بشرا، أو لا يصح أو لا يجوز أن يكون هذا بشرا، هذا معناها.
5: بس النسوة ما كانوا مؤمنين.
1: ها؟
5: النسوة ما كانوا مؤمنين بالله.
1: هو في الغالب المشركين بيكونوا مؤمنين، يعني معترفين بوجود الله، إنما بيعدوا الأصنام الأخرى شريكة لله.
5: ها يلا شكرا.
0: في أمان. سؤال مرحبا.
6: الخير.
0: مساء النور.
1: ايوه. ايوه.
6: اذا واحد عنده صايم ومخرجه يعني كيف هل يجوز صيامه؟
1: صايم وما هو؟
6: اذا كان صايم وهو يطرش يعني.
0: صايم صايم وطرش؟
1: طلعاني ولا بدون قصد؟
6: لا بدون قصد. هل صيام الكبير
1: يعني؟ صيامه نعم يصح ما لم يرجع شيء من الذي خرج إلى جوفه، إذا خرج إلى فمه ورجع إلى جوفه يفطره، أما إذا لم يرجع شيء فليس عليه شيء.
6: شكرا جزاك الله الخير.
1: وإياكم.
0: السلام. مرحبا. مرحبا.
7: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. انقطع الاتصال. اتصال آخر. مرحبا. ألو. نعم. اتصال آخر. مرحبا.
8: نعم صاحب
0: سنور. نعم تفضلوا.
1: ايش؟ لا ضروري ينظف لقفه حتى يزيل الخلال الذي بين الأسنان لجله يسبر الوضوء حقه.
8: الله أكبر.
1: صلى الله عليه وسلم. صلى الله
8: عليه وسلم.
1: ايش
8: عندما يعني يصفه هو جنابه؟
1: ماشي يسبق يغتسل من الجنابه ثم يتوضا.
8: ايوه يعني يصفه يصلي واحد صح.
1: ايش
8: يتحمم
1: يتوضا واحد؟ لا هذا الوضوء الذي قبل التحمام مندوب، اما الذي بعد التحمام فهو حق الصلاه. اجر الجميع.
0: سؤال. نعم مرحبا.
9: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
9: يا شيخ جدي زوج اختك قبل 30 سنه واعطاها من نفس مشخص.
1: أعطاها ما؟
9: أعطاها نص مشخص رفد منه.
1: تمام.
9: نص مشخص غير ما بها أعطاها.
1: تمام تمام. وش المشكلة؟
9: أيوة وبعد الفترة احتاج فلوس أخذ منها نص المشخص ومباع، والآن جيت تشتي حقها قال لها أنا أعطيتك مني رفد ما وش عندي رفد.
1: الرفد حقها.
9: أيوة أعطاها الرفد غير
1: حقها ما حقها يرجع لها حقها. يرجع لها حقها.
9: ايوه الان انقرا قال انا جبته لك مني هديه ما
1: حتى لو ما جاب لها لو جابها لها قدو حقها وبدله لها
9: اي ان شاء الله
0: جمال تعال مرحبا
7: الو
0: نعم
7: السلام عليكم يا شيخ
1: عليكم السلام ورحمه الله
7: كيف حالك
1: الله يعافيك
7: ما حكم يا شيخ من يخطب الخطبه وهو ما بيصلي الفجر
1: ادوا لهم خطيب غيره ما لقيت ولا هو يخطب
7: يعني هو بفرض نفسه هكذا ما بالله هو يخطب
1: وانتوا افرضوا واحد بدله
7: يلا خير
1: يلا الله
7: يلا
0: سلام مرحبا
10: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله
10: يا أخي كل عبي شهيد في سبيل الله تراي وشيبي جنب علنا إدعاء وطرح لنا ما كان الذي خلنا
1: تمام
10: وبعد عبيه وكمل نحن الحالة نبيه على أب ثاني مع الفصل من بعد أمه
1: تمام
10: كان يقول لها أبي كان يقول سيدي يا أبي اقسم أنت هذه أنا بين أصير بين حرب بين أصير بين بين بل ما عنده قسم مش حقي كان بعد أبي استشهد الله يرحمه وهو ما قد له إلا يجي شهر وشهر ما عنده استشهد كان يشتري قسم وإنا قسم يا الله كان يريد تفصله من التركة وإنا من التركة قال مجابه ما شكوه السؤال جهال أبرا قلنا هو ده بيشكه واقتصاد وخطر
1: يعني ما فعل الداله برك ما هو
10: اقتصاد بي براي
1: ايوه
10: هو الكبير هو الذي شكاه وتعب وضيه
1: اه
10: كان بعد طلع يقسم قلنا قسم بعد ما استشهد بي بالشري
1: اه
10: كان معاه بفصل من بعد امه قال اشتير التركه للجهال كامل قلنا ما يسبرش هذا حتى ما لك منه إلا ربع قال ماشي قلنا يرميه مقابل معنا قال مقابل ما تكسبوا الجهال الزرع قلنا منين تكسبوا الجهال الزرع ما قد تسبروا هو من حتى التركي ولا التركي ما فعلوا شيء قال ما بالله هكذا ولا هكذا بابو سيطاني قلنا ما عندكش حقنا ما معك منه إلا الورث والباقي حقنا ودي حقه من بعدك قال معه أنا عدو متنازل أشتدر أدراج على السبس وعلى رجع وعلى الضع يعني بختصنا خبص ما عد الله غلبنا لها الكركة كاملة ونحنا لنا ورزقنا على الله بس
1: كيف ما اشتهدوا بدكم تفلتوها لك كامل بدكم تطالبوا عند القضاء يجوز لكم
10: طلبنا فصل جدتي قال ما بالله انا عدتي لكن اشتي السدس منه واشتي الله قلنا قدت عارت انا وبنازلت على السدس وباع كان كيف الخبر حتى
1: الورث حقه الدولة
10: قد بنازل وجميع الورث تنازلت في السدس
1: ها
10: وبصمنا وعمدنا في المحكمة
1: وذا الحين اشتي يتراجع
10: وذا الحين اشتي يتراجع لان احنا ما خبيناش على ما اشتي من الطلبس الفرقي
1: ويسبر الله يتراجع
0: سؤال آخر.
10: هذا في ديستري تراجع هذا تنازل.
1: هو الهبة نوعان. هذا عبارة التنازل عن هبة. فإذا هو هبه لكم لله عز وجل فما يجوز له المراجعة. وإن كان هو هبه مقابل مصلحة أو حاجة يرجوها منكم وما حصلت له في يجوز له التراجع. واضح؟
10: واضح. معنا سؤال يا أخي.
1: تفضل.
10: قمنا نشتي نعمر لنا بيت أنا في أرض.
0: اختصار نعم
10: وهو الأرض من حقه طرح لنا قلنا يا سيدي طلبوا مننا في محصصة الشهداء ورقب الملكية لأبناء الشهيد تراي
1: نعم
10: صرنا بعنا ورقع عند أمين شرعي وأمور بيضاء وعلى هذا يطلنا مساعد نفعل لنا بيت
1: نعم
10: قلنا يطلنا مساعد والبيل لما قد احنا بنعمر جاء حجرنا قلنا لنا حجرتنا قال فعلوا نقل ما بينكم انتوا عمومات من هذا الموضع الى هذا الموضع الذي هم عمومي فيه مع جدتي فيه هو 400 لبنه وهذا الذي طرح لنا يجي 70 لبنه قلنا ما عنا طرح شاكده ونحن نعتقد الله في جسمه خلينا نعمل قد ضع الفلانة ورقة شده يشده هذا منك شده وزلنا بعنا خطوة
1: اصبر يبسر الارضية الذي اداها لكم تعمروا لكم فيها بيت إذا هو يشتي يخصمها من الذي حقكم في الإقعاد
10: تقولنا هكذا قال ماشي
1: بسروا لا بينكم أنتم ويا مشكلة السدو أفضل
0: سؤال آخر
10: تبعنا فضلا عن سيدي شمسة تنجل معي حتى لها تراجع حسب قطة بينادية.
1: خلاص بعد فتوى شدي سمشدين شي
0: في أمان الله.
10: الله
0: استقبل الآخر اتصال. مرحبا.
11: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
11: عندنا سؤال
0: باختصار. نعم.
11: واحد قال وصل له عند صاحب الدكان يشتري له دقيق مارد يديله وقال له حرام وطلق ما عاد يشتري من عندك.
1: إذا اشترى من عندك طلقه على مرته.
11: طيب السؤال الثاني في واحد أكلت بالدم أكل عليها فرق وصار حسن مدلوب وما
1: ما يجوز لها. تتوب إلى الله وتستغفر.
11: يلا خير. يلا
0: في أمان الله. نكتفي بهذا القدر من استقبال الاتصالات. بقي دقيقتين أقرأ ولو بعضا من الرسائل. قال استلفت من أبي 3500 يمني قبل 35 سنة وقد مات. يتوها بسعر الآن ولا 3500 على ما كانت؟
1: 3500 يمني على ما كانت.
0: هل مسح الرأس والعنق ثلاث مرات ولا مرة واحدة؟
1: المذهب أن الثلاث مرات.
0: إحنا مجموعة نشتغل في مزرعة البعض بيصلي والبعض لا يصلي. هل يجوز نجتمع ونأكل سوا ونجلس؟
1: الأفضل الذي بيصلى ونم يأكله الحالة.
0: أنا رجعت البلاد رحت البلاد زيارة عند بيت أخي جلست أسبوع وبعدها قلت لهم أني أروح صنعاء وزوجة أخي قالت والله إن إذا سافرت أنها لا تربطني بحبل وأنا سافرت هل وهي لم تربطني هل علي كفارة؟
1: لا الكفارة على زوجة أخيها.
0: أرضية بريكة هي سبيل يجوز يطرحوا المنظومة الشمسية ارتواز بير يزكوا منه
1: إذا الارتواز سبيل أيضا وإلا فلا.
0: آخر رسالتين. عندما أذهب إلى عمل جهدي أستأجر باص على الماشي وأحيانا أختي تكون غائبة أضطر أن أذهب وحدي فوق الباصات فهل أنا آثمة؟
1: إذا ما هو بريد يعني 20 كيلو أو هكذا في جزء وإلا فلا يجوز لها.
0: آخر رسالة الوقت. هل أجمع النافلة الأربع ولا ركعتين وأسلم؟
1: النوافل ركعتين ما بش نافلة أربع إلا في الصلاة الذي قبل الظهر.
0: انتهى وقتنا مستمعينا. نعتذر عمن لم نقرأ الرسائل وما هي بالمئات وأيضا من لم نستقبل اتصالات. ليس عنا إلا نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد أشهد أن أحسن الله إليكم سيدي الكريم
1: وإليكم
0: كما شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء. تقبل خالص التحية مني محمد يحيى الصومني من أخراج محمد الجابري. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
12: أنا في بحر المعاصي يا
13: الله. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
14: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام مستمعي إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة ومن بر الثقافة الصحية. حياكم الله وبياكم وأسعد الله ظهيرتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهاليكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع والذي سنناقش يومنا هذا عوامل الخطورة أثناء الحمل. كونوا معنا. بداية نرحب بضيفتنا الدكتورة غدير عبد الله الشامي طبيبة مقيمة في جراحة وأمراض النساء والتوليد في إذاعة آفاق. حياكم الله دكتورة.
15: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شكرا لكم دكتور وشكرا لكل طاقم إذاعة آفاق اف ام وكل مستمعينا الأكارم ونتمنى أن تكون حلقة مفيدة مليئة بالمعلومات لتنفع بها إن شاء الله كل الحوامل في هذه الحلقة.
14: شكرا لكم مستمعينا الكرام. بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفتنا الدكتورة الاتصال على أرقام الإذاعة 7282 88 20 88 وعبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-081-01-33-082. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. بداية دكتورة، لطالما هناك الكثير من عوامل الخطورة أثناء الحمل، والتي ينبغي على المرأة أن تذهب مبكرا وأن تسعف نفسها إلى أقرب مرفق صحي، والهدف من حلقتنا هذه هو رفع وعي المرأة الحامل وأسرتها بعلامات الخطر التي قد تشير إلى حدوث مضاعفات خطيرة، والتأكيد على أهمية عدم الانتظار أو العلاج الذاتي عند ظهور الأعراض الخطرة. المحور الأول، دكتورة، لماذا نحتاج إلى الحديث عن علامات الخطر أثناء الحمل؟
15: كما هو معروف أو نحن نعرف أن الحمل عبارة عن رحلة. هذا الرحلة قد تكون جميلة، فيها تغيرات يصاحبها، هذه التغيرات في منها التغيرات الطبيعية الفسيولوجية اللي تظهر بشكل طبيعي خلال الحمل، ويجب على المرأة الحامل وعلى المجتمع والأسرة معرفتها.
14: نعم.
15: كما هنالك تغيرات طبيعية، هناك تغيرات أو أحداث قد تحصل غير طبيعية، وجودها يعتبر إنذار بوجود مضاعفات قد تضر الأم أو الجنين. هذا اللي احنا نسميها علامات الخطورة. أهمية علامات الخطورة أن المريضة أو المرأة الحامل والمجتمع يعرفوها، بحيث أن احنا نعرف ما هي العلامة الخطر وما هو المرض اللي ممكن تشير إليه، بحيث تطلب الرعاية الصحية والخدمة الطبية في الوقت المناسب، تفاديا للمخاطر اللي ممكن تحدث عند إهمال هذه الأعراض.
14: نعم، معنا اتصال. ألو، مرحبا.
16: السلام عليكم.
14: السلام ورحمة الله وبركاته.
16: كيف حالك يا دكتور؟
14: الحمد لله.
16: ممكن نسأل الدكتورة هذا؟
14: تفضلوا الدكتورة تسمعكم.
16: معكم الدكتور محمد الدفيا الفرحاني.
14: حياكم الله.
15: أهلا.
16: السلام عليكم.
15: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خليكم مستمعين معنا لنهاية الحلقة، وإحنا بإذن الله نغطي المضاعفات ونغطي العوامل الخطورة والعلامات الطبيعية. إذا معكم أي استفسار ممكن تواصلوا معنا لنهاية الحلقة.
16: تسلموا.
14: يلا الله يرعاكم. نعم دكتورة، قال السؤال الذي ذكرتموه، لماذا نحتاج إلى حديث عن علامة الخطر أثناء الحمل، ذكرتموها بتفصيل. هل كل امرأة حامل معرضة للمضاعفات؟
15: مش بالضرورة أنه كل حامل معرضة للمضاعفات، والمضاعفات اللي تتعرض لها المريضة مش شرط أن كل المريضة ممكن تتعرض لها. في معانا مخاطر أو مضاعفات ممكن تحصل في الشهور الأولى أو في الشهور الوسطى أو في الأخير، أو ممكن تكون رحلة الحمل رحلة سليمة من غير مضاعفات إذا كان فيها اهتمام صحي ومتابعة للطبيبة في الوقت المناسب.
14: نعم، مثلا هل هناك مثلا، أنتم ذكرتم مثلا في الأشهر الأولى في الأشهر الثانية الأشهر الأخيرة من الحمل، هل هناك مثلا أمراض معينة تعرض لها الأمهات الحوامل، سكري، ضغط، تسمم حامل أو ما إلى ذلك؟
15: أولا، أول 3 شهور في الحمل إحنا نسميها يعني شهور حساسة جدا، كل علامة فيها تنذرنا بوجود شيء معين. مثلا التغيرات الطبيعية اللي بتحصل في هذا الأول 3 شهور يعني كنتيجة فسيولوجية لارتفاع هرمون البيتا SCG اللي هو هرمون الحمل، ممكن تكون اللي هي الجي، الغثيان، كثرة التبول، هذه أشياء قد تكون طبيعية. ولكن هناك أشياء أو أعراض قد تكون غير طبيعية، ممكن تنذر بوجود علامة أو وجود مرض. هذا الأعراض أولها ممكن تكون النزيف
14: المهبلي.
15: النزيف المهبلي في أول 3 شهور يعتبر مش شرط أنه يكون نزيف شديد، حتى ولو وجود قطرات من الدم هي عبارة عن إنذار. هذا الإنذار لعدة فروع وعدة أعراض. مثلا النزيف المهبلي الغير مصاحب له ألم ممكن يكون إنذار بالإجهاض، يحتاج رعاية صحية وتقييم طبي سريع. كمان أسباب النزيف ممكن يكون حمل خارج الرحم، أو قد يكون حمل عنقودي. عشان نفرق بينهن لازم تكون المريضة معانا ومتابعة بالفحوصات وبجهاز التلفزيون. غيرها ممكن تشعان الأم مثلا من ألم شديد، هذا الألم قد يكون أسفل البطن والظهر، أو قد يكون في إحدى الجوانب اليمنى أو اليسرى. وجود الألم أكيد حيكون حاجة غير طبيعية، وخاصة لو كان في جهة معينة في اليمين أو اليسار، هذا قد يدل مثلا على وجود حمل خارج الرحم، والحمل خارج الرحم يحتاج رعاية صحية، خاصة لو كان مصاحب مثلا نزيف مهبلي يحتاج تدخل سريع. غيرها ممكن تجينا المرأة الحامل فيها تعاني مثلا من قي، هذا القي ما عادوش القي الطبيعي اللي بيجي مثلا في الفترة الصباحية أو نتيجة الأكلات معينة، بيكون قي مستمر مصاحب
17: للمرأة. قال جل من قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، فما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وقفنا عند الآية وفسرناها بالأمس، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، والباب واسع في هذا التفسير. بالتالي على الإنسان أن يكون حريصا كل الحرص على أن يرتبي بإيمانه بالله سبحانه وتعالى، وعلى أن لا يتسرب شك بالله سبحانه وتعالى إلى قلبه، وعلى أن يسأل الله تعالى دائما أبدا بالدعاء الذي تقدم لنا ذكره، اللهم بلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهب نيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. هذا الدعاء مهم جدا، لأن الإيمان يزداد وينقص. الإيمان يزداد، قال تعالى فأما الذين آمنوا وزادتهم إيمانا مع إيمان. نعم. قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قلنا والشرك واسع في تعريف الشرك، ليس فقط عبادة العجل أو عبادة الصنم، هناك الشرك الخفي كما قلنا الرياء، هناك الشرك في المخافة مع الله، أن بعد خاف الإنسان ولا تخاف الله سبحانه وتعالى، عندما ترجو الإنسان ولا ترجو الله سبحانه وتعالى، عندما تتولى الإنسان ولا تنسى ولاية الله سبحانه وتعالى، عندما تحب الإنسان مع الله سبحانه وتعالى فتقدم محبته على محبة الله، كل ذلك يؤدي أنواع الشرك والعياذ بالله، شرك شاء الإنسان وأما به، ونسأل الله تعالى أن يجنبنا ذلك. أنا أيضا من الدعاء اللهم جنبنا الإلحاد في توحيدك، والشك في دينك، والعمى عن سبيلك، والإخفال من حرمتك، والانخداع لعدوك الشيطان الرجيم، هذا أيضا من الدعاء المأثور عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. اللهم جنبنا الشك في دينك، اللهم جنبنا الإلحاد في دينك، والشك في دينك، والعمى عن، اللهم جنبنا الإلحاد في توحيدك، والشك في دينك، والعمى عن سبيلك، والإغفال من حرمتك، والانخداع لعدوك الشيطان الرجيم. والإنسان في صراع مع نفسه، في صراع مع الشيطان، في صراع مع الأهواء، في صراع مع المخاطر التي تحيط من حوله في دنياه، بحاجة إلى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. والله تعالى قد وعد وتكفل وأبسم فقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وقال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن يثبتنا وأن يوفقنا وأن يعيننا. قوله تعالى أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، هؤلاء المكذبون والمجرمون والطغاة والمستبدون والظالمون والمفسدون في الأرض، المجرمون بشكل عام، أفأمنوا مكر الله؟ والاستفهام ها هنا استفهام إنكاري تعجب، يعني كيف يأمنون مكر الله سبحانه وتعالى؟ وقد تقدم لهم من المثلات والعبر ما هو كثير بإقناعهم. لا أعلم فيما مضى من الحقب التاريخية فيما سمعنا عن نوح عليه السلام، قوم نوح أو قوم صالح أو قوم هود أو قوم، أو حتى الكفار قريش. الإنسان في دنيا في واقع الشهادة في أم العين قدرة الله وآيات الله الماثلة بين عينيه التي هي كفيلة بإقناع ما لا يقتنع. لكن كما قالت على وكان الإنسان أكثر شيء جدا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أما بنو آدم فكان الإنسان أكثر شيء منه، فكسرت قلوبهم، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق، ومنها سواد لما يهبط من خشية الله. وابن آدم هذا قاسيا بقاسيا، ومن كان في هذه عمضة في الآخرة عمضة أبضه سبيل الله. لا أنا أمن أن تأتي مباشية من عذاب الله. هل أمن مكر الله كما قال تعالى في موقع سواء أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمن مكر الله؟ ألا يأمن مكر الله إلا القوم المكر الخاسر أفر ما لا يرضى يعتمد ولا يفترس ولا يرضى يعني يتواضع ولا يرضى ينصع للحق يزور سيارة كيف نجابة منوف على عوج سواء أين أنا كذا أدو قد وقت عوج ما بالله مشبعوك أين جل نخير أين سر هنجمة أين جابك على الحين ما بش ولا بشهد من أم العلم يعني لن تنعى واحد ولا بزين ولا بلاد ولا رب يجي مسؤول أن نسأل الله العافية على كل حال إنما نذكر ذلك من باب الاعتبار ليس شماتة في أحد كما يعلم الله إنما فقط لنعتبر ما مش حاجة للطغيان ما مش حاجة قال ولا تمشي في الأرض ما راح يعني الإنسان يتواضع عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض ما هونا وإذا صادقهم الجاهل قالوا سلام يجي واحد من الصدف الصدف ماله برجاله بجاهه بسلاحه بسيارته سواء واحد يجي في سرعة وبعض أحيان يجوا المرافقين مغفلين هكذا يجوا تلهب الناس ويجوا وهذا خطا كبير يحسن يتواضع يتواضع من تواضع لله رفع على كل هذا وغيره وامثاله من المتكبرين على شرع الله وعلى دين الله وعلى سنه رسول الله افامنوا مكر الله معهم سبب ولا يسلبون شيء شاهدنا بام العين قرى تمحى عن بكره ابيها مثلا عندكم التسونامي الذي حدث في اندونيسيا في شرق الكرة الأرضية مثل تسونامي 5 إلى 6 دقائق فقط يقضى على مساحات واسعة وبيوت ومنازل وقرى ومدن وأكثر من 300,000 نسمة تسير إلى حضارة 300,000 نسمة شاهدنا ما حدث في شمال سوريا وجنوب تركيا الزلزال الفظيعة هز الله الأرض كما الآن ما بش ما يقلق وانهدت البيوت على رؤوس أهاليها شاهدنا الزلزال الذي حدث في المغرب ثم تلك الأنظار الهائلة والسيول الجارفة التي حدثت في ليبيا هذا اليوم الذي مضت علينا مس يعني سنة تنتين شاهدنا ماذا حسيت فشكت الصيد المدينة وكسمان الصيد وكارثة قالوا كارثة كبرى شاهدنا ما حدث في لوس أنجلوس من الحرائق التي التهمت البيوت بيوت الأثرياء والأغنياء والفنانين والمشاهير جيت بعد توعد ترامب غزة أنه ستفتح أبواب الجحيم فتح الله باب الجحيم من قضاء ظهره بإذن الله عن ما قال لي هؤلاء الظلمات ترامب وغير ترامب هؤلاء مجاني وكل من صار لي فلكي أفأمنوا مكر الله ما سوى فرعون سواء رجل ورأى في المنام أنه هذا أيضا هلاكه هلاكه على غلام بني إسرائيل إذن صدر المرسوم العالي بأن كل مولود يولد من يصفى يصفى يصفى ويربي حتى العدو في حضنه لا إله إلا الله يربي في حضنه ويغذي ويدي لها اللبان ويدي لها المرضى ويدي إجرتها ويدي إجرتها سبحان الله حكمة الله والله غالب على أمره ما حد داري الله لطيف ما لطيف بعبادة إذا كان هذا القرار قرار الله لا ينبغي الإنسان أن يقف أمام أمر الله وقرار الله جل جلاله على أن يسلم من أين له أن يقف أمام عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى لذلك الحال مع بقية الناس لا ينبغي لهم أن يتعرضوا لسخط الله ولا بأي مصنع هذه بتكبر فوق أسرته مثلا الجو يجي في الأسرة واحد تأخذها صاحب حيله وشخصية ومهابة وجاهة بالدولة وجاهة عند الناس ويجوا الجهال الثاني سماء أبصرت وزر لما أجي القبله قبل حالي وزقيت الهدانة ساعة العفان وساعة الحوارب وساعة الله عنده يجب النفسي حيلان نفسي وتكبر فوق أسرته ويشبح الأوراق عنده ولا يأتي حاجتهم ولا يأتي نصيبهم ولا هذا يغطيهم 20 سنة 30 سنة 40 سنة زيادة لها النسوة مكارك رحمين الله ما يدري حقهم هذا حق واسي هذا بيبي بيعامل معاملة مع سبب الإصرار والترصد لأن يدخل جهنم والعياذ بالله أفأمنوا مكر الله
18: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال هنا أفأمنوا أن تأتيهم غاشية، الغاشية ما يغشاهم من عذاب الله، ولا ندري ما ما ما ما سورة هذه الغاشية، ما هي الغاشية؟ لأنه قالت على ولله جنود السماوات والأرض، جنود ما حد داري ما هو الغاشية. غاشية مثلا رأينا الكورونا غاشية غشت الناس، ما رجع كل واحد دمر في بيته ولا يخرج، لا عاد يسلم على بيه ولا عاد يسلم بيه ولا عاد يسلم ولا يشتي بيه، والناس في حالة صرتوا ما سووا في إيطاليا من شدة الياس، فردوا شططوا الورق على البلوت حقهم دي وروهات، أنا ما عبي فايدة عسكري وصرنا شاهد الضابط كان يقول بدل ما يقتلني كورونا على كل نفسي قتل نفسي، هذو بلا إلى الموت وصلوا إلى حالة من الياس. هذا أيضا غاشي من الغواشي التي يأتي بها الله، الزلزال غاشي، البراكين غاشي، الرياح العاصفة غاشية، الأمراض والأوبياء غاشية، تصديد الناس بعضهم على بعض غاشية. وليت الإنسان من أين تأتي عقوبة الله؟ قال تعالى في سورة العذاب الأعراف قال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا، بياتا يعني هم بائت نائمون، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، قال لي واحد رايق طرح راسه فوق بساته وقف وهي قال لي الدفاعي وجاء زلزال جاء مرض جاء موت تيقص طيب بضروره. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ قالوا في شأن الساعة أن الساعة تأتي كأتي المصر الساعة صيحة صيحة الساعة والناس يشترون، هذا بيمد يده للبلد المضاعة وهذا يمد يده للبلد وكيف الساعة تيقص، ومع كل إنسان ساعة خاصة به، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن، لكن الساعة الأخيرة التي يموت بها الناس جميعا تجي فجأة لا تأتيكم إلا بغتة، الذي يتحمل بالإتحادي والذي يتحمل بالبعلة والذي سوا في السوق والذي يتدور للربطكات والذي يسوى الصفقة الفلانية والذي مخدرات والذي في الخمور والذي يصلي، كل واحد ما قتله الله سوا، هذا يقتله يصلي وهذا يقتله صائم وهذا يقتله في طاعة وهذا يقتله بمعصي والعياذ بالله ويبعث على ما هو عليه منه. فلا من كذب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها مكر، فهل يأمن أحد منا ذلك؟ إذن لا ينبغي، لأن الله يقول أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال لما حدث ما حدث بيونس ابن متى عليه السلام عندما قال وخرج مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى بالظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا اختصار بقصة طويلة عريضة، لكن البارئ اختصرها وأوجزها في هذه الكلمة، يعني ظن أن لن نقدر عليه أن لن نضيق عليه بخرجه، دعا قومه أرجى قومه ما حد استجاب له، ضاق صدره خرج بس حد فتته ما رفع خرج بس استأذن من الله ما فاب تير طبيعة أنه ما عاجل بالخرجة، يعني مش عن كفر بالله والله. سأل السفينة طلعوا السفينة قالوا استهاموا لأن أحد برمى بلينة فعوا أحد منهم يخبى الحب، قال السهم عندك ما بالله يخبوه، زقه سلام الله تعالى على انتقمها الحوت كمبر في بطر الحوت كما أراد الله البذلة التي أرادها الله ثم ألقاها الحوت من بطر، لكن إرادة الله إرادة الله. عندما حدث ما حدث قال المبشرون إن جبرائيل وميكائيل يعني هذا ذهب إلى مشرق الأرض وهذا ذهب إلى مغربها يبكون خوفا وفرقا من الله سبحانه وتعالى، فقال الله هكذا تكونا هكذا، يعني هذا في حق جبريل عليه السلام وفي حق إسرائيل وفي حق الملائكة دائما في خوف خشية، نحن المظلمون يجب أن نكون أكثر خشية من الله سبحانه وتعالى وأكثر خوفا، إذا كان الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم في حالة خوف من الله فبالأولى صاحب المعصية الذي اقترف المعصية من أين له أن الله قد عفى عنه وغفر ذنبه وتجاوز عن سيئاته فيما مضى، وما من إنسان إلا وقد أساء وكل ابن آدم خطاء لكن خير خطائين التواب، لكن لا ينبغي له أن يأمن مكر الله، لا يأمن مكر الله إلا القوم. إذا عند الإنسان حقوق يجب عليه أن يؤديها، يفصل في حياته قبل ما يجوا أهله يقولوا ما أبي ينكروا حمتهم ينكروا خالتهم ينكروا ها يدوا حق الناس، إذا عند الزكاة يخذ الزكاة، إذا عنده أوقات يخرجها، إذا عنده حقوق لله أو للمخلوقين يسارع يسارع يسارع. إذا ما كنت متخذا وصيا فكن فيما ملكت وصيا نفسك، بدل ما تقول وصية للجهاز إذا يطبقها ما يطبقها، طبق أنت بيدك في حياتك. سواء الإنسان يصفي ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى من حقوق، من واجبات، من طاعات، يراعي أمر الله سبحانه وتعالى حتى يأتيه اليقين وهو على أهبة المه الاستعداد. قال أفأمنوا أن تأتيهم غاشية، سمها غاشية لأنها تحسهم بي، قال تعالى هل أتاك حديث الغاشية، سمها غاشية ساعة غاشية من الغواشية هل وهي القيامة، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. هذه الجوع الخاشعة التي أشتها الساعة بغتة، أتت الساعة بغتة والقيامة، قاموا ما بشمع ما يبيض الوجه ولا ما يبعث على السرور ولا على الفرح، صفحة سوداء مال سيئة، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربها أحدا. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، هذه دعوة من الله لأن يسارع الناس بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، أن يقلع المسيء والعاصي والمذنب. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أبصر، فبطل بطل امتنع، لا تستمر في المعصية. يا شارب الخمر بطل، يا شارب المخدرات بطل، يا آكل أموال الناس بالباطل بطل، يا من يعيش في الحيلة والاحتيال والغش والخداع والنصب على الناس بطل. وشركات هذا الأيام ما أقدر، هو داري أنه برلف ودورا على أموال الناس، وهذا ما حدث المرة الأولى والثانية والثالثة نبعا، ولا يفهم الناس أبدا. الحق سبحانه وتعالى يحذر الناس ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قال يحذركم نفسه ثم قال والله رؤوف بالعباد، ما المناسبة بين صدر الآية وعجوزها؟ أو يحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، لأنه التحذير في حد ذاته رحمة، التحذير من الله رحمة، ما تكسب لك لما ربك في المصيبة وجدت لك العقوبة، ما تكسب حذرك، وهذا التحذير فهو رحمة في حد ذاته. ويحذركم الله نفسه، قال أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله. والغاشية كما قلنا على هذه الأزمة، أصاب الناس في بعض الأزمنة في اليمن وفي غير اليمن قحط، ما بشتر ولا بمطر ولا بشيء، حتى أنهم أكلوا الجير أكلوا الجير أكلوا الكلى. نحن نعمة الله، ألا ما نحن ذي من النعمة مهما كان الحصار، لكن ما زالت النعمة بابية. ينبغي أن يحافظ الإنسان على نعمة الله، وأن يشكر الله سبحانه وتعالى، وأن لا يتعرض لمعصية الله، وأن لا يأمن مكر الله جل جلاله وعظم شأنه. أي مسيء أي مخطئ أي مذنب عليه أن يتوب إلى الله، نسأل الله أن يتوب علينا وأن يوفقنا. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة، وقال من عذاب الله ولم يكن من عذاب المخلوقين، لأن عذاب الله شديد جدا جدا جدا جدا، القادر على كل شيء، لا يتصور ما هو العذاب الذي يمكن أن يلحقه الله تعالى بالعبد في دنيا قبل أخرى والعياذ بالله. أو تأتيهم الساعة والمراد بها القيامة بغتة، يعني فجأة تفاجئهم فجأة وهم لا يشعرون. تأتيهم الساعة بغتة وهم لا ما أعدوا لها ولا استعدوا لها ولا تهجأوا لها ولا سواء أعدوا للساعة شيئا، هكذا أغواهم الشيطان، أنساهم الشيطان ذكر الله، أنساهم الشيطان ذكر الله. والذي ينسى ذكر الله ينساه الله تعالى من نطفه، من رحمته، من توفيقه، من معونته جل جلاله وعظمه، أسأل الله لا ينسانا من ذلك. فهذه الآية مخيفة جدا مخيفة جدا، ويحذر الله تعالى من خلالها أن لا نأمن مكر الله. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. هذا الهيئة ما أنا أذكر موجود الآن مثلا في الإدارة الأمريكية أو في الإدارة البريطانية أو في الإدارة الفرنسية هذا وألمانيا دول هذا اللي مشكلين فوق الناس، والأتباع الذين معهم الذين رأوا أن توليهم لهؤلاء أنفع لهم توليهم لله. قالت على فترة الذين في قلوبهم مرض ما بعدها يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا، إذا نتولاهم الله بعد ربه صدقوا رجعوا في حالة شك إلى حق الله، هم الآن في حالة شك بالله وفي وعد الله وفي نصر الله سبحانه وتعالى. أما الذين سيعضون بنان الندم أنهم تولوا منه، لأن الله في الأمس ذكرت لكم الآية الكريمة قلنا الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم بحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، حل لي ما فعل، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، لا يتكرر ولا لبريطانيا ولا لفرنسا، أن القوة لله جميعا، أن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا، هذا لا ترمب جماعة من الذين اتبعوا، سواء هذا لا طوال العمر سواء حاشيتهم، هذا ما سيحصل. وكل الناس يعني من هذا المستوى فما دون، كل من اتبع إرادة إرضاء الشيطان وأعوان الشيطان على حساب طاعة الله، هذا ما سيحصل من التبرؤ يوم القيامة والعياذ بالله. وفي أيدي العسكر يقول هو الفندم قال لنا سواء احشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط المهد الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، أي أنقذ البشر، أنقذ الهنجمة حق الدنيا، أين البيئات الشيكة تسعر جلد الدنيا، أين ما عدلش. فدي هذا يقول يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حاد، ناصبة يعني تائبة في مر الهدى تماما تماما، يعني لا شرب لا ماء لا راحة لا ظل، كما هو حال المنفذ لله يوم لا ظل إلا ظله. الكفرة يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي في صورة سيماهم في وجوههم، يعني المؤمن في وجهه سيماه والكافر والفاجر سيماهما في وجهه، قال لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون إن الله يسأل، قال لا سيماهم في وجوههم، سواء يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم ساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه، قل يا محمد لهؤلاء القوم من أهل مكة ومن اليهود والقول مستمر إلى قيام الساعة، قل هذه سبيلي يعني طريقتي في الدعوة إلى الله، أدعو إلى توحيد الله وعبادة الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو، أدعو إلى الاستقامة إن الذين قالوا ربنا الله ما فالصوت يقول أنا ربي الله، وهذا الله قال لنا اصطف الحديد أد الأمانة أخرج الزكاة صل الخمس الصلوات أضع والدين أحسن إلى الجار جاهد في سبيل الله، هذا التكاليف كلها ما نشي وادي وعد سوينا. مش أنت مؤمن بالله؟ مش أنت مؤمن بالله؟ لست مؤمنا بالله حتى تقيم ما قرأ الله تعالى منه، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. هنا يقول النبي يقول الله لنبيه قل هذه يعني الطريقة المنهج الشريعة التي جاء بها، هذه سبيلي أدعو إلى الله لا أدعو إلى نفسي. لبعض الناس يجي يكتم نفسه على أنه هو المخلص وأنه هو الذي أنفع الناس، لكن المراد من ذلك أن يعظمه الناس وأن يمجده الناس وأن يملكه الناس وأن يسوده عليهم وأن لا يقبل أمرا دونه يلمع نفسه. النبي ما بيلمعش نفسه، يقول إنما أنا عبد الله ورسوله، سواء هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا أدعو فقط إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن دعوتي على بصيرة، على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة، وأنا حالف مع البصيرة البصيرة، لابد أن يكون هناك وحي كامل وواضح فيما يعتقده الإنسان، يعني تكون عقيدته بالله واضحة. ضربنا بالأمس أو قبل الأمس أمثلة على وحدانية الله وعلى وجود الله سبحانه وتعالى حين قرأنا قوله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وتناولناها بإسهاب وذكرنا بوضوح أن أدنى دليل يدل على وجود الله وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد، كل شيء في الوجود دليل على وجود الله سبحانه وتعالى ويشهد لله سبحانه وتعالى. قال هذه بصيرة، بصيرة إنما جاء به محمد حق، لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجدد هذه البصيرة في دعائه في الثلث الأخير من الليل، وهذا ما ينبغي أيضا علينا أن نكرره وأن نستمر فيه. كان يقول في دعائه في الثلث الأخير من الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق. هذا العقيدة، هذا العقيدة يشهد بهذا العقيدة يوميا. هل نشهد بهذا العقيدة يوميا؟ هل نشهد بها يوميا يرسخها في ذهني وفي ذهن أمتي؟ والساعة حق. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، وإليك المصير. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. كان يدعو دائما بهذا الدعاء في الثلث الأخير، كانت لدي أدعية كثيرة، وما كان يفتر من الدعاء لله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أمر الناس بالدعاء، وجاء الأمر إلهي بالدعاء، فكان أول الناس تطبيقا لأمر الله سبحانه وتعالى، وعرف الناس بمراد الله جل جلاله وعظم شأنه. فلا نبخل على أنفسنا بهذا الدعاء ولا بغيره من الأدعية. قال على بصيرة، ما هو الشك، ما هو يعني بعض الناس يجي له يعني في المنام رؤيا أو يترى ما بين النائم والأكبر حاجة، لكنه ليس على يقين مما شاهد ولا مما سمع، يبقى الشك في قلبه يعتري ويعتور. لكن أما أن تكون الحقيقة ناصعة مثل الشمس في رائعة النهار ولا شك فيها ولا شبه، ولذلك انطلق النبي صلى الله عليه وسلم كله ثقة بنفسه وبالله سبحانه وتعالى، ما تشك. رغم ما كذبه قومه، لو إنسان يجوا 5-6 نفر يكذبوه رجع يشك في نفسه، لكن النبي تحمل المسؤولية وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وصمد أمام كل العوائق وكل المضبات وكل المخاطر وكل الأذى. هذا دلالة على أنه على بصيرة من أمره، وهذا يدلنا على أن من كان على بصيرة سيقاتل حين يقاتل بقوة وصلابة، ولا يثنيه شيء أبدا. لكن الذي ليس على بصيرة ستحتد عقيدته وينقلب على عقبه. لذلك الإمام زيد بن علي عندما خرج يقابل في حافل هشام بن عبد الملك، قد خرج معه من خرج، صبب فيهم قبل أن يلتحم الجيش، وقال أيها الناس البصيرة البصيرة، اتأتوا على بصيرة ما هي ما مشاهدة. قلنا لكم من أن بعض الناس يجوا يشبههم كأسرى حرب، ما هو الله أكبر، الموت في أمريكا وإسرائيل أعوان، ثم يشبهوا يقرروا علينا. يرجع يقلب يقرروا علينا لأنه ليس على بصيرة. وصاحب البصيرة ما يحسن أن يقول هذا الكلام أبدا، ثابت أنت البغت وانت تاري ما بتسوي، ما كنت غنم بشوك هكذا. الإنسان يقول لابد أن يكون صاحب بصيرة. أعداء الله من هم أعداء الله؟ أنت بصيرة من هم أعداء الله أم لا؟ انطلق الإنسان على بصيرة. طيب إذا شكلت مع اختلاف المذاهب والأحزاب والمناطق والعربيات، ما معك سلام الله الذي لا يأتي الباطل من بين يديهما ولا من خلفه، سلام الله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله كلنا الحق سبحانه وتعالى. قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا من كلنا اليهود، حدثنا على بصيرة ما على بصيرة حتى كان يشك الإنسان في هذا الأمر. إذن اليهود أعداء الله، وبالتالي هل يجوز موالاة أعداء الله أو التطبيق مع أعداء الله؟ هذه البصيرة، نحن على بصيرة والحمد لله، ونحن ندعو على بصيرة. فالذي يتبع مع أعداء الله ويطبع مع أعداء الله ويقاتل مع أعداء الله ويستجلب أعداء الله لأن يحارب أولياء الله، هذا ليس على بصيرة، هذا من المنافقين، ولو لسانه عربي ولو يمني ولو سعودي ولو خليجي. هذا فلينطلق الإنسان بوعي وبصيرة، هذا إن شاء الله حتى تخرج النفس ما دام الإنسان على من؟ على بصيرة منه. قال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، في الدلالة على أن كل من اتبع النبي على بصيرة من أمر. نبينا حذرنا من تولي اليهود والنصارى، حذرنا من تولي الطغاة أيا كان هؤلاء الطغاة. قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، كما قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. نهانا الله عن تولي اليهود والنصارى، وقال لها أيها الذين آمنوا نصفري لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم. الآن صلى الله عليه وسلم مجلس ثلاث يفرغ محتوى الأمم المتحدة، هذا ترامب وهزلهم على واحد واحد ولم يلا تلطلط من ذي السلام؟ من رأي السلام هذا؟ إبليس المجرم. هل يتصور سلام المجرم من ظالم من هاجر من طاغي؟ وهم بعد التلطلط للتلطلط افعلوا نفعل سبروا سبروا. هذا هؤلاء ليسوا على بصيره.

0: المسجد. البصيرة أن يقف الإنسان كما وقف إبراهيم الخليل أمام المسجد النمر كما ذكرنا بالأمس، وقفة سياح بصيرة ويقين وثبات. وقال الله بحقه إن إبراهيم كان أمته، أنا أمته صلوات ربي وسلامه عليه، وما ضربه الله إلا مثلا.
1: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
2: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة للسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلاله وكماله ولا ينبغي إلا له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اختاره واجتباه وأرسله واصطفاه على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فجزاه الله عنا وعن سائر أمته خير ما جزى نبيا عن أمته، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى الطيبين الطاهرين من ذكره. أما بعد، أيها المؤمنون، اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله سبحانه وتعالى استخلفنا في أرض وكرمنا وفضلنا على سائر خلقه بما أودعنا من العقول وبما أرسل إلينا من الرسل وأنزل وبما أنزل معهم من الكتب، بقية الكائنات غير مكلفة ولا مأمورة ولا مكلفة بشيء من التكليفات الشرعية ولا العبادية، لا قوانين بينها ولا يعني تنظيم، إلا تنظيم إلهامي يدبره الله سبحانه وتعالى. إلا الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى لما أودعه العقل الذي هو مناط التكليف والذي هو سبب التكليف وموجبه، وكل إليه رعاية ما استخلف عليه من الموجودات، فأمره بعبادة الله سبحانه وتعالى، ومن ضمن عبادته التقنينات والتشريعات والتنظيمات لينظم العلاقة بين الفرد وبين عائلته، بين الفرد وبين ما ملكت يمينه، بين الفرد وبين مجتمع، بين الفرد وأتباع ملته، بين الفرد وسائر البشر، بين الفرد وسائر الكائنات من حيوانات وبهائم وجمادات. أمرنا ضمن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله بهذه الأمور، بقية الحيوانات من مفترسة وغيرها لم يكلفها لأنها مسلوبة العقول، ليس لها إلا إلهامات إلهية بها تستطيع أن تعيش بهذا الإلهام الإلهي والتدبير الرباني تستطيع